0: العالم هنا دمشق، نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم. دائرة الدراما الإذاعية تقدم
1: المسلسل اليومي رسالة الحياة.
0: رسالة الحياة.

0: رسالة الحياة.
1: رسالة الحياة.
2: رجعت وحدك يا عادل، رجعت وحدك يا عادل، وهجروك لولا، وهجروك لولا، بس يا ترى، بس يا ترى كيف ممكن ترجع وتلمهن حواليك؟ كيف ممكن ترجع وتلمهن حواليك؟
1: تأليف نادر حكمة عقاد.
0: المخرج المنفذ أحمد خضور.
1: رسالة الحياة، إخراج
0: فراس عباس.
2: حتى وليد ما صحي، خليني روح لغرفته صحي. وليد يا وليد، وليد يا حبيبي.

0: كمان نسكر البرداية والشباك. وليد يا وليد، شايفك اليوم كسلان يا ابني.
1: صباح الخير بابا.
0: أمرك غريب يا بابا، اليوم على غير عادتك، كل يوم بتصحى بهمة ونشاط. طمني، انت مريض شي؟
1: لا حبيبي لا، بس امبارح تأخرت بالنومة. تعرف بابا، كل ما أقرب موعد امتحان البكالوريا القلق والخوف من الامتحان بيسيطروا علي.
0: اطمن يا ابني اطمن، انت اهتم بدراستك وترك القلق، المهم لا تأثر بدراستك ابدا.
1: تعرف شو بابا، بالرغم من ثقتي بنفسي وبدراستي بيبقى القلق سيد الموقف.
0: لانه امتحان البكالوريا يا ابني نقطة انطلاق للمستقبل والحياة الجامعية،
1: وانا مستني النجاح. حلمي انتسب لمعهد الفنون المسرحية.
0: هلا اترك الأحلام ويلا نشرب القهوة.
1: حاضر. صحيح بابا؟ أنت نسيت تحذير الدكتور من شرب القهوة؟
0: هو قال لا تكتر قهوة، يعني فنجان الصباح فنجان المساء ما بيضره.
1: فنجان واحد؟ بس أنا شايف قدامي ثلاث فناجين، يعني أنت بدك تشرب فنجانين من وش الصباح؟
0: أنت غريب يا وليد، غريب كتير. لك يا ابني الفنجان الثالث لأمك مديحة. مديحة يا مديحة.
1: بس يا بابا يا حبيبي، أمي
0: أمك مسافرة بعرف، ما في داعي تذكرني. يلا يلا يلا يا ابني، شراب القهوة الله يرضى عليك.

0: منير رتب مواعيدك وشغلك، ايه؟ لانه نحن لازم نزور بابا، صرنا فترة ما رحنا لعنده.
1: حاول، مع اني ماني شايف ضرورة لروحتي معك.
0: وانا مستغربة مقاطعتك لزيارة بابا، وماني شايفة اي سبب مقنع.
1: رجعنا لزيارات المجاملات.
0: هلا انت شايف زيارتنا لبابا مجاملات؟
1: ايه.
0: والظاهر كمان اهتمامك فيني وبنتنا بيدخل ضمن قائمة المجاملات. بتعرف منير، يمكن بنتك نسيت صورة وشك. حضرتك بترجع على البيت وهي نايمة، وهي بتروح على المدرسة وانت نايم. منير، بنتك كمان بحاجة لحنان الأب.
1: حنانك بكفيها، وإذا شفتي إنك مقصرة تركي شغلك بالجامعة واهتمي فيها.
0: رح ترجع لنفس النغمة، قلت لك ألف مرة شغلي بالجامعة خط أحمر منير. يعني أنا مضيت كل هاي السنين بالدراسة مشان أوصل لمركز مرموق بالجامعة، وصرت دكتورة، وكتبي ودراساتي الكل بيحكي عنها وعن أهميتها للمجتمع، وأنت بدك يعني أترك كل هاد مشان أقعد بالبيت أخدمك وأستناك لحتى ترجع وقت ما بدك، ما هيك؟
1: مثل العادة، أنت المتفوقة، والكل بيمدحك بكلمات رنانة ومنمقة. أنا ما بفهمها، كل هاد مشان تظهري تفوقك العلمي وأنا على أساس يعني أقل ثقافة منك. لا يا سلوى، لا يا مدام، أنا مالي أقل منك، أعمالي وثروتي بتفوق شهادتك الجامعية يا دكتورة.
0: والله أنا مستغربة كيف حبيتك أنت، صاير لا تطاق منير، لا تطاق. أنت تغيرت كتير على فكرة، كأني عم اسمع إنسان تاني، مو منير اللي حبيته. أنت من لحظة اللي ولدت بنتنا سمر تغيرت كتير، من وقتها كبرت الحواجز بيني وبينك وصرت تتحداني بشكل واضح. منير، أنا مالي ذنب إذا كان المولود بنت، فهمت؟
1: فهمت، بس أنا كان حلمي بابني، بابني اللي بده يحمل اسمي. بس
0: شو؟ قول بس شو؟ تفكير متخلف طبعا، بعيد عن الواقع والحقيقة العلمية. منير، لازم تعرف انه انا ما لي علاقة بجنس المولود، الرجل هو السبب بتحديد جنس المولود، فلا تعاقبني وتخلي عملي ونجاحي حجة لحتى تستغلها لتكبر الفجوة اللي بيني وبينك. بترجاك منير.
1: وانت لا تبرري اهمالك للبيت والتقصير بواجباتك بسبب عملك العظيم يا دكتورة، يا عظيمة يلي بتخدم المجتمع بأبحاثها ونسيانة ببيتها وجوزها.
0: رجعت تتمسخر وتخلي إحساسك بالدونية يسيطر عليك.
1: رجعنا للفلسفة والكلام المنمق. تفضلي كملي محاضرتك.
0: منير، ما رح أحكي محاضرة، بس بدي إياك تسمعني. أنت لا تفكر فيني كدكتورة بالجامعة، فكر فيني كامرأة، كزوجة بتحبك وبتحبها. ارجع اتذكر قديش بتحبني.
1: يا سلام يا سلام، حب مدهش، مجنون.
0: معك حق، مجنون صراحة. أنا كنت مجنونة لما حبيتك، ما لك ملاحظ حياتنا كيف صارت لا تحتمل منير. على كل إن أنا ماشي، لأنه الحوار معك مثل ما قلت لك من شوي صاير لا يطاق.
1: الله معك، الجامعة عم تستناكي،
0: وإنت شغلك عم يستناك كمان.

0: ألو، أهلين وليد. حبيبي أنا على باب الكلية، عندي محاضرات. خير؟ في شي؟ يعني صاير شي لبابا؟
1: بابا بخير، لا ينشغل بالك، بس في شي مهم لازم أحكي معك.
0: طيب أنا يوم الجمعة جاية لعندكم، يعني ممكن تحكي لي اللي بدك إياه؟
1: الموضوع ما بيتحمل الانتظار ليوم الجمعة.
0: أوف،
1: أنا جاي لعندك على الكلية.
0: طيب حبيبي، مثل ما بدك، أنا عم استناك. يلا ناطرتك.

0: نوال لو سمحتي بدي ملف المريض الكامل.
1: حاضر دكتور. تفضل دكتور.
0: يسلموا ايديك.
1: الملف جاهز وغرفة العمليات بتكون جاهزة بعد ربع ساعة. بتأمرني بشي تاني دكتور قبل ما اروح لغرفة العمليات؟
0: لا لا شكرا نوال، يسلموا. بس بتعرفي ما بعرف ليش انا اليوم قلبي مقبوض. تصوري كأنه بدي فوت على غرفة العمليات لأول مرة بحياتي.
1: ما في داعي لهيك وساوس يا دكتور. إذا أنت وبعد كل العمليات الناجحة اللي ساويتها عم تحكي هيك، شو خليت للباقي؟
0: معك حق، معك حق يا نوال. خلص سبقيني أنت وأنا جاي وراك.
1: حاضر دكتور.

0: ابو حميد تعرف الحوض الغربي صار جاهز للزراعه. بعتقد اذا زرعناه قمح راح يكون المحصول ممتاز، وخاصه المساحه كبيره.
1: بعد ما ندرس التربه والموارد المائيه منقرر اما منزرعه قمح او رز.
0: ما بعرف كيف تحمست للمشروع واشتغلت معك. ما بعرف ان كنت غلطان.
1: ما بظن كان السبب مسايرتي. انت مؤمن بالمشروع مثلي، واليوم سعادتي لا توصف لما صار الحوض الغربي بعد الاستصلاح جاهز للزراعة.
0: كلامك صحيح، بس يعني بتبقى حياتنا صعبة هون، بعيدة كلياً عن الرفاهية. هي إذا نقارنها بالحياة تبع المسألة بالمدينة. بعدين كتير من المهندسين الزراعيين واللي تخرجوا معنا عايشين بالمدينة كمان.
1: وانت عندك شي اقتراح عمل لمهندس زراعي بالمدينة؟
0: كان ممكن نشتغل بالحدائق باختصاصنا. الحدائق بتحتاج لمهندسين زراعيين.
1: اقتراح معقول كتير، ها؟ بس بيضحك شوي.
0: بالله بيضحك. اضحكني معك حبيبي.
1: تخيل معي لو كل خريجي كليات الزراعة بيشتغلوا بالحدائق.
0: لا روحي، تخيل وحدك.

0: وليد اللي صار مع بابا اليوم كتير خطير، يعني لازم نفكر بجدية بمعالجته.
1: أنا ما حكيت اللي صار اليوم مشان تقولي عن بابا مريض. بابا مو مريض.
0: هلأ وليد نحنا ما لنا مختلفين إذا كان مريض ولا لا، هلأ المهم نعالج السبب بأسرع وقت.
1: هادي اللي بدي أقوله، وأنا شايف السبب إلا تزيارتكم لإله.
0: يمكن معك حق، بس يعني أنت بتعرف مشاغلنا وأعمالنا.
1: بعرف وبابا بيعرف، بس كمان هذا الشيء ما بيمنع أنه تكتروا زياراتكم شوي لعنا.
0: أنا من ناحيتي يوم الجمعة جاية لعنكم.
1: تمام، نلتقي يوم الجمعة وأنا راح أخبر إخواتك رأفت وأحمد مشان يجوا كمان.
0: ماشي، ولما منجتمع وقتها منناقش الموضوع.
1: اتفقنا.
2: ألو أهلين وليد، طمني شلونك وشلون دراستك وبابا كيفه؟
1: دراستي بخير وبابا بخير، بس بعدكن عنه خلاه يتخيل شغلات ما بعرف شو بدي إلها.
2: ما فهمت عليك، كيف يعني بابا عم يتخيل أشياء؟ ممكن تشرح لي أكتر؟
1: هيك موضوع بده شرح كتير.
2: وليد أنت شغلت لي بالي، وأنا بعد شوي فايت على غرفة العمليات، عندي عملية صعبة.
1: لا تشغل بالك، أنا ما اتصلت مشان فكرك يروح ويجي. كل الموضوع انه بابا صاير بحاجة للاهتمام واللمة الحلوة اللي كانت تجمعنا بالبيت، والظاهر هو هلأ حاسس بفراغ كبير.
2: مزبوط، معك حق يا وليد، الحقيقة نحن قصرنا كتير بحقه، بس شو بدنا نعمل؟ غصب عنا مشاغلنا كتيرة.
1: انا بعرف هذا الشيء منيح، بس كمان ما بيمنع انه تزورونا كل فترة والتانية.
2: معك حق، خلص منحكي بالموضوع بعدين، انا فايت على العمليات.
1: طيب ليك، انا رح اجي لعندك على المستشفى، بستناك لتخلص العملية وبنحكي بالتفاصيل.
2: بقترح تجي بعد ساعتين مشان ما تملي من الانتظار. ايه؟
3: كنتم مع المسلسل اليومي
4: رسالة الحياة.

0: المخرج المنفذ أحمد خضور.
1: وتحية من الكاتب نادر حكمة عقاد
0: والمخرج فراس عباس.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان مع برنامجنا الأسبوعي بصائر، البرنامج الذي نتلمس فيه معاني القرآن وحكمه.

القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي جاء تبيانا لكل شيء، يهدي إلى الحق والرشد وإلى طريق المستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. هو حبل الله المتين، من تمسك به نجا، ومن حكم به عدل، ومن حاد عن طريقه ضل.

0: نرحب بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في هذا اللقاء. يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الشيخ أيمن خطاب، مدير مؤسسة تدبر للدراسات القرآنية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله دكتور عمر، يا مرحبا بكم، يا أهلا وسهلا،
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نكمل إن شاء الله معكم تدبر سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك. وكنا قد تحدثنا فقط لربط الحلقات عن شخصية السورة وفضيلتها ومعنى كلمة تبارك ومعاني البركة ومعنى قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وصلنا هنا، نبدأ من هنا.
1: نعم خلاص، على بركة الله.
0: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: نعم ما شاء الله، أحسن الله إليكم يا دكتور عمر، وأحسن الله للكرام جميعا الذين يستمعوننا عبر هذا الأثير الكريم. احنا في اللقاء الماضي لما قلنا أن مقصد سورة تبارك أنها تتكلم عن كمال ملك الله عز وجل وقدرة الله تبارك وتعالى، فافتتحت الصورة بهذا الافتتاح وهذا الاستهلال العظيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فناسب الآن أن يعرفنا على شيء من ملكه وقدرته وإحكامه وإحكام صنعه وبديع خلقه سبحانه وتعالى. فقال في هذه الآيات التي تلوت حضرتك عن قضية السماوات، الذي خلق سبع سماوات طباقا، يعني كل سماء يعني هي طبقة للسماء التي تليها دون تماس. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، في واحد في مشرق الأرض أو مغاربها نظر مرة إلى السماء وقال والله هم في تصدع ولا هم في تشقق ولا هم بدأ صيانة ولا هم بدأ ترميم.
0: سبحان الله،
1: كل خلق الله عز وجل محكم وبديع سبحانه وتعالى. ولذلك شوف التحدي، ثم ارجع البصرة كرتين، يعني شو كرتين؟ يعني مرة بعد مرة، مو بس أنه بس مرتين، مرة بعد مرة. ينقلب إليك البصر خاسئا يعني ذليلا، يعني وهو حسير أي كليل منقطع عن النظر بأن ترى عيبا أو أن ترى خللا، لا ترى إلا تناسبا في خلق الله تبارك وتعالى. وذلك اليوم إذا جاء عليك المساء أخرج إلى الليل، انظر إلى هذه السماء التي خلقها.

0: الله تبارك وتعالى وتأمل خلق الله عز وجل وتفكر في بديع خلقه سبحانه وتعالى، ثم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، قم فصلي لله عز وجل ركعتين الآن وأنت في النهار، ارفع رأسك إلى السماء وانظر إلى هذا الإحكام، كيف رفعت هذه هذا السقف المرفوع بغير عمد نراها، من غير تصدع ولا تفطر ولا تشقق. هذا لا يستطيع الإنسان أمام هذا الخلق العظيم إلا أن يخضع لكمال قدرة الله تبارك وتعالى. تعرف صورة الغاشية التي أخذناها في لقاءات ماضية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى السماء كيف رفعت. حتى كان بعض الصالحين يقول هلموا بنا لنخرج لننظر في الصحراء إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. فالإنسان يتأمل في خلق الله عز وجل هذه النظرة، النظرة التدبرية، هذه العين التفكرية في بديع خلق الله عز وجل، حتى يخضع لعظيم سلطانه وقدرته جل في علاه.
1: الله عز وجل وضع لنا كتابين، كتاب مقروء وهو القرآن، وكتاب منظور وهو هذا الكون. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
0: نعم سبحان الله، هذه متصلة بما قبلها، لما خلق الله عز وجل السماء وأحكم خلقها ذكر أن هذه السماء زينت، قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. شو المقصود بالمصابيح هنا دكتور عمر؟
1: النجوم.
0: النجوم يعني نعم. زين الله عز وجل هذه السماء بالنجوم، وجعل هذه النجوم لها أكثر من صفة. أولا أنها زينة،
1: نعم.
0: والثاني أنها رجوم للشياطين، الشياطين الذين يحاولون الصعود إلى السماء لاستراق السمع، فيأتي هذا الشهب من هذه النجوم فيحرق هذا الشيطان الذي يريد الاستماع. هذا في صورة الملك. وفي صفة ثالثة في قول الله عز وجل وعلامات وبالنجم
1: هم يهتدون.
0: هم يهتدون. فإذا النجوم لها ثلاث وظائف، أنها زينة،
1: زينة ورجوم وعلامات.
0: وعلامات. ومن باب الشيء بشيء يذكر، قال أهل العلم والعلماء كالنجوم.
1: الله الله.
0: علماء
1: الله
0: الأمة الله. كالنجوم، فهم زينة في الأمة.
1: جميل.
0: يعني تخيل الأمة لا يوجد فيها علماء، من يفتيك في حلالك، من يفتيك في حرامك، من يرشدك إلى هدايتي، ما يصلحك في دنياك في آخرتك. فإذا هم زينة وهم رجوم لشياطين الإنس حتى والجن، شياطين لا. الإنس الذين يحاولون التشكيك، يحاولون يعني التشغيب، سواء من خلال الشهوات ومن خلال الشبهات. فتجد أن أهل العلم حرس حدود لهذا الدين، يذبون عن حياضه تمام، ما في مسألة إلا ويفندوها ويردوا فيها. وكذلك هم هداية للناس،
1: نعم.
0: من خلال خطبهم، من خلال مواعظهم، من خلال دروسهم. فإذا العلماء هم نجوم الأمة.
1: ما شاء الله. وكان إذا وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
0: نعم الله يبارك فيك. هذا المقطع يتكلم عن يعني عن النار وعن أهلها، عاذني الله وإياكم من النار ومن شرها. يعني تخيل إلى هذه الصفة لهذه النار، قال إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، يعني لها هذا الصوت، لها صوت الشهيق. وحتى ألقوا فيها دليل على عمق النار، يعني طرحوا فيها وألقوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم مرة سمع صوت وجبة سقط هكذا، فقال أتدرون ما هذا الصوت؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا الآن وصل إلى قعرها. خيل ألقي. فهؤلاء أهل النار يلقون من دون مبالاة ولا اهتمام ولا كرامة، يلقون في هذه النار ويعني ينزلون في أعماقها وهي لها هذه الصفات، تكاد تميز من الغيظ، يعني من تكاد تنفصل، ينفصل بعضها عن بعض تغيظا وغضبا على من دخلها، لأنهم لم يعبدوا الله عز وجل حق عبادته، لأنهم جانبوا الحق الذي أمروا فيه. كلما ألقي فيها فوج يعني جماعة سألهم خزنتها وهم أهل النار، يعني خزنة النار، سألهم هؤلاء الملائكة ألم يأتكم نذير، يعني أنتم ما جاءكم رسول وأنذركم وخوفكم؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، يعني هو جاءنا نذير. وخوفنا وذكرنا، لكن المشكلة فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، يعني كذبنا كل الرسل وكذبنا كل الأنبياء، ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. يعني قالوا لأنبيائهم وقالوا لرسلهم أنتم أيها الأنبياء أنتم في ضلال، وليس أي ضلال إنما ضلال كبير. ويعني يندمون ويقولون في وهم في هذه المحرقة وفي هذه النار العظيمة، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طيب هم كانوا يسمعون، هم كانوا يعقلون، لكن المعنى أنهم لم يسمعوا سماع انتفاع ولم يعقلوا عقل تدبر. يعني لذلك برنامجك الكريم اسمه ليتدبر آياته، لذلك الإنسان ينبغي عليه وهو في الآن في الدنيا أن يسمع ما ينفعه، أن يسمع كلام الله، أن يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يسمع لهدي العلماء، وأن يعقل عن الله تبارك وتعالى الخطاب. يعني أنت ما جيت على هذه الدنيا بس مشان تأكل وتشرب وتتزوج وتموت وصلى الله بارك، لا، أنت كلفت في هذه الدنيا بتكاليف، والله عز وجل أرسل لك رسل وأنزل مع الرسل كتب وأيد هؤلاء الرسل بالملائكة. ليست القضية عبثية، ليست القضية فوضوية، إنما منهج حياة، كيف تعيش بحلالك بحرامك، ببيعك بشرائك، بمعاملاتك، بعلاقاتك الأسرية، بعلاقتك مع الناس، علاقة المسلمين مع بعضهم، علاقة المسلمين مع غير المسلمين، منهج حياة هذا الدين. فينبغي عليك أن تعقل عن ربك سبحانه وتعالى ماذا أراد منك. لذلك أهل النار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب النار، لذلك
1: أصحاب السعير،
0: أصحاب السعير. لذلك يعني سبحان الله سقوط الأمم إنما تسقط لما تلغي يعني السمع وتلغي العقل، وتبدأ سلمكم الله الخرافات والشعوذات، والإنسان يطفئ سراج عقله ويعني يتبع أي أحد من غير دليل إلى غير ذلك. فلا بد الإنسان أن يسمع وأن يعقل وأن يستخدم هذه النعم التي يعني أكرمه الله عز وجل بها بما ينفع، وإلا فمصير هذا الإنسان إلى نار شديدة. يعني لاحظ إلى هذا الحر، يعني إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، أي تغلي من شدة حرها. يعني اليوم نحن في الصيف، قال ما تجدونه من حر وحرور فمن نفس جهنم، وما تجدونه في الشتاء من زمهرير فمن نفس جهنم. فالإنسان لا يقوى على هذه النار، ولا يقوى على حر هذه النار، فينبغي عليه أن يعني يتقي شرها، وأن يتقي حرها وحرورها، ويتقي سمومها بأن يسمع كلام الله عز وجل، وأن يطيع ربه سبحانه وتعالى فيما يعني أمر.
1: إذا فاعترفوا بذنبه فسحقا لأصحاب السعير،
0: هذا الاعتراف ترى ما بينفعون، هذا الاعتراف الذي لا ينفع. يعني في عندك اعتراف ينفع لما يكون الإنسان هنا في الدنيا يعترف أنه أخطأ وأذنب قبل أن يغرغر، قبل أن تخرج الشمس من مغربها، تاب الإنسان واعترف، نعم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، هذا يرجى له التوبة ويرجى له المغفرة. لكن الإنسان سلمكم الله وهو في النار، وصار الغيب عنده شهادة وصارت حقيقة، إيه خلاص نعترف الآن. شوف هذا الاعتراف، هذا الاعتراف الذي لا ينفع. فإذا في اعتراف ينفع وفي اعتراف لا ينفع، لكن مع الأسف اعتراف هؤلاء لا ينفع.
1: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
0: أي نعم، سبحان الله. يعني هذه الآية والله يا دكتور عمر يعني مخيفة حقيقة. الله سبحانه وتعالى يدعونا أن نخشاه في سرنا كما نخشاه في علانيتنا. الإنسان أمام الناس يستحي أن يقع في معصية أو أن يرى الناس منه ما لا يليق. فالله عز وجل يقول هؤلاء الذين يخشونني بالغيب، يعني في خلواتهم ماذا أعددت لهم؟ لم ينتهكوا هذه الحرمات، أعددت لهم مغفرة وأجر كبير. طبعا الأجر الكبير هو الجنة. أنا هون أقول للأخ المستمع والأخت المستمعة فائدة، يعني عندما يأتي تنوين في القرآن الكريم، هذا التنوين مفتاح من مفاتيح التدبر. يعني إما أنه يأتي أحيانا للتعظيم، وإما أن يأتي أحيانا للتقليل. وانظر إلى السياق، يعني مثلا لما يقول لهم مغفرة وأجر كبير، تمام؟
1: نعم.
0: هذا التنوين، طيب سياقه ماذا؟ تعظيم أم تقليل؟
1: تعظيم.
0: تعظيم. إذن لهم مغفرة، وأي مغفرة، لهم أجر،
1: وأي
0: أجر كبير، وأي كبر، يعني هذا الحجم الأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى. يعني أنا مثلا لو قال لي ولد صغير، قال لي لك عندي هدية كبيرة، شو بيخطر على بالي؟ إنه هاي الهدية بيعطيني إياها بسكوتي. نعم، ليه؟ لأنه هذا قدره. طيب لما يقول لي مثلا دكتور عمر لك عندي هدية كبيرة، يخطر على بالي كتاب من كتبه التي ألفها، ممكن

0: يعني دعوة من دعواته الطيبة المباركة، ممكن وليمة من ولائمه الجميلة.
1: أبشر.
0: الله يبارك فيك، بشرك الله. لكن لما ربنا العظيم جل جلاله الكبير يقول لهم مغفرة وأجر كبير، تخيل الله. بقى يعني حجم هذه المغفرة وحجم هذا الأجر الذي أعده الله عز وجل لمن خشي ربه سبحانه وتعالى بالغيب. في كلام ما أدري إذا كان يعني هو ينسب لابن عباس وإذا كان صحيحا أم لا، لكن المعنى كتير صحيح. يقول نسأل الله العافية: حزنك على فوات الذنب أشد عند الله من الذنب.
1: يا لطيف.
0: قال: وفرحك وأنت تفعل الذنب أشد عند الله من الذنب.
1: يا لطيف.
0: التالتي هون محط شاهد، قال: وعدم اضطراب قلبك لنظر الله إليك وأنت تفعل الذنب أشد عند الله من الذنب.
1: يا لطيف.
0: أي والله، نسأل الله العافية والسلامة. يعني إن الذين يخشون ربهم بالغيب يعني في خلواتهم، لأن السر عنده علانية، وهذا ما سيأتي معنا في سنة.
1: وأسروا قولكم أو جاروا به إنه عليم بذات الصدور.
0: أبدا.
1: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
0: ورأى كل مكشوفة الآن من خلال هذه الآية. وأسروا قولكم
1: أو جاروا به،
0: يعني أخفوه أو أعلنوه، إنه عليم سبحانه وتعالى بذات الصدور. يعني السر عنده علانية.
1: سبحان الله.
0: الأوراق كلها مكشوفة الآن. هلأ أنا أعد أنا مع حضرتك في خاطرة مرت بخاطر حضرتك، أنا ما رأيتها وما علمتها، لكن علمها الحكيم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك هذه الآية يلزم منها مراقبة الله سبحانه وتعالى. يعني الآن لما أنا علمت أن الله عز وجل يعلم السر والعلانية، يلزم من ذلك أن أراقب الله عز وجل في ألفاظي، في كلماتي، في نظراتي. الله معي، الله شاهدي، الله ناظري، الله مطلع علي. نعم.
1: أسروا قولكم أجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
0: نعم.
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
0: الله يفتح عليكم يا رب. يعني ما زالت الآيات تتحدث عن يعني خلق الله وعن بديع خلقه وعن قدرته سبحانه وتعالى. فقالت الآيات: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني جعل سبحانه وتعالى هذه الأرض سهلة لينة من أجل سكناها، من أجل الزراعة، من أجل الصناعة، من أجل العيش عليها. فامشوا في مناكبها، أي امشوا في أطرافها وجوانبها، وكلوا من رزقه، أي من رزق الله عز وجل، وإليه النشور، أي البعث يوم القيامة من أجل أن يحاسبكم. هذا هو المعنى العام للآية. لكن ما الذي يستفاد منها بعد أن علم الإنسان أن هذا خلق الله وأن هذه يعني قدرة الله تبارك وتعالى؟ يلزم من هذه الآية أن يسعى الإنسان في مناكبها وأن يأخذ بالأسباب. يعني هذه الآية فيها دعوة إلى العمل، فامشوا في مناكبها، فهي دعوة إلى العمل ودعوة إلى تطوير العمل، تطوير الصناعة، تطوير الزراعة، تطوير الاختراعات إلى غير ذلك. وفيها يعني معنى جميل يعني يستنبط من هذه الآية يا دكتور عمر ولا يهون السامعين، وهي أن الآية تعلمك عزة النفس.
1: نعم.
0: يعني أنا طالما أمشي في مناكبها وأسعى، فإذا أنا لا أطلب من الناس ولا أتكفف فلان وعلان ولا أكون صاحب مسألة، إنما أعتمد على الله عز وجل ثم أعتمد على نفسي بأخذي وبذلي الأسباب. يعني حتى بالمناسبة لا تحل المسألة إلا لثلاثة.
1: نعم.
0: والحديث أظن رواه الإمام أحمد في مسنده. الحال الأولى واحد أصلح ما بين اثنين.
1: نعم.
0: ودفع منه، تحمل حمالة، فقال يا جماعة خلاص الصلح عندي، وهو يتحمل حمالة ويتحمل المال، فيجوز له أن يسأل: ترى يا جماعة أنا ممكن إذا عنكم من مال الصدقة أو مال الزكاة أن أخذ ما تحملته كرمال أصلح ما بين اثنين. أو إنسان أصابته جائحة، زرع هالزرع وعمل هالأرض وبدرة وإجت جائحة أو آفة وأكلت المحصول كله، ورجل يعني يعيش على هذا المحصول، فهذا ممكن أن يسأل حتى يعني يسد قوام عيشه. والثالث أصابه فقر شديد فتحل له المسألة. قال عليه الصلاة والسلام: ما عداها، يعني ما عدا هذه الثلاثة فهي سحت، يعني يأكلها حراما. الذي يسأل الناس خير، يعني واحد مثلا الآن يطلب من الناس أموال ويسأل الناس أموالهم وهو ليس بحاجة وليس من أصحاب هؤلاء الثلاثة، فيأكلها سحتا تسحت البركة وتمحق البركة. فالآية فيها تربية على العزة، روح اشتغل
1: تماما،
0: اسعى في مناكبها. نعم. وفيها لطيفة جميلة جدا يا دكتور عمر. في الآخرة الله عز وجل يقول: وسارعوا. نعم. في الدنيا قل فامشوا، يعني ترى
1: رزقك واصلك
0: انت خذوا الأسباب والله سبحانه وتعالى يهيئ، والحمد لله.

0: لا أننا نأكل من رزقه، يعني ولا ليس من رزق الناس. يعني إحنا الآن الناس تأكل من رزق الله عز وجل وتختلف وتقع مشاكل والمحاكم شغالة والخلافات قائمة. كيف لو كنا نأكل من رزق بعضنا البعض؟ فالحمد لله أننا نأكل من رزق الله تبارك وتعالى.
1: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير.
0: نعم، سبحانه وتعالى يعني هذه الآيات ما زالت في سياق بيان قدرة الله عز وجل وعظمة الله تبارك وتعالى. هل تأمنون أن الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم هذه الأرض سهلة ذليلة طيعة لينة أن يشقها وأن يخسف بكم الأرض كما خسفها بمن؟ خسفها بقارون.
1: نعم.
0: أي نعم، تأمنون؟ والله لا نأمن. نعم، من كان يتوقع هذا الزلزال المدمر الذي حدث سلمكم الله في تركيا وفي سوريا وقتل العديد، بل قتل الآلاف من الناس وهدم البيوت وفي يعني بلدان خرجت، وهذه يعني معلم من معالم قدرته، مظهر من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى. كم 45 ثانية وإذ بالأرض تزلزل وتتشقق وتخسف هذه الأرض، فتأمنون على هذه الأرض التي يعني خلق الله عز وجل أن يخسفها بكم؟ الله لا نأمن. فإذا هي تمور أي فإذا هي تضطرب. تأمنون أن يرسل عليكم حجارة كما أرسلها على قوم لوط وتعلمون وقتها كيف هو إنذاره وكيف هو إنكاره سبحانه وتعالى؟ لذلك يعني هذه الآية وهذه الآيات دعوة إلى أن يخاف الإنسان من ربه سبحانه وتعالى وأن لا يأمن من مكر الله تبارك وتعالى وأن يطيع الله تبارك وتعالى، وإلا يعني ممكن أن يحدث به كما حدث مع قارون. واحد خرج من بيته قد لبس عباءة ويتبختر بها ويتكبر، قال فإذا به قد خسفت به الأرض. فالإنسان سلمكم الله يعني لا يأمن، فدائما يسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد والسلام، وإلا فعذاب الله عز وجل حاضر، والله عز وجل لا يجامل أحدا، ولذلك قال ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. وبالمناسبة هم في فائدة يعني عقدية، أأمنتم من في السماء
1: مستوانا على عرشه يوم خلقه
0: سبحانه وتعالى. نعم، يخافون ربهم
1: من فوقهم.
0: نعم، العروج يكون إلى أعلى. فإذا أأمنتم من في السماء، طبعا العلماء لما يقولون في السماء إذا أخذنا يعني في على ظاهرها فيكون السماء هنا بمعنى العلو. أأمنتم من في العلو، فكل ما علاك
1: فهو سماء.
0: يعني لما قال وينزل من السماء ماء، ليش هلأ السماء هي اللي بتنزل ماء إلا الغيم الذي ينزل الماء، فكل ما علاك فهو سماء. أو إذا أخذت في بمعنى على، وهذا يصح في اللغة العربية لما قال فرعون ولا أصلبنكم في جذوع النخل
1: أي على
0: فسيحوا في الأرض أي على الأرض. فسبحانه وتعالى على علوا يليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم، الوقت تدارك عجيب اليوم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. باسمي وباسمكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لهذا البرنامج القرآني نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أيمن خطاب على ما أفاد وأجاد، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصائر قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق تقدم

0: وقفوا، انزلوا اسلحتكم واستمعوا الي.
1: وجه نداءك الى الثريا الزرقاء، فقد تراجع جنودي خطوات الى الوراء.
0: توقفوا جميعكم، لا ينبغي ان تفنى الالوف من الرجال من اجل رجل واحد. لقد جئت لاصلح بينكم واحكم بالحق،
1: وانا لا اريد الا الحق.
0: اذن فلتعقد محكمه.
2: اذا رضيت ابنه عمي بمحكمه فانا راضيه بها.
0: ليبتعد الجند كي نبدا بالاستماع الى حجج كل طرف.

0: رضيت بحكمك أيها الحكيم، فأنت محق. لا ينبغي أن يفنى الألوف من الرجال من أجل رجل واحد.
1: لقد قالت الثريا الحمراء قولها، فأسمعين قولك أيتها الثريا الزرقاء.
2: سلهاهية، لقد أعلنت علي الحرب دون أن أدري لذلك سبباً.
1: نحن نسعى للصلح بينكما، وعلينا أن نعرف السبب لنحكم بالحق.
0: لا تغرنك البراءة التي تصطنعها ابنة عمي الثريا الزرقاء، لأنها هي من أعلن الحرب وليس أنا.
1: ما السبب؟ ألم تكن هناك شرارة دعت الجيشين للنزاع والقتال؟
0: لقد أجرت رجلا غريقا عاش في كنفي وأكل من طعامي، فأرسلت الزرقاء من خطفه من قصري، فإن أرجعته لي رجعت بجيشي كما أتيت.
2: إنها كاذبة أيها الحكيم، كاذبة، فأنا لم أختطف من قصرها أحدا، لا رجلا ولا امرأة، ودونكم قصري ومدينتي فتشوا فيهما، فإن عثرتم عليه كنت ظالمة جائرة، وإن لم تجدوا فالأمر لكم حينئذ.
1: ما رأيك أيتها الثريا الحمراء فيما قالت؟
0: رضيت به، فابحثوا عنه، فإن لم تجدوه أسلم أمري إلى الله وأعد بجيشي إلى بلدي.
1: إذن سنرجئ البحث والتفتيش حتى صباح الغد.

تكيهنا؟ ماذا أنت فاعلة لإخفاء الرجل المخطوف؟ كوني مطمئنة، لا أريد أن أكون في القصر ولا في المدينة. قلت لك كوني مطمئنة، ما الذي ستفعلينه لإخفاء سيف؟ أريد أن أعرف لأطمئن. انظري،

لقد رششت عليه ماء مسحورا. أصبح غرابا، سأذهب به الآن إلى بستان النزهة ليأكل من

فاكهته ويشرب من مائه تحت رعاية وحراستي حتى تأمر بعودته. أنا الآن في نعيم يا كيهونة. في نعيم وأنتظر صباح الغد بفارغ الصبر لأرى خيبة ابنة عمي.

0: لقد فتشنا قصر ثريا الزرقاء بل والمدينة كلها، لكننا لم نعثر على الرجل الذي كان في ضيافتك أيتها الثريا الحمراء.
1: لقد أخفته في مكان لا يعرفه أحد، لكنني رضيت بحكمك أيها الحكيم وأسلمت الأمر لله. سأسحب جيشي من الميدان وأعتكف في قصري إلى أن يشاء لي الله فرجا.

0: ما الذي غيرك يا سيرين تجاه ولد بولاق؟ لماذا بدأت تشفوه وتمنعه من مرافقتك في غدواتك وروحاتك؟
1: أنت تعلمين أن هذا الفتى عزيز على قلبي يا تكرور. لقد ربيته أبوه سيف غائب عنا، ومنذ خرج للبحث عن كنوز سليمان لم نسمع عنه خبرا.
0: أتحسب أنه لن يعود؟
1: ليست المشكلة في انتظار عودته، بل في أنني أعزب، وربما نسب الناس إلي هذا الفتى وتقولوا عني الكلام إفكا وبهتانا. لذا وجب أن تبقيه عندك وتمنعيه من مرافقتي.
0: أنت محق يا سيرين، ولا أستطيع إلا طاعتك.
2: أبي، أنت هنا؟
1: أرأيت؟ هذا ما كنت أخشاه. أنا ذاهب وسأختبئ قرب هذا المكان لتتحدثي إليه بالحقيقة وتتفاهمي معه.
2: خذي معك، لا تذهب وحدك وتتركني.
0: كفاك إلحاحا يا بولاق، أنت لم تعد طفلا.
2: أريد أن أذهب مع أبي.
0: سيرين ليس أباك يا ولدي.
2: ليس أبي؟ من هو أبي إذن؟ هل تكذبين علي لأنه أنكرني؟
0: أبوك هو الملك سيف بن ذي يزن، ملك اليمن، وما دمت قد كبرت فيجب أن تسمع قصته منذ البداية.
2: أتعنين أنني يتيم الأب؟
0: لقد خرج أبوك للبحث عن خادمه منذ سنوات، ولا أعلم أهو حي أم ميت.
2: أنت لا تقولين الحقيقة يا أمي.
3: بل هي تقول الحقيقة، كل الحقيقة.
2: وأنا، ما الذي يبقيني هنا؟ يجب أن أذهب في طلب أبي، فإما أن أجده وإما أن أموت في طلبه.
1: يا بني، نحن لا نعرف أين أبوك الآن، ولا نعلم أهو حي أم هو ميت، فإلى أي جهة تذهب؟
2: سأخرج للبحث عنه فحسب.
1: اهدأ يا ولدي، اهدأ يا بولاق، وأمهلني حتى أستفتي الرمل، وعسى أن نعرف مكانه.

0: هل علمت بمكانه يا عمه؟
1: نعم يا بني، أبوك سيف سحرته الثريا الزرقاء غرابا، وهو الآن في بستان بأرض الرياض.
0: لماذا لا نذهب إليه؟ ماذا؟

0: سنذهب إليه في الحال قبل أن يصاب بمكروه وهو في صورته السحرية.
1: أعد نفسك يا تكرور، ريثما أدبر فلكا يبحر بنا إلى مدينة الرياض.

0: ويس، ماذا تفعل هنا؟
1: جئت للإطمئنان عليك يا سيدتي. ألم تبالغ في حزنك وعزلتك وسجن نفسك بين جدران القصر؟
0: ربما إنني أشعر بالموت يدنو مني بعد أن اختفى سيف. المؤلم يا أويس أنني أعلم بوجود سيف لكنني لا أراه.
1: لم لا تخرجين للترويح عن نفسك؟ أن يعود إليك سيف وأنت قوية نضرة خير من أن يجدك مريضة ذابلة قد أضناك الحزن والبكاء.
0: حسنا، خذني إلى بستان لعلي أجد فيه بعض الراحة من هذا العناء.
1: بكل سرور يا سيدتي.

هنا ترتاح النفس قليلا من عنائها. ما الذي ساق هذا الغراب إلى البستان؟ ابتعد، قلت لك ابتعد عني. رباه، الدموع تسيل من عينيه. اذهب اذهب ونال نصيبك من فاكهة البستان إن كنت جائعا.

0: سيدتي الثريا الحمراء،
1: قبل أن تبادرني بالكلام خذ هذا الغراب واحفظه حتى أنظر في أمره. إن طلعة الغربان شؤم.
0: سأفعل ما أمرتني به، لكن جئت لأخبرك أن مركباً يشع منه نور يخطف البصر يقترب من ضفاف هذا البستان.
1: هل عرفت خبره يا أويس؟
0: نعم، في المركب الحكيم سيرين، ومعه غلام وامرأة لا أعرفها.
1: الحكيم سيرين؟ لقد سمعت عنه. تعال معي لأستقبله وأقدم له واجب الضيافة.

0: أهلا بك أيها الحكيم، أنت ومن معك.
1: أهلا بك سيدتي.
0: ما وجهتك أيها الحكيم؟ إلى أين أنت ذاهب؟
1: إلى هذا البستان، لأن غرضي فيه.
0: وما غرضك؟
1: غرضي سيف بن ذي يزن ملك اليمن، وقد جئت لإنقاذه.
0: وأين هو؟
1: إنه في هذا البستان، فاصبري قليلا ولا تعجلي.
0: خذ قليلا من الراحة أنت وضيفاك لأرى أي عون نستطيع تقديمه لك. انظر إلى هذا الغراب الذي أزعجنا بنعيقه، لا أدري لماذا يتشبث بي ويرفض الابتعاد عني.
1: إنه سيف. أجل، إنه سيف وليس بغراب.
0: سيف؟ من يرده إلي؟ كيف سيرجع كما كان؟
1: أعطوني جفنة فيها بعض الماء.
0: أحضر ما طلبه الحكيم بسرعة.
2: حاضر.

0: قد عاد سيف كما كان؟
1: الحمد لله، الله أكبر.
0: لقد اختفى سيف. أين ذهب أيها الحكيم؟ لماذا اختفى؟
2: لابد أن كيهونة ساحرة الثريا الزرقاء اختطفته بسحرها. سترين ما أفعله بهذه المجرمة. هيا بنا إلى مدينتها.
0: انتظر حتى أجمع جندي وأعواني ليقدموا لنا العون حين نحتاجه.

0: سنقيم هنا على سفح هذا الجبل المشرف على مدينة الثريا الزرقاء.
1: أين خيمتي؟
0: خيمتك هي تلك القريبة من خيمة تكرور وابنها.
1: هناك في قمة الجبل؟
0: نعم، ستصعدين معي لتري ما يكون مني.
1: هل أدعو أويس ليحمل عنك هذه القصبات الأربع؟
0: لا، إنها وسيلة حربي ضد الثريا الزرقاء وساحرتها كيهوه. انظري، سأرشق كل قصبة في ناحية من نواحي المدينة.

0: الله، لقد فارت الأرض بماء يغلي،
1: وسيرتفع الماء حتى يصل إلى شرفات قصر الزنقاء.

0: فعلت الثريا الحمراء يا كيهونة؟ ماذا تنتظرين؟ ها؟ ماذا تنتظرين؟ نصرها الساحق علينا؟
1: ذلك ليس من فعلها يا سيدتي، إنه سحر سيرين الحكيم وسأبطله حالا.
0: ماذا تفعلين؟
1: سأصور على الورق 4 أشخاص وأجعل كل شخص يسير حتى يصل إلى الماء ويقف عند الجهة التي رشقت فيها قصبة سيرين. حين يصل الأربعة إلى أماكنهم سينقص الماء

0: شيئا فشيئا حتى يجف. وماذا إن وجد سيرين طريقة جديدة لمحاربتنا؟
1: عندها سأقيم رصدا حول المدينة وأجعل الجن يحرسونها ويمنعون أي مخلوق من الاقتراب منها.
0: افعل ما بوسعك يا كيمونة، المهم أن يبقى سيف في معتقله.

0: مر زمن طويل أيها الحكيمان سقرديس وسقرديون، كيف الأحوال وما الأخبار؟
1: يبدو أن شؤون المملكة شغلتك عن استدعائنا يا مولاي سيف أرعد. نحن أيضا شئنا نطمئن على الأحوال.
0: الأحوال جيدة، وأنت تعرفها من استقرار المملكة التي تعيش فيها. لكن ما زرتني يوما يا سقرديس إلا وحملت نبأ جديدا. أنا أستمع إليك بحضور أخيك سقرديون الذي يوافقك على كل شيء.
1: أنت تعلم يا مولاي أن سيف بن ذي يزن رحل إلى كنوز الملك سليمان ليخلص عيرود، وهي رحلة محفوفة بالمخاطر، وتدل غيبته الطويلة وانقطاع أخباره على أنه مات. وغدت المدينة، أعني حمراء اليمن، بلا راع يحكمها، وهي في يد أبنائه الأحداث الذين لا يطلعون بما يطلع به وليهم.
0: اختصر يا سقرديس.
1: من اليسير عليك الآن أن تغزو المدينة وتستولي عليها، لذلك تكون قد قضيت على أقوى عدو لنا، ولطالما أساء إلينا وقتل رجالنا وحال بينك وبين الاستيلاء على اليمن وضمها إلى مملكتك.
0: لكن يا سقرديس أقصد،
1: لا تنسى أن اليمن كانت في حوزتك، فلا ينبغي أن يحكمها غيرك يا مولاي.
0: ذلك تدبير حكيم أرى فيه السداد والخير.
1: شكرا لك يا مولاي. والآن أنتظر أن تأمر بتهيئة الجيش للاستيلاء على مدينة الحمراء.
0: سيكون جيشا ساحقا ينال النصر في بضع ساعات،
1: وهذا ما أراه.

0: سيدي دمر، هناك جيش عرمرم نصب خيامه في الخلاء المشرف على مدينة الحمراء.
1: ماذا تقول؟
0: تعال وانظر سيدي.
1: ألم يأتي أحد بأخبار هذا الجيش؟
0: بلى يا سيدي، إنه جيش عدونا سيف أرعد ملك الحبشة. لقد جاء ليحتل مدينتنا ويقضي على كل من يقف في طريقه.
1: أطلب اجتماعا عاجلا لأخوي مصر ونصر، لأنني لا أريد أن أستقل برأيي وحدي.
0: سمعا وطاعة يا مولاي.

0: ها قد اجتمعنا يا أخي لنتشاور في الأمر.
1: أحسنتم يا مصر. ما رأيكم بما يتهدد مملكتنا؟
0: طلبنا حضور سعدون الزنجي وسابك الثلاث ودمنهور الوحش وميمون الهجام وبرنوخ الساحر والحكيمة عقلة لنتشارك الرأي.
1: إنهم جند أبي وأصدقائه المخلصون، ولا بد من حضورهم.

0: من الذي أشار بإغلاق بوابات المدينة؟
1: أنا يا سابك الثلاث.
0: علينا أن نعيد فتحها ونعسكر بجيوشنا خارجها لنبدأ بالقتال.
2: سابك الثلاث على حق يا أخي، لقد أغلقنا البوابات ريثما نتشاور في أمرنا، وليس أمامنا إلا المقاومة.
0: إن الموت في قتال العدو أشهى إلى أنفسنا من الحياة.

0: الجندل سابق الثلاث، الفارس الأول.
1: وها هو يجندل الفارس الثاني.
2: قدم إلي يا حراتي.
0: لقد جندل الفارس الثالث.

لقد قتل من أبطالنا 25 بطلا. من تصور أن واحدا من محاربي دمر بن سيف يقتل من هذا العدد؟

0: كيف يمكث طوال النهار مبارزا ولا يبل الكفاح ولا يبدو من جواده ضعف أو تقصير؟
1: صبرا يا سقرديس، فالحرب سجال، وإن لم ننل النصر اليوم فغدا نحرزه.
0: غدا ستجد في الميدان دمنهور الوحش وميمون الهجام.
1: ماذا دهاك يا سقرديس؟ هل جندت نفسك لتفل عزيمة الجند؟
0: بل أردت أن أشحذ العزيمة لنيل النصر وعدم الاستخفاف بقوى العدو.
1: دعنا نسترح حتى صباح الغد.

0: مكفهر يا مولاي.
1: كيف لا أكفهر وجنودي لم يجدوا إلا القتل الأديم؟ كأنني خرجت إلى هؤلاء القوم لأفني جنودي بسيوفهم.
0: لكنك قلت بالأمس إن الحرب سجال،
1: وأنت رأيت ماذا حل بالجند على أيديهم. لقد ألقوا الرعب في قلوبهم مما جعلهم ينفرون من ساحة المعركة نفور الأغنام التي يسطو عليها ذئب كاسر.
0: اليأس لا يداخل قلب القائد يا مولاي.
1: هذه عاقبة صياعي لمشورتك أنت وأخيك.
0: مولاي،
1: ليس لي مخرج من هذا الضيق إلا أن أنجو بنفسي وأرحل بجنودي إلى دياري. قبح الظلم وأهله.
0: مولاي، لما لا نجرب وسيلة أخرى في هذه المعركة؟
1: عن أي وسيلة تتحدث؟
0: أعلن في جيشك أن لمن أتاك منهم برأس فارس من فرسان هؤلاء القوم منحته زينته ذهبا.
1: لن يقاتل جنودي إلا مقابل الذهب؟ أي نصيحة هذه أيها الحكيم؟
0: عليك أن تبث العزيمة في نفوس جندك، لا أن يبدو عليك اليأس والتسليم.
1: لدى جندي فرصة أخيرة أمنحها لهم في معركة الغد.
0: ثق بالنصر أيها الملك، ثق بالنصر.

0: سيدي، ماذا حدث لك؟
1: لقد جرحت يا سابق ثلاثة.
0: إنه جرح بليغ. دعني أحملك إلى خيمتك.
1: لا لا لا، لا تغادر أرض المعركة
0: سيدي. دعني أسعفك، ولكن كن مطمئنا لأننا انتصرنا.

0: كيف نال منك ذلك الكافر؟ لا تتحرك، لا تتحرك حتى لا يسوء حال الجرح.
1: تسألني كيف جرحت؟ إنها معركة وليست نزهة.
0: غدا يا سيدي، غدا ستكون معركتنا الفاصلة مع هؤلاء الأعداء.
1: كيف ستعدون للمعركة؟
0: دع الأمر لأهله واستعد لمجيء أمك.
1: أمي؟ ما الذي سيحملها إلى الميدان؟
0: لا تخف عليها، لأننا ارتأينا أن تبيت معك هذه الليلة، وكذلك سيفعل أخواك مصر ونصر. أعني سيبيت كل واحد منهما عند أمه، وغدا نكون جميعا في مواجهة الأعداء.

0: لم أشعر في حياتي بغم مماثل لهذا الغم الذي يشثم على صدري في هذا الليل المظلم البائس.
1: لا تستسلم لهذا الشعور يا مولاي، لا تستسلم، يوم لك ويوم عليك.
0: أين اليوم الذي لنا؟ لم يمض يوم إلا علينا.
1: سمعت خبرا قد يسرك.
2: أسمعني، ماذا تنتظر؟
1: لقد اختفى أبناء سيف بن ذي يزن جميعا، وهذا يفت في عضد مقاتليهم.
2: اختفوا؟ كيف؟ وأين؟
0: لعلك تسكرني بآمال كاذبة ليفارقني القلق وأخلد للنوم.
1: صباح الغد يا مولاي سيجلو الغموض والهم والغم، فهل لا تنتظر؟
0: حسنا، إنها الفرصة الأخيرة، سأخرج الآن لمخاطبة الجند وتهديدهم بأنهم إن لم يقاتلوا كما يجب فسيلقون مني عقابا شديدا.
1: هذا خير ما تقوم به يا مولاي، أخرج إليهم وأنا

المخرج المساعد إياد سمندر. الإخراج ثراء دبسي.

الطلق.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي.

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ورد في كتاب بحر الدموع لابن الجوزي عن سعيد بن جبير أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعطى كتابه فلا يرى فيه صلاته ولا صيامه ولا يرى أعماله الصالحة، فيقول: يا رب، هذا كتاب غيري، قد كانت لي حسنات وليست في هذا الكتاب. فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتيابك للناس. احذر أن تتعبد الله لغيرك، أن تذهب حسناتك غدا لمن كسرت

ولمن أكلت ماله، ولمن اعتديت على عرضه، ولمن سرقت وظيفته بالواسطة.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن،

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم.
2: لقد رن في فؤادي صدى الوصية التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض، ولن أعتمد السيف أداة للتغيير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها.
1: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري، مسلسل من تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
0: على طريق مكة التجاري إلى الشام، ولد في قبيلة غفار في تاريخ غير معلوم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، إنه أبو ذر الغفاري.
3: بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. فكان أبو ذر يعظ الناس ويرشدهم إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، آلت الخلافة اليوم لعثمان بن عفان. وإني أدعو كل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوقوف إلى جانبه ومساندته في مهمته الصعبة.
4: ونعم الدعوة يا أبا ذر.
2: يا معشر المسلمين، الخوف كل الخوف من التحولات التي بدأت تطرأ على بعض الولاة، خاصة أبا سفيان، فقد رأى في تولي أمير المؤمنين عثمان الخلافة فرصة ليستعيد بنو أمية المكانة الأولى التي فقدوها منذ فتح مكة. فقد روى لي عمار بن ياسر أنه مباشرة بعد مبايعة عثمان دخل داره ومعه بني أمية، فقال لهم أبو سفيان وكان قد كف بصره: أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا. قال: يا بني أمية، تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم، ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة. فانتهره أمير المؤمنين عثمان وساءه ما قال:
5: ومن هذا الذي ينتقد أبا سفيان؟
6: إنه أبو ذر صاحب رسول الله، وكانت له مكانة ومنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ كان الرسول يبتدئ أبا ذر إذا حضر ويفتقد إذا غاب. دعونا نستمع الآن لما سيقوله.
2: يا معشر المسلمين، علينا أن نتوجه إلى معاوية.

0: ومن أنت أيها الخاطب فينا؟
1: أنا جندب بن جنادة الغفاري، هلموا إلى أخي الناصح شفيق.
2: قد دعوتنا فانصح لنا.
1: لو أن أحدكم أراد سفرا لأعد فيه من الزاد ما يصلحه، فما لكم لا تزودون أنفسكم لطريق القيامة وما يصلحكم فيه؟
0: كيف نتزود لذلك؟
1: يحج الرجل حجة لعظام الأمور، ويصوم يوما شديد الحر ليوم النشور، ويصلي ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، ويتصدق بصدقة على مسكين لنجاة من يوم عسير. يا ابن آدم، اجعل الدنيا مجلسين، مجلسا في طلب الحلال ومجلسا للآخرة، ولا تزد الثالث فإنه لا ينفعك، واجعل الكلام كلمتين، كلمة للآخرة وكلمة في التماس الحلال، والثالثة تضرك. واجعل مالك درهمين، درهما تنفقه على عيالك ودرهما لآخرتك، والثالث لا ينفعك. واجعل الدنيا ساعة من ساعتين، ساعة مضت بما فيها فلست قادرا على ردها، وساعة آتية لست على ثقة من إدراكها، والساعة التي أنت فيها ساعة عملك، فاجتهد فيها لنفسك واصبر فيها عن معاصي ربك، فإن لم تفعل فقد هلكت.
0: وماذا أوتيت من العلم حتى تنصح لنا؟
1: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. وأنا لا أقصد أن نخالف أمير المؤمنين، لكن علينا أن ننبهه إذا حال، فقط من أجل خير المسلمين.
0: وماذا أيضا؟
1: يا معشر المسلمين، لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، إن شر الناس عند الله عز وجل يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه، ومن طلب علما ليصرف به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة. يا أبا ذر، من ابتغى العلم ليخدع به الناس لم يجد ريح الجنة. يا أبا ذر، إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا أعلمه، تنجو من تبعته، ولا تفتي الناس بما لا علم لك به، تنجو من عذاب يوم القيامة. يا أبا ذر، تطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من النار فيقولون: ما أدخلكم النار؟ وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم. فيقولون: إن كنا نأمر بالمعروف ولا نفعله.
2: بورك فيك يا صاحب رسول الله، بورك فيك.
1: أترككم في أمان الله، على أمل لقاء آخر في نفس هذا المكان وفي نفس هذا الزمان.

0: ترى ماذا سيقول أبو ذر اليوم؟
1: إنه يحث المسلمين على التصدق وصرف المال في الخير علاوة على أداء الزكاة.
2: جيد.
3: يا معشر المسلمين، لقد لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ربه
1: صلى الله عليه وسلم،
3: ولم يخلف مالا يورث، بل خلف دينا عليه هو عبارة عن قرض اقترضه لقضاء حاجات أهله المعيشية.
1: ولم يختلف الحال في عهد أبي بكر رضي الله عنه.
3: فعلا رضي الله عنه لم يختلف الحال كثيرا في عهد أبي بكر رضي الله عنه. من منكم لا يتذكر كيف منع الجند الفاتحين من امتلاك الأرض الزراعية المفتوحة في مصر والشام والعراق، وقرر جعلها ملكية عامة لبيت مال المسلمين يفلحها سكان البلاد الأصليون ويصرف من خراجها في مصالح الدولة وإصلاحاتها.
1: وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
3: وكذلك الفاروق عمر رضي الله عنه الذي اشتد على عماله وولاته، فكان نموذجا في التقشف والاقتصاد، ينفق في الحج وهو أمير المؤمنين 16 دينارا، ومع ذلك يقول لولده عبد الله: لقد أسرفنا في نفقتنا في سفرنا هذا. وعندما يودع الدنيا يتركها مدينا قد أوصى أن يسدد ما عليه من الديون.
0: صدقت يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
4: دأب أبو ذر في كل يوم بعد صلاة العصر على وعظ المصلين، مذكرا بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، حاثا على تجنب البدخ في العيش وتوزيع مال المسلمين على كافة فئات المسلمين بالتساوي.
5: ما حال أبي ذر؟
6: لقد اتخذ لنفسه سبيلا، قرر أن لا يحيد عنها، هي الخروج من الدنيا فقيرا كحاله يوم ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رحل عن الدنيا. وكان يا أمير المؤمنين كان دائم الترديد لحديثه: يا أمير المؤمنين، كنت مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية له فجعلت تقضي حوائجه، ففضل معها سلع فأمرها أن تشتري بثمنه فلوسا. قلت له: ادخرته للحاجة تبوء بك أو للضيف ينزل بك؟ قال: إن خليلي محمدا صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن أي مال ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله.
5: لله درك يا أبا ذر.
3: ماذا يريد مني أمير المؤمنين يا ترى؟ قد وصلت. السلام عليكم. ها أنا ذا يا أمير المؤمنين، لما بعثت في طلبي؟
5: لقد دعوتك ودعوت نفرا من الصحابة لأعرض عليكم أمرا هاما.
3: خيرا إن شاء الله.
5: إن الصحابي حذيفة بن اليمان قدم علي فقال لي: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسلت إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلي.
3: هذا أمر عظيم، بوركت يا أمير المؤمنين. من الضروري جمع الناس على مصحف واحد.
5: ما رأيكم في أن يتولى المهمة زيد بن ثابت الذي جمع القرآن الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟
3: وأرى يا أمير المؤمنين أن ينضم إليه عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
5: ونعم الاقتراح، إذن على بركة الله. وإذا اختلفتم في كلمة أو كلمات فاكتبوها بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم.
2: وبعد نسخه يا أمير المؤمنين
5: نرسل إلى كل إقليم مصحفا.
2: ونعم الرأي يا أمير المؤمنين.
7: قلتم مع مسلسل أبو ذر الغفاري، بطولة
6: محمد المصمودي، علي الخميري، أنور العياشي، سندس حمو، محمد الهادي الصغير، محمد الجريجي، ومحمد الحبيب الحارث.
7: ساعد في الإخراج حسون ناجي، توظيف الإنتاج إدريس الشريف، الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، تقديم عبد المجيد دعبوب. أبو ذر الغفاري تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.

تمام الخامسة والنصف فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أسعد الله أوقاتكم متابعينا، بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود نلتقي بكم بعد قليل.

هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وأرسالنا في إذاعة دمشق لهذا اليوم الخميس 21 من شهر ربيع الأول من عام 1448 للهجرة، الموافق للثالث من أيلول من عام 2026 للميلاد. أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآية من سورتي طه ومريم، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ سيد نقشبندي.

فاخلع نعليك.

ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن

0: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآية من سورتي طه ومريم، تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ سيد نقشبندي. يصحبنا الآن الشيخ تيسير طبرنين في الحديث الديني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. مستمعي الكرام، حديثي إليكم اليوم عن خلق عظيم من أخلاق الإسلام. حديثي إليكم عن الرحمة، وربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. من أسماء الله الحسنى هذان الإسمان، ولا ريب أننا نفتتح بهما الصلاة، فإن افتتاح سورة الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم، وإن افتتاح سور القرآن الكريم كلها ببسم الله الرحمن الرحيم، ومن ثم فإننا ننظر إلى الرحمة في أفقها الأعلى وامتدادها المطلق، أنها صفة المولى تباركت أسماؤه، فإن رحمته شملت الوجود وعمت الملكوت، فحيثما أشرق شعاع من علمه المحيط بكل شيء أشرق معه شعاع للرحمة الغامرة. لذلك كان من دعاء الملائكة عليهم السلام: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إن الرحمة خلق عظيم، ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ما نراه في هذه الدنيا من تواد وتبشاشة وتعاطف وبر وأثر من آثار رحمة الله عز وجل التي أودعها في قلوب الخلائق، فإن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها إلى الدنيا رحمة واحدة، وبها يتراحم الخلائق بعضهم مع بعض، وإن الله عز وجل أرحم بعباده من تلك المرأة التي أمسكت رضيعها وألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: فالله أرحم بعباده من هذه المرأة. إن الرحمة التي جعلها الله عز وجل لخلقه يتراحمون بها هي كرامة منه سبحانه وتعالى لهم، وهي السبب رحمته سبحانه وتعالى لهم. لذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لو ذهبنا نذهب ونستفسر ونستطلع ونستقصي الكلام عن الرحمة لوجدنا أن كلاما كثيرا طويلا متعددا في كتاب الله عز وجل وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته يشير إلى هذا المعنى وإلى هذا الخلق. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحيم أشرف الخلق وأحب الخلق إليه رحمة للعالمين، فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإننا نقرأ قول الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعرف خاصية هذا الخلق ونعلم فضيلة هذا الخلق في الإسلام. اسمعوا إخواني، اسمعوا مستمعي الكرام إلى هذه الآية التي قالها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرحمة التي كانت طبعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبله الله تبارك وتعالى عليها، فكان عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بأعدائه قبل أن يكون رحيما بأحبابه. قال عليه الصلاة والسلام: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ولم يرضى عليه الصلاة والسلام أن يطبق عليهم الأخشبان، لقد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العرض، فكان عليه الصلاة والسلام رحيما بالكفار، رحيما بأعدائه مستشرفا أن يكونوا في قابل الأيام وأن يكون من ذراريهم من يناصر دعوته ويرفع راية الحق. لذلك يا إخواني القسوة الموجودة عند الناس اليوم بعيدة كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون رحماء فيما بيننا، ومن لا يرحم لا يرحم، ومن لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. ويعني خلق الرحمة أن يكون الإنسان باذلا المعروف والخير والحنان للآخرين بدون أن يتنازل عن حقوقه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى واصفا مجتمعا مسلما متماسكا بقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. لذلك يا إخواني الكرام نحن اليوم بمسيس الحاجة إلى هذا الخلق العظيم، إلى خلق الرحمة، إلى أن تعود هذه الكلمة كلمة الرحمة سائدة بيننا فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض، حتى إننا إذا أردنا أن ندخل أكثر فأكثر علينا أن نكون رحماء بأنفسنا فنأخذ بها إلى سبيل الله عز وجل. لأن الذي يظلم نفسه ويبعدها عن طريق الله عز وجل هو أول عدو لها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نكون رحماء بأنفسنا، أن نأخذ بأنفسنا إلى الخير، أن نأخذ بأنفسنا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإسلام علمنا أن نكون رحماء مع والدينا. ألم نقرأ جميعا قول الله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ألم نقرأ جميعا هذه الآية الكريمة العظيمة التي تدل على الرحمة؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أليست الرحم من الرحمن؟ أليست الرحم موصولة الحبل بالله عز وجل؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام في الحديث ألا ترضين أيتها الرحم أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ لو أردنا أن نذهب إلى الرحمة باليتامى والعطف عليهم هذا كله من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمة فيما بيننا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه. نحن في هذه الأوقات التي نعيشها بمسيس الحاجة إلى أن نفعل هذا الخلق فيما بيننا وأن نكون مع بعضنا البعض رحماء، لا أن نكون على بعضنا البعض أشداء، لا أن نكون على بعضنا البعض غلظاء. ينبغي علينا أن نتخلق بخلق الرحمة وأن نعيش هذا الخلق في حياتنا وأن نكون مع خلق الله عز وجل رحماء مقتدين بذلك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. ما

أحوجنا والأمة تعيش هذه الأحوال الحالكة وهذه الظلمات المتراكمة، ما أحوجنا إلى أن نتراحم، إلى أن نتراحم في شتى مجالات حياتنا حتى يرحمنا الله سبحانه وتعالى، وحتى يصدق فينا قول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

دمشق تقدم حكمة برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم حكمة، وسنتابع في حلقتنا لهذا اليوم الكلام عن الحكمة التي تقول: ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. إن هذه الحكمة مستنبطة من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد، وكان ذلك هو العمل التأسيسي في رحلة القيام بالمهمة العظمى. وكذا كانت سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم. لذا فقبل أن يخرج كل واحد منا إلى المجتمع لينهض بواجباته الاجتماعية بين الناس، فعليه بالعلم الذي يقود إلى الحق، وليس العلم الذي يقود إلى التباري والمباهاة. فالنفس التي نحملها بين جنباتنا تطمح دائما إلى البحث عن الزعامة والوجاهة وإلى منافسة الأقران، ولا سبيل إلى قمعها وترشيدها إلا بالتزكية والتربية. وأما تطهير القلب من الأغيار، فالمقصود هنا بالأغيار حب المال والزعامة والوجاهة والظهور وغيرها. وإن الوصول إلى هذه الأهداف لا يتم ولن يتم إلا بإخضاع أنفسنا لخلوات جزئية منظمة تهدف إلى حفظ كتاب الله عز وجل، والتدبر في آياته، وقراءة السيرة العطرة، وكل ما يحتاجه المسلم حتى تتخلص النفس من رعوناتها وأهوائها. وإن الناظر في سير الصحابة رضوان الله عليهم يجد أنهم ما ملأوا الأرض عدلا ولا علما ولا فقها إلا بعد أن دفنوا وجودهم حقا في أرض الخمول، أرض الابتعاد عن الأضواء وعن أسباب الشهرة، حيث أسهروا ليلهم في ساعة صفاء مع ربهم، وفطموا أنفسهم عن ملذات الدنيا، فأصبحت أرواحهم متصلة بالله غير آبهين بالملذات

ولا بالأضواء الساطعة لهم، باليقين أن ما في الدنيا يفنى مهما كثر، وما عند الله خير وأبقى. اللهم اجعلنا هادين مهديين، لا ضالين ولا مضلين، ونور قلوبنا وبصائرنا لفهم هذه المعاني وتطبيقها. إلى هنا مستمعين الكرام، نصل مع حضراتكم إلى نهاية شرح هذه الحكمة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

قرة عين لي ولك. هذا ما قالته آسيا بنت مزاحم لزوجها فرعون عن موسى عليه السلام. فقال لها فرعون: يكون لك، وأما أنا فلا حاجة لي به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه الحادثة: والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها، ولكن الله حرمه ذلك. القدر موكل بالمنطق، فتفاءلوا بالخير تجدوه. الذي يستلم وظيفة وفي قرارة نفسه أنها نحس فلن تكون عليه إلا كذلك، والذي يتزوج وفي قرارة نفسه أنها صفقة خاسرة فلن تكون له إلا كما قال. أحسن الظن والمنطق، فربما أتي المرء من قبل لسانه.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

في الصوابي في رفة الفراشة العوبي ترى

من قال من قال من قال من قال

من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد. إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا.

0: فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق، معكم ومنكم.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي المزارع، الماء عصب الحياة، يجب المحافظة عليه واستخدامه بالطريقة المثلى التي تكفل لنا ديمومته واستمرار حياتنا. إن الاستجرار الزائد والاستنزاف الكبير الناجم عن ازدياد الطلب على المياه واستعمالاتها وتوسع رقعة الأراضي الزراعية المروية أدى إلى تناقص كبير بكميات المياه المتاحة، حيث بيّنت الدراسات الاقتصادية لمياه الري أن المنطقة ستعاني من عجز مائي كبير في السنوات القادمة إذا لم توجد حلول سريعة لتوفير المياه، وخاصة في الزراعة التي تستهلك ما يعادل 89% من الموارد المائية.

إذن أخي الفلاح، إن التوفير في استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية يعتبر ضرورة ملحة في الوقت الراهن، ولذلك يجب استخدام الري الحديث بدلا من الري التقليدي من أجل توفير المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج والتوسع في الرقعة الزراعية المروية والانتقال إلى التنمية الرأسية في الإنتاج والمردود وتحقيق الأمن الغذائي لبلدنا.

اعلم أخي المزارع أن استخدام الري الحديث سيؤدي إلى توفير المياه بنسبة قد تصل إلى 50% مقارنة بطرق الري التقليدية مثل الري بالغمر. أيضا سيؤدي إلى زيادة المساحة المروية بنسبة تصل إلى 100%، كما أن الري الحديث يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاج والمردودية، وهذا يؤدي إلى تحسين دخلك السنوي ويؤدي لتأمين المياه والإنتاج الزراعي لك ولأحفادك.

أخي الفلاح، من وسائل وطرق الري الحديث الري بالتنقيط. ما هي قواعد اتباع هذا النوع من أنواع الري؟ وما هي الفائدة الاقتصادية من تطبيق الري بالتنقيط؟ المزيد من التفاصيل مع المهندسة الزراعية أماني الحيجي من مديرية الإرشاد الزراعي.

0: إخوتي الفلاحين، أسعد الله صباحكم بكل خير. تعتبر طرق الري الحديثة إحدى محاور الزراعة المستدامة ومن ضمن إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية. حول نظام الري بالتنقيط، فوائده وأهم المعوقات في تطبيقه، نلتقي مع الدكتورة أماني الحيجي، رئيسة دائرة زراعة دمشق. أهلا وسهلا دكتورة.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: ما هو نظام الري بالتنقيط؟
1: نعم، نظام الري بالتنقيط يستخدم غالبا لري محاصيل الخضروات وايضا في مشاريع التحريج وشجيرات الزينه. هو نظام يتم فيه اضافه المياه للتربه مباشره وفي صوره فطيرات صغيره الى منطقه الجذور، وينفرد الري بالتنقيط عن غيره بانه يقوم بترطيب جزء من التربه فقط وتبقى الاجزاء الاخرى جافه طوال الموسم، وينتج عن هذا الترطيب الجزئي فوائد عديده ومشاكل قليله، وايضا توفير بكميات المياه المضافة للتربة.
0: ما هي فوائد نظام

0: التخطيط. نعم، أهم شغلة بدنا نقولها أنه هو يضيف كميات محسوبة وبشكل بطيء على شكل نقط، فهو يشجع نمو النبات ويزيد المحصول ويقلل من عملية التبخر التي قد تحدث لمياه الري. أيضا هو يحسن ويوفر استخدام الأسمدة، وأيضا يمكن أنه بهذه الطريقة أنه نقوم بتقديم الأسمدة مع مياه الري. كما يمكن إجراء عمليات خدمة الأرض أثناء عملية الري نتيجة عدم ري المنطقة الفاصلة بين النباتات. أيضا يقلل هذا النظام من نمو الحشائش نتيجة تقليص المساحة المروية حول النبات، ما لا يتيح لهذه الحشائش الحصول على الماء اللازم للنمو. يقلل من عدد العمال في الحقل، يقلل من الإصابة بالأمراض الفطرية لأنه لا يبل الأوراق. يمكن استخدامه في المناطق الغير مستوية والغير ملائمة للري السطحي ويعطي نتائج جيدة، بالإضافة إلى توافر المياه باستمرار بالقرب من جذور النباتات بسبب طول فترة الري وتكرارها. هذه الطريقة تحمي النباتات من الآفات الزراعية نتيجة غطاء الخضري جاف، وأيضا عدم الحاجة إلى وجود شبكات صرف جوفية بسبب عدم وجود تسريب للمياه. هاي كلها مزايا وفوائد لنظام الري بالتنقيط.
1: تمام، ما هي منظومة الري بالتنقيط؟
0: نعم، تتكون شبكة الري الحديث من مجموعة رأسية مكونة من مضخة يليها صمام تحكم ثم صمام عدم رجوع يليها مسمدة. أيضا في عنا مقياس ضغط قبل وبعد يضبط عمل المسمدة، ثم فلتر، ثم مقياس تصريف، ثم سكر بوابة، ثم سكر تنفيذ، ثم شبكة حقلية هي عبارة عن أنبوب رئيسي ثم أنابيب فرعية موزعة حسب شكل الأرض إلى مقاسم الري والمقاسم ضمن أنابيب سقاية. وهذا ما يميزها عن شبكة الري الحديث بالرش إذا تركبنا على الأنابيب الفرعية في نظام الري بالرش مرشات.
1: ما هي أنواع المنقطات؟
0: هناك أنواع مختلفة من المنقطات، بعضها يكون المنقط داخل الأنبوب البلاستيكي وهذا يسمى الجي آر، أو تكون المنقطات منفصلة عن التركيب الداخلي للأنبوب وهون نحن بتكون مركبة عليه من الخارج، وأخرى تكون المنقطات عبارة عن ثقوب صغيرة في نفس الأنبوب.
1: تمام، وما هي أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارع عند التعامل مع الري بالتنقيط؟
0: نعم، أهم مشكلة ممكن تصير عند الأخ المزارع هي موضوع انسداد النقاطات اللي ممكن يعود إلى نوعية المياه المستخدمة للري، لذلك يمكن استخدام فلتر مناسب، وهذا الشيء بيرجع كمان لنوعية المياه وأيضا حسب التربة اللي نحن عم نرويها. أيضا التسميد إذا لم يكن في الشبكة مسمدة، لأن المسمدة تقوم بحل السماد بالماء. أيضا يمكن لبعض الحيوانات القارضة إحداث تلف في أنابيب التنقيط، لذلك يفضل استخدام أنابيب بتكون جودتها عالية. أيضا هو غير اقتصادي للمحاصيل ذات الكثافة العالية واستخدام تلك المحاصيل طريقة الري بالرذاذ، بالإضافة إلى نمو الجذور يكون محدود إلى حد ما. التكاليف في البداية عالية، ولكن الأخ الفلاح رح يشوف فيما بعد أنه اقتصادية بالنسبة للجهد والمال والوقت. في عنا كمان ممكن يصير في عندي أحيانا تراكم للأملاح بالقرب من النباتات، هون نحن بدنا نكون منتبهين كمان لنوعية المياه والفترة أيضا اللي تتم فيها عملية الري.
1: في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر للدكتورة أمان الحيجي على هذه المعلومات القيمة، ونتمنى الاستفادة للأخوة الفلاحين. يعطيك العافية دكتورة.
0: الله يعافيكي وشكرا لكم.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

بين البشر. صار لي عمر عم بحلمي بيوم السفر، واحكي انا ومالي

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.
1: عرس الشرق أوله لمشكور.
2: الثامنة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي يستقبلان عددا من عائلات المفقودين بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في قصر الشعب بدمشق. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووكيل الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز آنن يشاركان في افتتاح البيت الألماني في العاصمة دمشق. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش يبحث مع الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أحمد ساري المزروعي مجالات التعاون المشترك في مقر الهيئة في أبوظبي. فرع المباحث الجنائية يلقي القبض على 4 أشخاص متورطين بحادثة سطو وسلب بقوة السلاح استهدفت أحد المنازل في مدينة اللاذقية. جناح وزارة الداخلية في معرض دمشق الدولي يستقبل وفدا من القوات المسلحة القطرية. وفي خبرنا الأخير، محافظة حلب تعلن إغلاق 14 معملا وورشة مخالفة لإعادة تدوير مخلفات البطاريات وصهر الرصاص في حي الشيخ سعيد بمدينة حلب. نهاية الموجز، بأمان الله.
3: من دمشق انطلق البث الأول وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمة

0: السفير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: عزيزي مستمع، من فضلك
1: عطيني ابنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني. سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. جتني من كام يوم برقية من ابن عمي المغترب أبو ضحكان، وعم يخبرني فيها أنه راجع على البلد. الظاهر ابن عمي مل من الغربة ومن الاغتراب واشتاق لبلده. إيه حاجته صار له 13 سنة مغترب وصار لازم يرجع، باعتبار غيبته كانت طويلة وخايف يتلبك بالمواصلات. طلب مني استقبله بالمطار، وطبعا كتب لي رقم الرحلة اللي جاي عليها واسم شركة الطيران وموعد وصول الطائرة اللي راح يكون على حساباته الساعة 3:02 من صباح يوم الأحد. واجب اني اطلع استقبله، مو حلوة ابنه بيرجع من غربته وما يلاقي حدا من العيلة عم يستقبله. ايه والله ما حلوة، وخاصة انه طلبها بعظمة لسانه، قصدي بالبرقية اللي بيقود بآخرها. ارجو تكون في استقبالي. ايه مو على عيني ابن العم، مو على عيني. والله حملت حالي وطلعت على المطار، وأول ما وصلت لقاعة الانتظار اتجهت لعند اللوحة الإلكترونية اللي بتبين مواعيد إقلاع ووصول الرحلات الجوية. ها والله مزبوط، تمام. طيارة جامايكا اللي جاي عليها ابن عمي راح توصل الساعة 3:03. يا عيني على التكنولوجيا، يا سلام على الدقة في المواعيد. يا حبيبي يا هيك الحضارة يا بلا. وبما أني من باب الاحتياط كنت واصل قبل ساعة من الموعد، اخترت مقعد مواجه للباب اللي بيدخلوا منه القادمين وقعدت استنى. بعد شوي ما شفت إلا واحد جاي لناحي. لك هذا فوزي الكبجاية ابن حارتنا، اللي على أساس سافر على أوروبا وما عاد بده يرجع، وبعدين ما صار له 3 أشهر تاركنا. أهلين أخي فوزي، الحمد لله على السلامة. أهلين أبو الفوز، يا أهلين وسهلين.
2: أهلاً وسهلاً ومرحباً أخي ابن حارتي أبو أنتر، how do you do؟
1: الحمد لله أخي فوزي، الحمد لله، نشكره ونحمده. شو صاير، ما عجبتك بلاد برا؟ فرجعت أوام؟
2: No مستر أبو أنتر، بلاد برا أجابتني كتير أجابتني، بس اشتكت لماي مازر.
1: يعني اشتقت لأمك، بري عليك، يا عين عليك، مرضي. ايه معك حق كمان والله، ايه والله. بس يا فوزي كل اللي غبت هون ما بيطلعوا

0: مشهور، يعني قصدي ما حلك تنسى العربي وينعوج لسانك.
1: سوري يا ابو انتر، سوري. كيف لك كان ناس بدها تعرف اني كنت هونيك ببلاد انجليز؟ ناس لازم تعرف ابو الاناتر.
0: ايوه هيك معك حق، وان شاء الله هنيك اغتنمت الفرصة وتعلمت الانجليزي منيح.
1: نو مستر ابو انتر، نو لغات انجليزيات فيري ديفيكالت.
0: شو حبيبي ادليها؟
1: لغات انجليزيات فيري ديفيكالت، يعني كتير صعبات.
0: يا عيني عليك، يعني لا تعلمت انجليزي وفوقها نسيت لغتك العربية. شي حلو، معناتها سويت مثل الغراب.
1: هاو إذ غراب؟
0: غراب البين، الغراب الأسود، يعني الأ. قال راح بده يتعلم مشية الجمال، قام رجع لا تعلم مشية الجمال وفوقها نسي مشيته.
1: سوري أبو أنتر، سوري. I can't understand you.
0: أيوة ما عم تفهم علي، معك حق، عم بحكي بالسنسكريتي. وإن شاء الله جاي على طول فوزي، ولا بدك ترجع مرة تانية؟ بلكي بتنسى اللغة العربية منيح.
1: يس بدي أرجع، بس هالمرة على إيطاليا. سينيور أبو أنترينو.
0: هلأ صار اسمي أبو أنترينو؟ إيه تشاو لكان، وبعدين متواجه.

لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: صباحكم سوري من إذاعة دمشق. صباح الحلا والسكر والورد دائما من إذاعة دمشق.

0: بداية نهار جديد وبداية شهر جديد يا رب يكون حامل معه كل الخير والرضا وراحة البال. نحن اليوم 3 أيلول 2026، يا رب هيك إن شاء الله يكون شهر محمل بالخيرات ومحمل براحة البال والرزق الوفير للجميع
1: يا رب.
0: آمين.

إذا شافوا على مفرق بيته صباحاً فبتكون الأمور بخير، بيقولوا كل طبعاً. شيء سيكون أفضل في الصباح، فإن شاء الله الصباح يحملكم كل اللقية الجميلة مع الناس اللي بتحبون، والابتسامات الجميلة كمان تتلقوها، الكلمات الحلوة الكلمات الطيبة دائماً تكون مرافقتكم.

0: شو مشتاقين لك يا باي؟ سعيد صباحك
1: وحمد
0: الله على السلامة.
1: الله يسلمك يا رب، انا اشتقت لكم كلكم. صباح الخير للمى، صباح الخير للمستمع، صباح الخير الكبيره لك يا ايمان. اشتقت لكم كثير، وان شاء الله يا رب دائما هيك بكل يوم نطلع على مستمعينا ومشاهدينا بفريق عمل جديد. اما فريق عمل لهذا اليوم فإله منكم اجمل تحيه صباحيه.

0: نرافقكم بيوم الخميس عبر هواء إذاعة دمشق من وراء المايك في العدد والتقديم هبة طراف وإيمان شكري.
1: مين اللي ما بيحبك يا وين من قلبك مغرور قلب.
0: وفي الإخراج على الهواء مباشرة لما يوسف.

0: بما أنه اليوم خميس نهاية أسبوع أيام عمل هبة، لكن هيك الانتظار ليوم الأحد شاغل البال أكيد لعند كل العائلات، خاصة أكيد. الأمهات من الأبهات بالمصروف، الأمهات بالعمل وبالركض وراء أمور المدرسة
1: والتجهيزات المدرسية أكيد، وحالة التوتر والقلق اللي دائما بتكون مرافقة هيك البدايات الأولى لافتتاح العام الدراسي الجديد. يا رب يكون عام

0: محمل بالنجاح والتفوق
1: إن شاء الله
0: ويكونوا دائما الطلاب السوريين الدودود.
1: وانا بدي اقول لكل الامهات هيك يحاولوا يستفيدوا من اخر يومين عطله بابتسامه ورواحه، خففوا توتر، خذوا نفس،
0: خذوا نفس.
1: كل شيء بيصير وكل شيء بيمشي
0: وكل
1: الامور رح تمرق،
0: كله حيمرق.
1: فهيك لا توتروا حالكم، توتروا الاولاد كمان معكم، وخلي نهاركم هيك اليوم يكون ممتع ان شاء الله يا رب. هاي ترند ظاهرة بأنه نرجيهم مدى سعادتنا لأنهم هنا رايحين على المدرسة. يمكن ما بعرف يكون له أثر سلبي على يومه.
0: أكيد على فكرة إيه، كتير من الأولاد صاروا بيحسوا أنه أنتم بتنبسطوا لما بنروح على المدرسة. إحنا ما بنبسط أبدا، إحنا بنحاول ناخذ هيك وقت لنفسنا لحتى الواحد يكون، لأنه أنت متى ما بلشت المدرسة حيبلش الركض، يعني أنت حتبقي ورا أولادك بالمراجعات الدراسية، حتبقي عم تخلقي لهم الجو الملائم والمناسب لحتى يكونوا عم يدرسوا، بنفس الوقت عم بتنظمي وقتهم كرمال كمان يمارسوا نشاطاتهم وهواياتهم. فالعبء الاكبر دائما على
1: يعني
0: الام،
1: بتزيد
0: لهيك
1: الالتزامات.
0: تمام، الوقت اللي بيكونوا فيه بالمدرسه ما فينا ننكر ابدا انه وقت راحه.
1: هو وقت راحه ووقت عمل بنفس الوقت،
0: كمان
1: يعني
0: ممكن
1: هي تكون الراحه ربع ساعه او
0: الباقي شغل البيت وشغل الباقي
1: خاص، بتكون كمان في عمل اكيد. بس بالمقابل يمكن لانه الفرحة بتيجي من أنه رح يرجع النظام بالبيت،
0: تماما
1: يعني
0: صح،
1: فيكون في ترتيب لكل الأمور
0: مثل ما قلت،
1: الهوايات، النشاطات، الدراسة، الأكل والنوم، كله رح يكون في نظام جديد. فبتحسي هيك بهدوء. النظام والروتين يمكن كتير من الناس بيكرهوه، بس كمان بيكون له أثر إيجابي جدا على إنتاج الإنسان.
0: صحيح.

0: نحن نتمنى لنا لطلابنا بداية عام دراسي موفق ويكون هيك محمل بالنجاحات والتفوق دائما والتميز، ولكن كمان بنتمنى بنفس الوقت بالفعل هيك تكون الحالة الجوية المصاحبة. نحن دائما بالشهر التاسع دائما بيكون في يعني هيك ارتفاع بدرجات الحرارة أحيانا، وخاصة مع بداية المدارس. فبنتمنى بالفعل يعني تكون الأيام الأولى أو حتى الشهر الأول من افتتاح العام الدراسي الجديد يكون هيك الجو لطيف وظريف كرمال طلابنا وانعكاس هذا الشيء على حالته النفسية. نحن نتمنى، ولكن يا ترى حالة الجو بشكل واقعي وطبيعي كيف حتكون؟ هاي التفاصيل رح ناخدها من المتنبئ الجوي الأستاذ زكريا العيسى اللي صار معنا عبر الاتصال الهاتفي. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا فيكم.
2: يا أهلا فيك أخي زكريا. طمنا لهبة.
0: في شوب ولا لا مشان الأولاد؟
1: اليوم يعني في ارتفاع في درجات الحرارة حتى يعني تصبح على من معدلات تقريبا من 3 إلى 5 درجات مئوية، والجو حار إلى حار نسبيا وبين الصحراء والغائم الجزئين بشكل عام، وأيضا هيكون يعني تديمين في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية. ليلا يكون الجو لطيفا بشكل عام مع نسبة رطوبة مرتفعة على المنطقة الغربية، وأيضا يحلل من شكل الضباب في أجزاء المنطقة الوسطى والمستويات الساحلية والغلمون الشرقي. بالنسبة لي هتكون غربية إلى جنوبية غربية في المنطقة الجنوبية وغربية إلى شمالي غربية في باقي المناطق، بين خفيف المعتدلة مع حبات نشطة تتجاوز 3 تقريبا 45 كيلومتر بالساعة، خاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية والمنطقة الشمالية الغربية، والبحر هيكون خفيف ارتفاع المشاة. بالنسبة اليوم يعني الجمعة والسبت والأحد يعني في انخفاض في درجات الحرارة، تمام، هتسجل تقريبا يعني حول معدلات أو على بقليل، وفي عندي يعني نسبة في فرصة هطولات يعني مطرية يوم الجمعة والسبت والأحد، تتركز يعني يوم الجمعة على المنطقة الساحلية والسبت. يوم الأحد يعني تزداد الفعالية الجوية حتى تشمل بعض من أجزاء المنطقة الشمالية وأجزاء منطقة الجزيرة والشرقية. يعني الأجواء يعني تقريبا حتى نهاية الأسبوع القادم تبقى يعني تقريبا يعني أجواء يعني أعلى من المعدل تقريبا يعني من 2 إلى 4 درجات مئوية.
2: نعم، بس الأمطار بالمنطقة الشرقية.
1: لا، في أمطار في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشرقية، يعني أجزاء من المنطقة الشرقية يعني تقريبا يعني

0: وحده من نقول مدينه الرقاه وكذا هيك بهذه المناطق. نعم
1: الله يبارك. تمام استاذ زكريا بدي اسالك سؤال ولو انه هو سابق لاوان، ولكن نحن رح نشهد لسه موجات من الحر، يعني نحن صرنا فتنا بالشهر التاسع، فالمفروض يكون في اعتدال بدرجات الحراره.
0: هو تقريبا يعني تقريبا خلال يعني 21/9 يصير عندي الاعتدال الخريفي.
1: تماما
0: يعني. تمام يعني فتره ذروه التصفير يعني يصير عندي تصفير، يعني تقريبا يصير يقصر النهار، لذلك يعني تقريبا يصير يعني اجواء يعني تقريبا مثل ما نقول يعني خاصه ليلا يصير اجواء معتدله. حاليا موجه الحر حسب يعني ما ياثر عند علي مصدر الكتله يعني اللي تؤثر عليه، اذا كان منخفض موسم هندي ما يرافقه مع مرتفع شبه مداري تؤدي الى موجات حر حسب مصدر الكتله اللي تؤثر على المنطقه.
1: صحيح.
0: نعم.
2: على كل درجات الحراره لليوم كيف رح تكون لكل الناس اللي كل عندهم مشاريع يطمنوا؟
0: نعم بالنسبه لدرجات عم تاخذها 24 ساعه، منطقه دمشق والمنطقه الجنوبيه 37-22، المرتفعات الجبليه 31-17، المنطقه الوسطى 40-23، منطقه الجزيره 40-26، المنطقه الساحليه 30-23، المنطقه الشماليه 39-26، واخيرا المنطقه الشرقيه والباديه 41-27.
2: شكرا كثير اخ زكريا، يعطيك الف عافيه ونهار سعيد نتمنى لك اياه كمان.
0: شكرا لكم يا اهلا وسهلا.
1: يعطيك العافيه استاذ زكريا، يسعد صباحك.
0: اهلا وسهلا.

0: تحياتنا الصباحية لإلكم أكيد من تحياتكم أيضا لإلنا، فيمكن هيك المحبة دائما متبادلة. فبدي أقول صباح الخير لكل أصدقاء البرنامج، أصدقاء إذاعة دمشق. أكيد رح نكون معكم مع آرائكم مع اتصالاتكم، وتشاركونا بموضوعنا لليوم. والبداية يمكن الموضوعين اليوم اللي اخترناهم هيك بيعكسوا بعض، بس هن كمان بالمقابل بيأيدوا بعض. ما بين أنه نكون في حالة من السخرية عند الناس، وما بين أنه نحكي كلام جميل مثل ما كنا عم نقول صباحا. يعني الصباح هو بيعطينا هو التفاؤل، فكلمات الحلوة على الصباح بتكون إلى تأثير الإيجابي.
1: طبعا طبعا.
0: فرح نشوف كيف اليوم، وأكيد رح نسألهم كيف كمان. والزاوية الجميلة هي الحديث عن الكلمات الحلوة من خلال الاتصال الرقمي.
1: أكيد.
0: يعني من خلال التواصل الاجتماعي.
1: أكيد.
0: وهذا التأثير رح يكون له. رح نفرد أكثر الموضوع أكيد لنعرف آراءكم، بس بالبداية كمان مثل ما عم توصل رسائلكم على الواتس على الرقم 0987810950، بننقلكم نحن كمان صباح الخير. أكيد رح نكون معهم بالتفصيل. وخلينا نبلش بموضوعنا لليوم هبة.
1: يعني اليوم مثل ما حكيتي يا إيمان، يعني إحنا موضوع التواصل حيكون عن خلينا نقول اللطف الرقمي. اللطف الرقمي اللي كتير يعني له تأثيرات إيجابية على النفسية، بالمقابل في تأثيرات سلبية من مواضيع كمان على النفسية، من مواضيع كتير مزعجة، وعلى رأسها يأتي موضوع السخرية. فنحن اليوم بالزاوية النفسية رح نحكي عن السخرية، السخرية من الآخرين، قديش هي بالفعل تكشف نفسية مقترفها.

0: كيف تكشف السخرية نفسية مقترفيها يعني ومقترفيها؟ لأنه هي فعلا يعني بتوصل للذنوب أحيانا.
1: صحيح.
0: وفرق شاسع، لأنه أكثر الناس اللي بيستخدموا السخرية أسلوب بحياتهم بيقول لك آخر شيء كنت عم بمزح معك،
1: هي الشماعة تبعتهم. صح.
0: فحتى الدراسة بتقول ببداية كعنوان فرعي بأنه في فرق شاسع بين المزاح والسخرية التي تخلف جروحا عاطفية، تأثير بيكون كتير كبير وسلبي بنفس الوقت. بس الزاوية الجميلة بهي الدراسة، رغم أنه يعني الذنب محمل لمن يقترف السخرية أو يمارسها أسلوب حياة، أنه نحن دائما منروح للشخص اللي عم يتلقى هذه السخرية وتأثيرها عليه.
1: صحيح.
0: فكمان ولا مرة بنسأل حالنا أنه يا ترى هذا الشخص اللي عم يمارس السخرية بحياته وأخذ أسلوب بالتعامل مع الناس، ليش هيك عم يكون؟
1: شو أسباب؟
0: شو السبب؟
1: نحن بهي الدراسة اللي عم نحكي عنها إيمان، بالفعل علم النفس عم بيقول إنه الأشخاص اللي بيسخروا من الآخرين ليسوا مجرد أشخاص لئيمين، بل إنهم يكشفون الكثير عن أنفسهم. طبعا يعني كتير مر معظم الأشخاص بهي التجربة بمرحلة من حياتهم، شخص أي شخص يعني عم يمزح بشأن مظهرهم أو بيضحك على أي خطأ ارتكبوه، أو أحيانا بيحول موقف محرج لتسلية، أحيانا بيكون الأمر بالفعل مجرد مزاح بين الأصدقاء، وفي أحيان أخرى بيتجاوز الأمر الحدود وبيترك جروح عاطفية عميقة. عدة عوامل نفسية عم بيوضحها علم النفس إنه عم بتكون أسباب سكرية البعض من الآخرين. فنحن اليوم رح نحكي عن هي الدراسة ونحكي عن العوامل النفسية اللي بتبدأ بالتعلم الاجتماعي.
0: ولفت نظري كلمة لئيمين، يعني الذين يسخرون من الآخرين ليسوا مجرد أشخاص لئيمين، بل إنهم يكشفون الكثير عن أنفسهم. نشوف كيف رح يكشفوا عن أنفسهم. يعني بالمقابل هنا بيكونوا يمكن في جروح معينة، في أسباب اجتماعية أو تربوية.
1: إحنا ما نعم نبرر،
0: لا
1: هذا
0: ما
1: الفعل
0: أبداً.
1: بالنهاية فعل خطأ، ولكن بالفعل علم النفس لما بده في أسباب معينة خلت هذا الشخص يوصل لهذا السلوك اللي يعني اللي كتير يعني منبوذ اجتماعيا. ومثل ما حكينا أول عامل هو التعلم الاجتماعي.

مين؟ لأن دي ما للي بيتنمروا.

0: أي التعلم الاجتماعي شو ممكن يأثر؟ بتقول الدراسة يتعلم بعض الأشخاص هذا السلوك من بيئتهم، ويعد أحد أقوى التفسيرات نظرية التعلم الاجتماعي التي وضعها عالم النفس ألبرت باندورا، الذي يرى أن البعض يكتسبون سلوكيات معينة من خلال مراقبة آبائهم وإخوتهم وزملاء الدراسة وشخصيات الإعلام وأقرانهم. يعني طلعنا متهمين يا لما، ديري بالك. على سبيل المثال، يمكن أن يبدأ الطفل الذي ينشأ في أسرة يسودها السخرية والاستهزاء باستخدام أسلوب التواصل نفسه دون أن يدرك تأثيره على الآخرين، وهذا لا يبرر السلوك المؤذي ولكنه يساعد في تفسير كيفية التطور.
1: شوفي مين ذكروا يعني أنه تحت دائرة المراقبة أو الأشخاص المؤثرين بأي شخص؟ الأباء، الأخوة، زملاء الدراسة وشخصيات الإعلام، الشخصيات المشهورة بشكل عام. إلى تأثير في كثير من الأشخاص ومن الأطفال بالمراحل العمرية المبكرة، في شخصيات تعتبر قدوة بالنسبة لهم وغالبا بتكون من المشاهير. فقدين احنا بالفعل هون الشخصيات اللي عليها الضوء، قدين هي لازم تحسب حركاتها وتحسب خلال الأحيان تصريحاتها وتصرفاتها، لأنه انت بالنهاية قدوة، فهذا الشخص عم يكتسب منك سلوكيات معينة. ومثل ما حكينا، هي السخرية أو هذا السلوك اللي بيكتسبه الطفل يأتي أحيانا من البيئة من خلال مراقبة الآباء، الإخوة، زملاء الدراسة وشخصيات الأعلام.
0: بس يمكن بتخلينا نفتح سؤال كتير كبير هون هبة، بأنه فعلا هلأ بوسائل التواصل الاجتماعي من خلال كتير الريلزات اللي بتكون سهلة يعني الوصول لإلنا ولأطفالنا،
1: الوصول والانتشار، صح،
0: وقديش حاملة من هي السخرية والاستهزاء بعادات، بقيم، بتفاصيل، بكل شيء، بكل شيء بحياتنا، بالعلم حتى. يعني بيكون في استهزاء بكل شيء، وعم توصل بطريقه انه اساس عم تضحكهم، عم بتسلي
1: هي بشكل
0: هي يعني بشكل او باخر عم تنشئ شخصيات
1: عند
0: ساخره ومتنمره
1: للاسف. تماما، وكثير اطفال بيتاثروا فيها
0: حتى الكبار يعني.
1: تماما للأسف، صح. ولكن احنا هون التاثير يعني اللي بيخليكي بالفعل تاسف هو الطفل. احيانا يعني في مراحل عمريه بيكون لسه عندهم هيك وعي بيميزوا بين الصح والخطأ، ولكن الأطفال بمراحل عمرية صغيرة لك دائما نحن منحذر من ترك الموبايل بإيد الأولاد دون مراقبة من الأهالي. المقارنة الاجتماعية هو العامل النفسي الثاني، حيث تشير نظرية المقارنة الاجتماعية لعالم النفس ليون فستنجر إلى أن الأشخاص يقارنون أنفسهم بالآخرين بشكل طبيعي لتقييم قدراتهم وقيمتهم. أحيانا يحسن السخرية من أخطاء أو يحسن السخرية من أخطاء الآخرين صورة الشخص عن نفسه مؤقتا. إن قيام شخص بالضحك عندما يجيب زميل له إجابة خاطئة خلال اجتماع يمكن أن تجعله هذه المسحة يشعر لفترة وجيزة بمزيد من الكفاءة بالمقارنة، حيث تؤكد الأبحاث أنه هذا لا ينطبق على الجميع، ولكن المقارنة الاجتماعية ربما تؤثر على بعض سلوكيات المزاح.
0: وعامل آخر هو الشعور بالتفوق. نظرية التفوق في الفكاهة من أقدم التفسيرات للضحك، ناقشها فلاسفة مثل توماس هوبس ثم درسها علماء النفس. تشير هذه النظرية إلى أن الأشخاص يضحكون أحيانا لأنهم يشعرون للحظات بالتفوق على خطأ أو موقف محرج أو سوء حظ شخص آخر. يعني على سبيل المثال، يمكن أن يضحك المشاهدون على عندما ينزلق شخص ما على قشرة موزة، ليس لأن السقوط خطير بل لأنهم يشعرون مؤقتا بالانفصال عن الإحراج. أما في الحياة الواقعية فإن استخدام الفكاهة بشكل متكرر للتقليل من شأن الآخرين يمكن أن يلحق الضرر بالعلاقات.
1: انخفاض الذكاء العاطفي. يعرف علماء النفس الذكاء العاطفي الذي شاع استخدامه على يد دانيال جولمان بأنه القدرة على إدراك المشاعر وإدارتها في الأنفس وبالآخرين. بعض الأشخاص ببساطة لا يدركون متى تجاوزت المسحة حدودها. على سبيل المثال، يمكن أن يستمر شخص ما في إطلاق النكات حول مظهر صديقه معتقدا أن الجميع يضحك، متجاهلا علامات شعور الصديق بالإحراج أو الإقصاء، ويؤدي الوعي العاطفي المتزايد غالبا إلى دعابة أكثر احتراما.
0: وهناك نظرية الهوية الاجتماعية التي تدل على أن الأشخاص غالباً ما يسعون إلى القبول داخل الجماعات. يسخر الأفراد أحياناً من شخص غريب لأنهم يعتقدون أن ذلك سيعزز مكانتهم داخل الجماعة. على سبيل المثال، يمكن أن يضحك الطلاب على خطأ زميلهم لأن الجميع يضحك حتى لو لم يكونوا ليسخروا منه شخصياً. يمكن لضغط الجماعة أن يؤثر بقوة على السلوك.

0: إذن إيمان أسباب، عوامل نفسية عديدة بتكون سبب لارتكاب هذا السلوك السخرية من الآخرين، وشفنا بالدراسة كيف عرجوا على موضوع التأثير النفسي لهذا السلوك مثل ما حكينا قبل قليل المرفوض اجتماعيا. نحن حكينا الدراسة، ولكن خلينا نشوف رأي أهل الاختصاص بهذا الموضوع. يا ترى شو السبب اللي بيدفع الأشخاص بالفعل، طبعا نحن عم نحكيهم من باب علم النفس، لحتى يقترف الشخص بسلوك السخرية؟ يا ترى كيف تأثيره على نفسية من يمارس عليها السخرية؟ وكمان بدنا نعرف موضوع كتير مهم، الفرق بين المزاح وبين السخرية. تفاصيل هاي المواضيع رح بتكون معانا إيناس، الأستاذة إيناس بلال، استشارية أسرية تربوية ونفسية. يسعد صباحك أستاذة إيناس.
1: صباح الفل والياسمين والجادي، أهلا وسهلا.
2: يا صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي، بسعدنا ترافقينا اليوم بهذا الموضوع اللي اخترنا نشوف فيه الأمور من جوانب مختلفة. بس بالبداية مثل ما قالت هبة، خلينا أستاذة إيناس نفرق ما بين السخرية والمزاح. اليوم قديش إلهم في أو في بيناتهم فاصل دقيق ويعني مهم؟
1: هلا الفاصل، اذا نحن بدنا نفرق بين هدول الاثنين، ممكن الفاصل يكون عبر ثلاث نقاط. النقطة الأولى الأثر، والنية، وحدود الطرف الثاني. إذا أنا سألت نفسي سؤال، هل أنا المزحة اللي أنا

طرحته الشخص اللي مقابلي ضحك معي ولا ضحك الآخرين عليه؟ هل هو فعلا انزعج ووضح هذا الموضوع عليه، ولا هو تقبل الموضوع ولا وبادرني أيضا بمزحة أخرى؟ حدود الطرف الآخر

0: عفوا الطرف الآخر.
1: تماما. إذن مثل ما حكينا هناك دوافع نفسية، برأيك أستاذة إيناس شو هي الدوافع النفسية اللي بتجعل بعض الأشخاص بالفعل يلجؤون إلى السخرية من غيرهم؟
0: هلا هو الموضوع سيء بحد ذاته وغير مقبول مجتمعيا،
1: صحيح.
0: لهيك نحن ممكن يتبادر للذهن عنا انه الشخص اللي يسخر من الاخرين هو شخص سيء، لكن بالعلم النفس انه لا، احيانا ممكن يكون هو ضحيه، هو ممكن يبحث عن قبول مجتمعي لانه هو نكرة. ممكن هو ما عنده مهارات التعبير، أنا حابب أن يكون محبوب قريب من الآخرين، ما بيعرف يمزح ولا بيعرف يعبر بطريقة ناضجة، فبيستخدم أسلوب السخرية. ممكن هو عم بيقلد البيئة، ممكن هو نشأ بأسرة لغة الحوار فيها أو لغة البيت اللي هي أقوى بكتير من أي لغة تربوية قائمة على السخرية. الأب بيسخر من الأم، الأم من الأب، الإخوات بين بعضهم، فهذا الإنسان صعب كتير نقنعه أنه أنت اللي عم تستخدمه هو شيء كتير كتير غلط، لأنه هو نشأ عليه بالبيت. طبعا نحن عم نفسر، نحن ما عم نبرر، يعني هذه الأمور لا تعني أنه نحن طلع عطيناه كرت أخضر وآه أوكي أنت مظلوم. كمان بالمقابل ممكن يكون في نية سيئة اللي هي ممكن الغيرة أو المنافسة، أنا ما حاسن أوصل لمرتبة الشخص اللي معي فبحاول إسقاطه، إذا ما حسنت إسقاطه في بعيني بحاول أسقطه بعين الآخرين. ممكن أنا بدي سيطر، حسيت حالي بموقف أنه أنا بحاجة أنه أنا سيطر وأفرض سيطرتي، فبستخدم أسلوب السخرية. لهيك الدوافع يلي ممكن تدفع الشخص للسخرية معرفتها ممكن تساعدنا بشكل كتير كبير لتعديل هذا السلوك بغض النظر عن المرحلة العمرية اللي عم يظهر منها هذا الموضوع.
1: وهو بالمقابل يمكن إذا بدنا نساعد هذا الشخص أنه هو بلحظة وعي منتبه لنفسه أنه هو عم يقوم بفعل مؤذي للآخرين ومؤذي لشخصيته أيضا، فهون كيف فينا نساعده؟ كيف ممكن تكون يعني إذا بنقدر نقول النقاط الأولى لحتى يكون ماشي بطريقة تصحيح هذه الأخطاء الابتعاد عن السخرية؟
0: نحن نفرق بل هل أنا ضحية أو طرف آخر في موضوع السخرية، ولا أنا سلطة أعلى مع هذا الشخص، ولا أنا مساند عم أقدم دعم نفسي أو دعم علاجي. إذا أنا الطرف المقابل عم يتعرض للسخرية فأنا بدي ساعده بحيث أنه فعلا أنا أضع حدود. في ناس شو بيقولوا؟ لا يلا مسكين، لا يلا معلش مو عرفان، يلا لا لا لا، أنت مفكر حالك أنه أنت هيك عم تحتوي، أنت عم بتساعده أنه يمتد أذى لغيرك، وبالتالي هو حيصير إنسان منبوذ مجتمعيا. فأنا لابد أني استخدم الحزم الهادئ، أنا لا أقبل أنه أنت تحكي معي بهي الطريقة، إذا أنت عم تمزح فلو سمحت توقف، أنا ما مناسبني هي الطريقة. طبعا هذا الكلام ما بتم يعني ما بيجي أهميته من تكرار هذا الكلام ولا من الحزم بالنبرة اللي أنا عم بحكي فيها، لا، بتجي أهميته من أنه هل أنا فعلا قادر أنه أنا أطبق اللي أنا قلته. يعني أنا مثلا إذا قلت حتتكرر هي المزحة، أنا اسمح لي ما عاد حيكون في تواصل بيناتنا، هل أنا فعلا أطبق هذا الكلام ولا هو مجرد
1: كلام؟ صحيح. هذا إذا كان الفرد هو اللي بده يضع حد صارم للشخص اللي عم يتنمر عليه أو يعني عم يقوم بفعل السخرية تجاهه. هون هذا الشيء ممكن نعلمه لأطفالنا كمان أستاذ إيناس، يعني اليوم هلا نحن على أبواب المدارس كمان، وبالمدارس بنعرف إنه هذا الموضوع يعني كان عم ياخذ حيز كتير كبير.
0: صحيح.
1: الأطفال لما بيتنمروا على بعض، الأكبر عمراً على الأصغر عمراً، أو حتى اللي بنكونوا بنفس العمر يعني ونفس الفئة.
0: نعم صح، هي النقطة اللي أنا كنت انتقل فيها أنه المدرسة والبيت قديش أن دور فعلا في علاج هذا الشخص المتنمر. لابد من بداية العام الدراسي يكون في عنا شيء اسمه ميثاق السلوك ورسالة بوجهها لكل معلم ومعلمة داخل الصف مهما كانت المرحلة العمرية. يعني هلأ مثلا في ناس بيقولوا لي بمدارس الذكور الثانوي صعب كثير نحن نضبط هذا الموضوع، لا ممكن، أنا ما حقول أنه هو سهل، لكن ممكن أنه نحن نضبطه من خلال ميثاق السلوك من بداية العام، عبارة عن قوانين مجتمعية، عبارة عن قوانين علاقات، عبارة عن قوانين احترام داخل القاعة الصفية، سواء بين بعضنا نحن كأصدقاء

0: بيننا نحن والمعلمين. هاي ميثاق السلوك ممكن نطبقه بأي مرحلة عمرية، ممكن بالابتدائي بالإعدادي بالثانوي. فهون بتجي بقى السلطة العليا بالبيت. نحن أنت كأم أو أنت كأب أرجوكم أنتوا اللغة الغير منطوقة هي أكثر توجيها في نفسية الطفل. فأنتوا ممكن بأي يعني سخرية أنت عم توجهها للأم ولو مزح أو الأم للأب، أنتوا عم تزرعوا أسلوب تربوي الطفل عم ينشأ عليه بدون ما أنه هو يشعر. صحيح. وإذا أنتوا ما عندكم هذا الأسلوب ولاحظتوا أنه في أخ عم يتنمر على أخته أو الكبير على الصغير، أرجوكم وقفوه، ما تقولوا قصص أولاده ومشيت، وقفوه لأجل الشخص اللي عم يتنمر هو قبل ما يكون لأجل الشخص الضحية، لأنه أنت هيك خسرت شخصيتين. يعني مثلا نحن خلونا ناخد مشهد تربوي عم يتكرر معنا بكل البيوت، بيجي الولد الصغير عم يبكي ماما بدي لعبة أو بدي الغرض الفلاني، أو البنت بدي فستان أختي الكبير. نروح لعند الكبير لك خلاص ماما أنت الكبير يعني ساير، يعني عطيه لأخوك. أنت أنشأتي شخصيتين بهذا النفس التربوي، شخصية متسلطة يلي هو الصغير وكل شيء بده يأله، وشخصية الكبير يلي متعود أنه يعطي كرمال مثلا يحصل
1: إرضاء الآخرين،
0: يعطي كرمال يرضي الآخرين. فأنت يعني أخرجتي للمجتمع شخصيتين مشوهين تربويين أو نفسيين.
1: هاي إذا حكينا بنطاق العائلة والأسرة، يعني النطاق الضيق، ولكن ذكرتي قبل قليل أستاذة إيناس موضوع جدا مهم، المدرسة، هذا المحيط تماما، هذا المحيط الواسع جدا بمراحله العمرية، يعني من الطفولة إلى المراهقة، وخاصة موضوع المدارس التي يعني المدارس الخاصة بالذكور. هاي المرحلة العمرية مثلا من السابع خلينا نقول البكالوريا، بيكون الشاب هون بده يبرز حاله ويبرز قديش هو حدا محبوب، وبيكون موضوع اضحاك الاخرين يعني يعتبر عنده بالنسبة له انجاز. فكتير من الانسات، يعني خلينا كمان نحكي عن موضوع جدا مهم عم بيعاني منه احيانا الكادر التعليمي، كتير من الانسات بيشتكوا من موضوع انه بالفعل الطالب كتير عنده سخرية، حتى احيانا توصل للاستاذ ما بيكون فيه. هون شو يعني شو دور المدرسة، شو دور خلينا نقول أيضا الدائرة الاجتماعية والنفسية الخاصة بوزارة التربية أيضا في موضوع قديش احنا لازم نعزز بالفعل دائرة الإرشاد الاجتماعي والتربوي والنفسي يعني لتوجيه هذا الجيل وتوجيه هي الشريحة العمرية إلى السلوك الصحيح.
0: نعم. هلا انت من سؤالك انا ممكن يعني نحط الحل بعده مستويات، اللي هو مثلا وزاره التربيه والتعليم قديش حلو ممكن انه هي تعمل حملات توعيه من خلال فعلا الارشاد النفسي اللي موجود داخل كل مدرسه، ولو انه هن ياخذوا حصه اسبوعيا بتحكي عن مهارات التواصل، بتحكي عن التعبير اللفظي والتعبير الغير لفظي. نحن ممكن من خلال هي المواضيع لما بنطرحها على شبابنا يتملكوا مهارات التواصل ويعرفوا موضوع رسم الحدود، موضوع الحرية الشخصية وحدودها، من دون ما نحن نقول له لا تسخر. يعني نحن نحاول نعالج بالعمق بطريقة غير مباشرة. أيضا بيرجع الموضوع مثل ما حكينا أنه للمعلم والمعلمة اللي ممكن يحطوا ميثاق السلوك من بداية العام ويلزقوه على الحيط بحيث يكون أنه هو واضح للكل، وكل نقطة سوف يتم تجاوزها حيكون في عقوبة أو حيكون في إنذار، وممكن توصل للفصل. نعم. صح. ممكن أنه فصل 3 أيام أو فصل نسبة معينة من الأيام بقدرها المدير أو المعلم داخل القاعة الصفية. فنحن لابد أنه نحن نحط ضوابط، لابد أنه نحن نحط حدود، وهي الحدود لابد أنه يكون في من وراها قوانين، وهي القوانين لابد أن يكون من وراها عقوبات، فهي سلسلة. يعني نحن ما فينا نقول أنه هو شيء واحد نحن ممكن نشتغله، نحن ممكن نشتغل على الجانب النفسي من خلال بعض الحملات التوعوية للطلاب، وممكن نشتغل بجانب القوانين والحدود اللي بدنا نحطها داخل الصف، وبالمقابل بدنا نرجع للعائلة. ممكن هذا ممكن هذا المراهق هو بالبيت بصراحة هو عم ينضرب من أبوه، ممكن هو بالبيت هو حسرة، ممكن هو بالبيت عم يتعرض لذل وإهانة، وين بده ينفس هذا الكبت اللي هو عم يخرج منه من المنزل؟ بيروح بنفسه بالشارع أو بالمدرسة لحتى يحسن يحصل موضوع القبول المجتمعي. وعلى فكرة وفق هرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية بيقول لك على رأس الهرم

0: يعني فوق الاحتياج للطعام والشراب والأمان وتقدير الذات، في شيء على رأس الهرم اللي هو القبول المجتمعي، أنه أشعر أنه أنا محبوب من الشلة اللي أنا موجود فيها، أنا مقبول داخل الدائرة اللي أنا موجود فيها. وأغلب اللي بيجونا على العيادة الاستشارية من المراهقين بيكونوا عم بيعانوا هن من هي النقطة، سواء من البيت أو من مكان العمل إذا هن عم يشتغلوا وعم يدرسوا أو من المدرسة. فنحن أول شيء هذا الإنسان اللي عم يتنمر نحن بدنا نفهمه أنه نحن محتوينك، لكن لا أبرر تصرفاتك. أنا فهمان لك لكن هذا التصرف غير مقبول أبدا.
1: والله يعني أنا عجبتني موضوع ميثاق سلوك في المدرسة، ويكون في ميثاق سلوك أيضا في المنزل. يعني ما بعرف إذا بتوافقينا أستاذة إيناس، يعني يكون في مثل عقد اجتماعي بيننا وبين الطلاب، بين الكادر التدريسي، يكون من بداية العام مثل ما قلتي في قوانين لازم نمشي عليها كلياتنا نحن وأنتو، بنفس الشيء البيت، يعني كان الأهل وإن كان الأولاد، قديش بيخفف عنا، يعني هو جزء من موضوع التربية، بس إنه قديش بيخفف عنا مثلا وبيلاقي قبول عند الأولاد، يعني إنه بتحسسيهم إنه هن مشاركين بالموضوع،
0: وخصوصا اذا حطيناه بجلسه انه بند من عندي وبند من عندك.
1: صحيح،
0: نقطه من عندي ونقطه من عندك. وبعد ما نكتبهم كلياتهم من فلتر انه هدول البندين بيشبهوا بعضهم، هاد بلا صعب هاد سهل، يعني بالنقاش بيننا وبينهم بالاخير حنطلع بوثيقه تفيدهم وتفيدنا، وحيشعروا بالانتماء لها وحيسعوا هن لتطبيقها صدقيني اكثر منك، لأنهم
1: يشعروا
0: أنه أنا اللي
1: حطيتها. متحملين المسؤولية،
2: موضوع التشاركية بين
1: يمكن أكثر الناس أو أكثر الطلاب أو الأشخاص اللي بيكونوا حاملين لموضوع السخرية من الإيذاء حتى للآخرين يمكن يكونوا هنا أكثر الملتزمين.
0: نعم تماما.
2: نتمنى بالفعل الأفكار اللي حكيتيها أستاذة إيناس يتم تعميمها، وخاصة يعني ميثاق السلوك المدرسي يعني شيء كتير جميل لو يتم اتباعه بكل المدارس. فبدي اتشكرك كثير على التفاصيل والمعلومات الحلوه
1: عن جد
2: اللي اعطيتينا اياها استاذه ايناس، استمتعنا جدا بالحديث مع حضرتك، كل الشكر لك الاستاذه ايناس بلال، استشاريه اسريه تربويه ونفسيه، يسعد صباحك، يعطيك العافيه،
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا.

0: ويمكن ما بعرف أنا كتير أعجبت بموضوع ميثاق السلوك، هيك حابة أني طبقه بالبيت هبة.
1: أنا كمان
0: مع بداية عام دراسي خاصة اللي عنده صح.
1: ونقطة التشاركية كتير لفتت لي نظري لأنه يعني بالفعل أنت بتشارك بالشي فأنت لازم مسؤول تثبت أنه أنت بموقع أنه أنا قادر على أنجاز ما وضعت. فقديش بالفعل حلوة هاي الفكرة نطبقها ببيوتنا، وبتمنى بالفعل بالتربية يتم تطبيق هذا الشيء، يتعلق بكل صف هيك لوحة انه النقاط اللي لازم يتم الالتزام فيها سواء من الطالب او حتى من المعلم.
0: صحيح. على كل الموضوع يمكن اللي بتكون روحه حلوه بالاساس نتقبله كيف شو ما قال يمكن.
1: صحيح.
0: فبيكون مبين عليه انه عم يمزح، لكن موضوع السخريه اكيد يعني ما فينا كثير من الناس يتحملوه، لهيك يمكن يكون هذا الاسلوب يعني لحتى نقدر نضبط الاشخاص صح. ونضبط الامور ونوعيهم كمان، نحطهم على السكه الصحيحه مثل ما بيقولوا.
1: تمام. لحتى
0: ويعني كلياتنا بنعرف انه هذا الموضوع يعني ما انه محبب عند اي شخص من الاشخاص ولا حتى بديننا، يعني كمان هذا الشيء يعني غير مقبول دائما، وفي ايذاء في ظلم احيانا بتكون على الناس، ويعني لا يسخر قوم من قوم يعني اكيد.
1: تمام.
0: حتى نكون يعني منهين لهذا الموضوع، بالمقابل بدنا نكون لطيفين.
1: لازم.
0: فلطف الرقم اليوم اللي اخترتيه بسؤال التواصل الاجتماعي والأكيد ناطرين، قديش بيأثر فيكم اللطف الرقمي، الرسالة الصباحية، الكلمة الحلوة، كيف ممكن يكون إلى تأثير؟ ناطرين نسمع أصواتكم وأراءكم أكيد. ورح أقول صباح الخير، نبلش نقول صباح الخير لبعض الأصدقاء اللي منذ الصباح الباكر يعني عم يراسلونا.
1: صحيح.
0: نقول صباح الخير
1: لا

0: المرح.
1: ثلاثي المرح معتز ومعاذ ومقداد، صباح الخير، يسعد صباحك. اللهم امين، نقول على دعائك الجميل. يسعد صباحك، صباحكم كالماء العذب يغسل كل ما يعكر صفو ايامكم. صباحكم بدايه جميله للجميع. الملك السعيد وعدنان معروف خليفه بيقول لكم صباح الخير للملك السعيد وعدنان اكيد ولكل الاصدقاء. يسعد صباحك يا معروف كمان، صباح الخير انسم، صباح النور لكم جميعا. صباح الخير ابو عمر من ازمير، يسعد صباحك. صباح الياسمين بيقول على الجميع من عطر الشام واصاله اهلها، احلى تحيات لي كل العاملين بالإذاعة. يسعد صباحك، صباحك طمأنينة يا رب. شكرا يا أبو عمر.

0: طبعا شكرا لك المستمعين اللي دائما يعني هيك بيعطرونا بكلماتهم الجميله وتصبيحاتهم الاجمل. نحن دائما بنكون بالفعل حريصين على قراءه كل حرف بتبعته، ولكن اعذرونا احيانا لضيق الوقت ما بنكون قادرين على
1: قراءه. عم نلخص الرساله مباشره.
0: حتى ايه بدي احكي عن في منهم بينزعجوا وما عم تقروا رساله كامله، ولكن اعذرونا بالفعل. نحن بنحاول قدر المستطاع نتمن اي دقيقه اعطيتونا اياها من وقتكم لتكتبوا لنا هاي الكلمات، فشكرا لكم. وثاني مره بدكم اعذرونا اذا صرنا احيانا بايجاز الرساله او حتى عدم قراءتها. يسعد صباحكم جميعا، احنا مكملين معكم صباحنا السوري لهذا اليوم. رح نروح بعد شوي لزميلتنا عبير فارس اللي زارت ارض مدينه المعارض ورجعت لنا برساله من معرض دمشق الدولي، شافت لنا هيك يعني بعض المشاركين والاجنحه المشاركه بمعرض دمشق الدولي. خلينا نروح لزميلتنا عبير فارس ومن بعدها بنرجع لنكمل معكم.
2: نعم زميلي هبة، ما زالت أبواب معرض دمشق الدولي تستقبل زوارها لتؤكد من جديد مكانة هذا الحدث الاقتصادي والثقافي الأبرز في المنطقة. يضم المعرض أنشطة متعددة تضم قطاعات البناء والأعمار والطاقة، الصناعة، التكنولوجيا والأغذية. للاطلاع تابعوا معنا الرسالة التالية.
3: مرحبا.
4: اهلا وسهلا.
3: خبرنا اليوم ما المميز بمعرض دمشق الدولي بدورته الحاليه عن الدورات السابقه؟
4: معرض دمشق الدولي هذه السنه اللي بيميزه انه مشارك فيه اكثر من 65 دوله. اليوم بنشوف سفارات كثير كانت ما نفاتحه اصلا بسوريا اجت وشاركت بمعرض دمشق الدولي واثبتت وجودها سواء بالوفود او سواء بالسفراء. إضافة لأنه اليوم كان في تنظيم من جهة البي تو بي والبي تو جي، صار فينا ناخذ ونعطي بين الجهات الخاصة والجهات الحكومية، هذا الشيء ما كان موجود من قبل. إضافة لأني المشاركات أوسع بكتير، العارضين أخذين رياحتهم، أخذين بوثات بتجهيزات أحلى، وإضافة لكتير أشياء أخرى، يعني الكلام يطول.
3: كل التوفيق.
4: شكرا لكم.
3: عم نتابع جولتنا بمعرض دمشق الدولي. طبعا بيسعدنا نلتقي بالدكتور عماد الدرة، نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق ورئيس مجلس الأعمال السوري الأردني. مرحبا.
5: أهلا وسهلا فيكم بمعرض دمشق الدولي بسنة 2026، السنة المميزة إن شاء الله ل 63 سنة من عمر المعرض.
3: دكتور عماد، تحكي لنا اليوم عن أهمية المعرض بالتعريف بالمنتج السوري وأيضا فتح أسواق التصدير اليوم من خلال توقيع العقود والاستثمارات ضمن المعرض.
5: مثل ما بنعرف كلنا أنه معرض دمشق الدولي معرض عريق جدا، تاريخه مشرف جدا، وهو يعني كله انطلاقة عالمية ويعني

0: بالخمسينات ستينات كان من أكبر المعارض الإقليمية اللي موجودة، يعني بالسبعينات كان في 61 دولة يشاركوا من السبعينات. فهذا المعرض يعني له اهتمام خاص سوري وعربي ودولي، فنحن يعني من اللي منشارك بمعرض دمشق الدولي تقريبا من 95، ولا تركنا ولا سنة يمكن من المشاركات. فالحمد لله المعرض مثل ما شايفينه معرض مميز السنة، بالشركات اللي موجودة، بالحيوية الموجودة، بالاقتصاد اللي بلشنا نشوفه، وهو يعني اليوم جزء من إعادة الإعمار لبلدنا هي المعارض، وهذا الترابط بين التجار والاقتصاديين والصناعيين اللي موجودين بكل مكان. وبلشنا نشعر هذا الشعور الحقيقي على الأرض، أنه فعلا أصبحنا نرى اقتصادنا ماشي بالاتجاه الصحيح، والتعافي الاقتصادي ولو ماشي لسه بأوله، بس الحمد لله اللي احنا بلشنا نشعر فيه على أرض الواقع. وإن شاء الله نصير ترجع من خلال المعارض إن كان المحلية والمعارض الدولية لمشاركات سورية، إنه ترجع سوريا من المصدرة القوية بالمنطقة. اليوم مثل ما بتعرفي سوريا يعني طلعت من العالم 15 سنة، والحمد لله هلأ خلال سنتين رجعنا نواكب هالمرحلة التطورية اللي صارت بالعالم. فدورنا كصناعيين إنه نواكب هاي الصناعة اللي صارت برات البلد من خلال التطور اللي موجود. يعني اليوم الذكاء الصناعي هو اليوم بلش يسود الموضوع بكل مفاصل العمل. فيعني اليوم توجهنا نحن كصناعيين انه نحن نواكب هذه التطورات مع الانبلاج اللي صار عالميا، مع تواجدنا بكل المحافل الدوليه، ونتمنى من الكل انه نكون كلنا بهالمركب هذا ان شاء الله.
1: كل التوفيق. شكرا دكتور عماد، نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق ورئيس مجلس الأعمال السوري الأردني. شكرا.
0: أهلا وسهلا، شرفتونا.
1: مرحبا.
2: يا مرحبا.
1: تحكي لنا اليوم عن أهمية المشاركة بمعرض دمشق الدولي.
2: معرض دمشق الدولي هو وجهة بلدنا يعني كصناعيين. هلا نحن كجودة منتجاتنا يعني ولله الحمد نحن بنعرف المنتجات السورية عموما خاصة الغذائية منافسة وبقوة، بحاجة لشوية تفاصيل أكثر لنقدر ندخل بقوة أكبر. بصراحة هي شوية قوانين تساعدنا على موضوع التصدير، موضوع التحويل المالي، موضوع الاعتمادات، البنوك، هالتفاصيل الصغيرة هاي اللي بتساعد أكثر.
1: لمستوا اليوم اهتمام بالمنتج من خلال المشاركين والزوار، وأيضا اليوم حتى الدول الأوروبية المشاركة؟
2: اي طبعا طبعا، هلأ بهالفترة هاي تحديدا زاد الاهتمام أكثر. طبعا مستنين لسه شوية هيك مثل ما بقولوا العقوبات لسه من جديد لسه ارتفعت، أمور البنوك لسه ما انحلت، شوية تفاصيل، أما على المستوى الشعور العام إيجابي قولا واحدا.
1: كل التوفيق.
2: شكرا. شكرا كلكم زوز.
1: عم نتابع مع المشاركين بمعرض دمشق الدولي. مرحبا.
3: أهلا وسهلا فيك يا مرحبا.
1: تحكي لنا عن أهمية المشاركة اليوم.
3: هو المعرض أساسي، نحن كل الفعاليات الاقتصادية مشارك فيها، بس معرض دمشق الدولي بالذات له نكهة خاصة. بفضل الله تعالى من بعد التحرير، بعد الخير اللي صار بالبلد، صار يعني الأمور كلها أحسن.
1: كل التوفيق.
3: الله يوفقك. أهلا وسهلا فيك.
1: مرحبا.
4: أهلا وسهلا فيكم.
1: تحكي لنا اليوم عن أهمية المشاركة بمعرض دمشق الدولي.
4: طبعا نحن بنعتبر هذا عيد ميلاد، لأنه يعني معرض دمشق الدولي هو دائما عيد ميلاد لأهل الشام، لحتى لكل سكان سوريا يعني بشكل عام. بنحاول نبرز فيه، يعني كل شركة بتحاول تبرز فيه يعني المنتجات اللي عندها منها المتميزة، بتحاول تستقطب جمهور جديد، تحاول تبني علاقات جديدة، هو نقطة تلاقي للناس.
1: كيف لقيتوا المشاركة اليوم بالدورة الحالية بالمعرض؟
4: بنقول إن شاء الله خير، يعني وتفائلوا بالخير تجدوه، يعني إن شاء الله نحن نتمنى أنه يصير أفضل من هيك، يعني نأمل الله أن التحسن هذا يزداد بشكل أكثر.
1: كل التوفيق.
4: بارك الله فيكم.
1: مرحبا.
5: أهلا وسهلا فيكم.
1: تحكي لنا اليوم عن أهمية معرض دمشق الدولي بدورته الحالية.
5: معرض دمشق الدولي هو من أهم المعارض، أقدم معرض بالمنطقة. هو أهميته هو ليس معرض فقط اختصاصي، هو معرض عام، مش هو معرض

0: بس تجاري وليس هو معرض عائلي فني فيه فرق موسيقيه بيكون مثل ما هلا ما عم نشوفه. يعني هو احتفاليه، ظاهره احتفاليه كامله فيها كل شيء من التجاري للفني للوزارات للعلاقات. فهو معرض مهم جدا، بيزوره مليونين زلمه، يعني مش معرض صغير، من اهم المعارض بعدد الزوار. وهالسنه كانت سنه خاصه جدا لانه الشركات كلها يعني محتفله والشركات كلها عامله شغل حلو كثير. يعني بتلاحظ السنه الزياره لإله مهمه يعني اكثر بكثير من بقيه السنين.
1: كل التوفيق.
0: شكرا لكم.
1: زميلي هبة، بعد هذه اللقاءات سوريا تشرق من جديد في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة. من مدينة المعارض عبير فارس، مراسلة إذاعة دمشق.

0: يسعد صباحكم من جديد، منكفي معكم صباحكم سوري عبر هواء إذاعة دمشق. تحية لكل المستمعين، لكل أصدقاء الإذاعة أكيد، وأكيد ناطرين نسمع أصواتكم وأراءكم على موضوعنا لليوم، الرسائل الجميلة اللي ممكن توصلكم. الدراسات النفسية بتأكد أنه تلقي كلمة طيبة في الصباح يحفز هرمونات السعادة ويرفع من مستوى الإنتاجية. فتعليق لطيف تكتبه على منشور لصديق أو رسالة دعم غير متوقعة ترسلها لزميل أو حتى تجنب الدخول في جدال عقيم في الساعات الأولى من الصباح، هذا كتير مهم. كل هذه السلوكيات البسيطة تسمى اللطف الرقمي.
1: ياتيك اليوم من الله طلبة لجل عينك يا غلاتي، الناس كلها بحاربها.

0: قديش حلوة لبنان والميكس بيناتهم. إذا سؤالنا لكم اليوم، اللطف الرقمي، ما هي أجمل رسالة أو كلمة لقيتوها هذا الصباح عبر هاتفكم وخلتكم هيك ترسموا بسمة خفيفة من الصباح؟ وأيضا كيف بتحموا نفسكم صباحا من تعليقات الطاقة السامة أو نقاشات الحادة على الإنترنت؟ وأيضا هل تؤيدون فكرة إغلاق الهاتف تماما بأول ساعة من الاستيقاظ للحفاظ على سلامكم النفسي؟
1: يلا ناطرين نسمع آراءكم أصواتكم أكيد على 225-346-225-347 و228-343 وأيضا برسائلكم على 0987-81-0950. فيوني يتصلوا عبر الواتس أيضا، مو رسائل يعني، يتصلوا اتصال عادي مو عبر الواتس بهذا الرقم أيضا. وصباح الخير دايما لكل الأصدقاء. شوية أخبار نحكيها سوا وتكون أخبار هيك غريبة وطريفة وخفيفة على القلب إن شاء الله يا رب. شو رأيك هبة؟
0: فورا يلا.
1: زميلتنا ديما صبيح أعدت لنا مجموعة من الأخبار الغريبة واللطيفة، خلينا نتعرف عليها سوا.
0: أول خبر مستمعينا راح يكون عن عالم الفضاء والسياحة، بس مو أي سياحة، سياحة على القمر. تخيلوا أن شركة أمريكية قررت تفتح باب الحجوزات لأول فندق سياحي على سطح القمر. الشركة اسمها GRU Space ومقرر افتتاح الفندق رسمياً عام 2032، يعني بعد 6 سنوات تقريباً. طبعاً إذا كل شيء مشي مثل ما هو مخطط إليه.

0: مو بس فندق عادي، الفكرة أنه في هيكل قابل للنفخ وتقنية متطورة بتحول تربة القمر نفسها لمواد بناء، يعني عملياً الفندق رح يكون مبني من تراب القمر.
1: يا قمر يا حرامي شو اللي عم تعملوا؟ هيدا النور مش إلك.
2: هلا بتعرفي انه حرامي مين الحرامية رح نعرف لما نعرف الاسعار شوي تاني، بس طبعاً. البرنامج السياحي بيشمل مشاهدة الارض من الفضاء اللي اصلا نحنا بنشوفها كل يوم، بس يمكن من فوق تطلع احلى، وكمان قيادة مركبات جوالة والمشي على سطح القمر. بس يعني انا هون ممكن نتساءل وبتتساءل ديما شو رح يعملوا بموضوع الجاذبية؟ يكون في لباس مجهز اكيد خاص. هلا قبل ما نحلم بالصورة خلينا نحكي عن الأسعار الحقيقية للرحلة. أول شيء بتدفع $1,000 كرسوم طلب وبتخسرها طبعا لو ما قبلوك. تاني شيء بدك تدفع رعبون بتتراوح قيمته بين 250,000 ومليون دولار، وهي بس دفعة أولى طبعا، لأنه التكلفة النهائية للرحلة والإقامة تتجاوز 10 ملايين دولار للشخص الواحد. يا بلاش
0: يا بلاش يا بلاش، يعني ولا شيء ابدا، يعني مثل ما بيحكوا بالعربي السعر اغلى من كليتك، فاحتمال هون تموت بيع الكليه بيع الكليتك.
2: يعني كل شيء بتدفعه بتخسره خلص، راح
0: يعني اذا ما قبلوك انت راح عليك دفع الرسوم اللي هي 200 لا 50,000 دولار رسوم
2: حجز.
0: يعني انت عم تحاول تاخذ دور، فاذا قبلوك ما خسرتون، اما قبلوك انت خسرتون $1,000.
2: بعدين 250 للمليون دولار، واخر شيء التكلفه كلها رح تكون 10 مليون دولار.
0: عن جد يا بلاش.
2: لا الحمد لله انه قيد التطوير لسه، وبيعتمد كليا على نجاح الاختبارات، يعني يمكن تطير ويمكن لا، يمكن نطلع على القمر ويمكن لا.

0: هو هيك لسه ما بطال الايد. ومن الفضاء اللي عم يعرض فنادق بالملايين بننتقل لتركيا، حيث الروبوتات صارت ترفع سقف مطالبها المهنية وقررت تتمرد على ظروف العمل. بواقعية طريفة وتبدو وكأنها خرجت من فيلم خيال علمي، قرر روبوت شبيه بالبشر بأحد مطاعم العاصمة التركية أنقرة أنه يعلن تمرده على ظروف العمل، مطالبا بزيادة أجره الأسبوعي ومضاعفة عطلته من يوم واحد إلى يومين. روبوت اللي اسمه فيكو ما اكتفى بإيصال رسالته للإدارة، لا دخل على خط الاحتجاجات العمالية وحاول يحرض زملاء البشر على المطالبة بحقوق أفضل بمشهد أثار دهشة الزبائن وابتسامتهم. ومع كل ارتفاع بوتيرة العمل بيكرر فيكو عبارته الشهيرة: أيها المدير أريد زيادة. وبعض الأحيان بيوصل الاحتجاج لدرجة التوقف عن تنظيف الطاولات لما يحس أنه ضغط العمل تجاوز الحدود، ورغم حصوله لفيكو على أجر منتظم ويوم عطلة أسبوعية يبدو أنه شايف أنه هالشي ما أنه كافي أبدا ومصر على زيادة بالمقابل المادي ويوم راحة إضافي. المضحك انه مالك المطعم بيقول انه فيكو تحول لابرز عوامل الجذب بالمكان، خصوصا للعائلات والاطفال اللي بيقصدوا المطعم مو بس لياكلوا وانما ليشوفوا الروبوت ويتفاعلوا معه. احيانا فيكو بيتجاهل التعليمات ويقرر الرقص مع الاطفال، يعني ما فينه صاحب المطعم يستغل كل شيء، حتى استغله لفيكو المطالب بزياده لأجر والراحة.
1: كان هو برمجه حتى يعمل هالقصة كرمال يزيد العالم وهيك يلمع اسم مطعمه،
0: يعمل انتشار لمطعمه أكثر.
1: فكرة ذكية.

0: ومن روبوت عم يطالب بزيادة راتبه ومنروح للصين حيث العلماء صاروا نجوم الشوارع والمشاهير غابوا.
1: حبيت أنا هذا الخبر.
2: بخطوة لافتة بدأت عدة مدن صينية بعرض صور علماء ومهندسين بارزين على الشاشات الإعلانية والواجهات الكبيرة بدلا من الاكتفاء بصور المشاهير والشخصيات الترفيهية. وبتظهر هالصور

0: يظهر فيه علماء أسهموا بتطوير الصين بمجالات مختلفة من الفضاء والزراعة والطب والعلوم النووية بمحاولة لإبراز أصحاب الإنجازات العلمية أمام المجتمع، خصوصا أمام الأجيال الشابة، كنماذج يحتذى بها.
1: هلا الفكرة يمكن بالفعل تبين بسيطة، بس فيها رسالة أكبر من مجرد تغيير الصور. فالطفل أو الشاب لما يشوفه عالم أو مهندس عم يحتل مساحة بارزة بالأماكن العامة بيتلقى رسالة مختلفة عن الشخصيات اللي ممكن تكون مصدر إلهام واقتداء. طبعا احنا ما بنعترض على صور المشاهير، بس تخيلوا يعني من الجانب الآخر أن أولادنا بدل ما يحفظوا أسماء اللاعبين والفنانين يصيروا بالفعل يعرفوا أسماء العلماء والمخترعين. وقتها يمكن نلاقي ولد صغير عم بيقول لأمه بدي أطلع عالم فضاء، بدل ما يقول بدي أطلع بلوغر.
0: نحن متعودين يكون في تسمية لأسماء العلماء والشعراء والأدباء الكبار دائما بالشوارع أو صحيح. المدارس أو المراكز الثقافية إلى ما هنالك من أماكن تكون يعني ممكن يلمع من خلال هذا الاسم وتضل بذاكرة الناس، ولما نمرق نسأل هذا الشارع نعرف من تسميته ونرجع نبحث عن صحيح. هذا الشخص وإنجازاته. لكن بما أنه اليوم اللوحات الإعلانية الكبيرة هي الرائجة أيضا، هي فكرة كتير جميلة لحتى يتم نشر هذه الفكرة،
1: هاي الثقافة جميل أنه تنتشر بالفعل.
0: صحيح. مثل ما قلنا يمكن ببداية حديثنا يمكن كان في تأثير كتير ممكن يكون سلبي على أطفالنا بالذات طبعاً. من خلال الأشخاص اللي عم تكون موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي صحيح. فهون بهي الطريقة ممكن يكون في تأثير إيجابي مختلف.
1: وآخر فقرة اليوم مع منشو الأخبار مع اختراع قريب من إيطاليا، بس هالمرة مو مع كورونا ولا بيتزا، وإنما بنطال النزهة. تخيلوا بنطال جينز عريض في طاولة. الفكرة من شركة التصميم الإيطالية أكوا كالدا، واللي بيحتوي على قطعة قماشية ممتدة بين الساقين بتفتح وبتتحول لسطح مستوي أشبه بالطاولة بمجرد ما الشخص بيقعد على الأرض بوضعية تربيع الساقين.
0: ما فهمت، هو البنطال بنفسه بتحول لطاولة؟
1: تماما.
0: أنت شايل طاولتك معك قماشي وين ما بدك تقعد
1: خلاص، سنة جاي طاولتك وكرسيك أيوة. شو سهلة بقى هيك الطلعة والمشوار. امتى ما تعب قال بيفرد هالبنطال وبيحط هالطاولة بحط هالكرسي.
0: يعني بيقول هيك الخبر انه البنطال هو طاولتك الشخصية، وفي كمان حامل اكواب بين الجيب يمكن، وعلى جانب الساق لتثبيت المشروبات والعبوات ومنع انسكابها. يعني على ما يبدو ما كتير لقيت الفكرة.
1: شوفي هلا اللي بالرغم من ذكاء الفكرة وغرابتها، لانه هالابتكار واجه الكتير من الانتقادات الساخرة مثلنا تماما بمجالات الموضة العالمية، حيث وصف بأنه تصميم غريب وغير مريح للمشي، شيء طبيعي وبديهي، وظل البنطال مجرد فكرة تجريبية ولم ينجح بالانتشار تجاريا على نطاق واسع.
0: إذا رايح شيء مشوار صغير هيك لحالك بالطبيعة
1: تخيلي، يعني عم قلك بتمشي بتفرد اغراضك وبتأدي
0: مع شواية صغيرة حلو الفكرة. يلا اللي بيعيش بيسمعوا قهوة في حتة بعيدة،
1: أزمني على نكتة جديدة وخلي حسابي. هي أكيد بدك تطلعي بسيرفيس وتنزلي مواصلات، فما رح يمشي الحال أكيد. يا لما عزمني على نكتة جديدة وخلي حسابي 225-346-225-347-228-8-3.
0: وبدي أقول صباح الخير لمحمد بشير، محمود الخليف، أبو عز الدين من دير الزور، تحياتي للجميع. بيقول وإلى عائشة وعاتكة وخالد وفاطمة إلهم مني ألف التحية والسلام. يسعد صباحكم. صوت الإذاعة كتير ضعيف، الرقم الآخر 371 من اسطنبول. عبر الشاشة يا ترى الصوت ضعيف أو الإنترنت كيف عم تسمعنا؟ سعيد صباحك. وداد قصاص صباح النور للأصدقاء، بتقول الحياة مستمرة سواء ضحكت، فلا تحمل نفسك هموم لن تستفيد منها، القلق لا يمنع ألم الغد ولكنه يسرق متعة اليوم. صباحكم ضحكة لكم كمان أكيد. مصطفى سينكي من النشابية صباح النور. مصطفى على طول بيبعث لنا صور زريعة حلوة
1: دائما، الزريعة مع الأحجار اللي بتزيد جمالية هيك التركيب السورية،
0: وفي إعادة تدوير بالموضوع.
1: تماما.
0: صباح الخير والسعادة، الله يحمي سوريا من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال.

0: البورصة صباح الخير للرقم اللي آخره 723، بس لو تكتبون لنا أسماءكم أكيد بنكون مبسوطين أكثر نقرأ الأسماء. صباحكم خير وبركة. متابعكم محمد، صباحك خير يا محمد، ضل بخير. ومحمد خلف أبو ياسين السلمي، صباح النور، صباح الخير منا جميعا لإلك كمان، سعيد صباحك.
1: رسائل الحب كتيري بعد تحت السريري، فيها وفيها ورود صغيري دبلها السهر.
2: احكوا لنا من مين هيك اتصبحت اليوم برساله لطيفه ظريفه على الواتساب على الماسنجر، مين اللي اليوم خلينا نقول هيك مارس اللطف الرقمي بحقكم باتصالاتكم ومشاركاتكم على الواتساب؟ معنا اتصال هاتفي. لما في اتصال هاتفي، سعد صباحكم.
3: يسعد لي صباحك مدام ايبا، يعطيك العافيه.
2: يا علي كيفك؟
3: سعد صباحك مدام ايبا.
2: صباح النور علي.
3: سعد صباح للمدام لما الغاليه، لكل شيء عم يسمع الاذاعه المتميزه، لكل الاصدقاء، الصديقه الغاليه حنان، نتمنى نسمع صوت صرنا زمان، والسيد رضوان وزوجته والسيد يا معلق.
2: صباح الخير لهم جميعا.
3: اللطف الرقمي.
2: خد نفس، خد نفس.
3: قديش نحن بحاجه، يعني بالمجمل بالحياه بحاجه الى لطف. عرفتي؟
2: صح.
3: سواء كان فيس تو فيس على ارض الواقع، وسواء كان على وهذا الشيء بينسحب على الشيء الرقمي، بس من اشخاص يمكن بتعرفيهم، يمكن احيانا في بعض الاشخاص بيوجهوا لك كلام كثير حلو، بعض الاشخاص ما بتتقبل، يعني انت بتكون انت هيك صديقته على الفيسبوك او على على الفيسبوك او مواقع التواصل الثاني، اذا وجهتي كلام حلو كثير بحقه يمكن بيفهمه بمعنى ثاني وما بيتقبل هذا الكلام او حتى هذا اللطف العاطفي او الرقمي خلينا نقوله. بس احيانا اذا انت بتكوني يعني على علاقه مع حدا معين وبتفيق الصبح وبتشوفي منه رساله او يعني كثير حلوه، صدقيني يمكن من اول ما بتفتحي عيونك بتحسي حالك انك مبسوطه انه في حدا عم يهتم فيك ورسل لك هي الرساله.
2: صح.
3: يعني هذا الشيء كذلك الامر بينسحب على اصدقائك، في بعض الاصدقاء يعني بيقولوا لك والله انا برتاح بس حدا يحكيني بهي الطريقه. انه في بعض الاشخاص احيانا مثل ما بيقولوا الكلمه الحلوه يعني بتفيد بوقتها حقيقه، احيانا بتهدي،
2: خاصه علي يمكن اذا كانت غير متوقعه.
3: طبعا يعني تخيلي انه انت يعني مع اشخاص ما كنت بتتوقع انه هدول يعني بيودوا لك كل هي المحبه، بس نحن بدنا نتاكد هذا الكلام هل هو حقيقي ولا لا. عرفتي؟ هون هي النقطة، أحيانا في بعض الأشخاص بيكونوا ضايعين، إنه هي الكلام الطيب والكلام الحلو اللي أنا نحكى بحقي من قبل أشخاص معينين، نحن عم نحكي هون على اللطف الرقمي وليس نحن.
2: مش أنت برأيك علي مو قادر الشخص يميز يعني هذا الكلام إذا بالفعل حقيقي أو لا؟
3: هلا أحيانا يعني مدى مستوى الكلام، إنه هل هذا الشيء خلق فجأة، من فجأة خلص هذا الشيء، إنه اليوم بلش هذا الشيء، ما كنت أنا على تواصل مع هذا الشخص، إنه التواصل كان يعني.
2: بنقول الله يجعله خير وتكون بداية حلوة، بلكي يعني ممكن تحمل بدايات جميلة هالكلام اللطيف الموجه لإلنا من الأشخاص
3: يعني
2: غير متوقعين.
3: دائما هذا الموضوع مدام إيمان لازم هذا الموضوع ناخده يعني على محمل الجد. اللي ليس بده، في بعض الأشخاص بيقول لك أنت بأي حق عم تحكي معي هذا الكلام، فورا يعني بتصدق أنت بتندمي على الساعة اللي فيها.
2: هلا هون بصفي الاختيار، يعني نحن مختارين الأشخاص ومختارين، يعني في ناس كمان مو بتقول لك مو بأي حق، إنه خير شوفي شو المصلحة.
3: هذا الكلام ما فينا حدا إلا بيتمنى إنه ينحكى بحقه، بحقه كلام حلو، ما فينا حدا إلا بتمنى انه يفيق على رساله حلوه، حتى على اللي في بعض الاصدقاء بتصلي معه بتقولي له يسعد لي هالصباح الحلو، يعني فورا بيقول لك خير ان شاء الله ليش هذا؟
2: يعني متوجس فعلا. ايه للاسف يعني احيانا صرنا بنخاف من هي من الكلمه الحلوه والكلمه اللطيفه، بس فهون خلونا نصفي النيه، نصفي النيه بالحالتين، يعني الحالتين اللي ذكرتهم يا علي.
3: طبعا
2: يعني يمكن هون القصه بدها شويه اختيار الشخص اللي عم نوجه له، او نكون صريحين مباشره، يعني انه انا عم ببعث هي الرساله كرمال السبب.
3: بحقنا مدام ايمان كمان نحن لازم نبادر بمرحله من المراحل
2: بوقت
3: من الاوقات، يعني لازم نحن ما بس نكون مستقبلين
2: متلقين،
3: كذلك الامر بنفس الوقت لازم نكون مبادرين.
2: صحيح. نتشكر اتصالك
0: الجميل،
2: شكرا لك.
3: صباحك
2: خير.

0: لو مساء يعني. يمكن هدول الأشخاص في ناس كمان عندهم إياها عادة صارت إنه كل يوم الصبح بيبعثوا لك أو كل يوم جمعة بيقولوا لك جمعة مباركة، فأنت لما بيغيبوا يمكن تكون شايفتيهم طبيعي بحياتك إنه إيه هلا بعت لي يعني، برد شوي تاني. حتى أحيانا ممكن نكون نحنا ما عم نرد صح، بس ما عم نكون مبادرين مثل ما قال حتى علي. بس بالمقابل إنه لما بيختفوا
1: تستفقديهم
0: بدك تطمني عليهم انه ليش بطلوا العادة او مزعوجين او في حالهم شيء مثلا لا سمح الله،
1: فبتصيري انت بقى بتبادري.
0: فمعلش انه يعني هني اشي بسيطة يمكن تكون ضاغطة علينا بلحظات يومية صعبة بتكون، بس هن اشياء كتير جميلة ورح نفقدهم.
1: تترك دائما اثار جميل بالفعل حتى لو انت ما رديتي، احيانا تنبسطي خلاص. احيانا بالفعل ضيق الوقت والانشغال والف قصة بتكون براسك، فانت خلاص شفتيها، فانت بتحسي حتى هذا الشخص لما بضل بيبعث لك بشكل دائم ومستمر يمكن هو ما بعرف اذا هو بالفعل حابب هالقد يفرحك او حابب عن جد يزرع لك هيك ضحكه من الصباح ولو انت ما رديتي. يمكن هو عاذرك، ويمكن هو بيعرف انه عدم ردك ما له لسبب يعني بشع، هو لا انه انت مشغوله ومقدر هذا الشيء. فهون اللطف صار ضرب اثنين، يعني انه بعث لك شيء حلو وعاذرك انه انت ما رديتي.
0: صحيح. ناخذ اتصال نسمع غنية.
2: صباح الخير.
0: صباح النور
2: مدام إيمان، أسعد لي ألف صباحك.
0: يا أهلا وسهلا،
2: كيفك؟
0: منيحة، أنت كيفك؟ كيف صحتك؟
2: أحلى أم آزر، الله يخليني
0: عليك. أم آزر.
2: أم
0: آزر. يسعد صباحك.
2: طيب هلا إذا أنت أيوة يعني عليك، أنت أخت عزيزة أولا،
0: يا هلا فيك،
2: وصديقة يعني جدا قديمة ولك وحشة عن جد يعني.
0: شكرا لإلك. أنت كمان
2: فساعدنا لك كثير.
0: يلا لك هاي لطف رقم إذاعي، هذا لطف إذاعي اسمه، شو بدك أحسن من هيك؟
2: هو أنا مبسوط اليوم لأنه أنت على الهواء، أنت والسيدة هبة.
1: شكرا لك،
0: نحن مبسوطين،
1: كلنا ننبسط بوجود العزيزة والغالية إيمان صدقا يعني.
2: أنا كنت مشغول بتعليق الخط أنه تردوا إذا بدك تردي السؤال.
0: عم نقول قديش بالنسبة لإلك أنه حدا يبعث لك رسالة صباحية فيها كلام حلو يلاطفك عبر وسائل التواصل هو أمر مهم بالنسبة لإلك وشي حلو يعني بيغير من حياتك، بيغير من صباحك.
2: إذا شخص مهم وبيعني له أمري كمحب طبعا، أما يقول كلام معصول لا ما بحب هاي
0: الأخوة.
2: فتجمع بيشيك من هذول الكلاشات الرسائل المعصابة اللي كنت تفكى عنه انت. فبحس ان صاروا هيك ركيكين وما لهم معنى يعني، تعود فيه
0: هو صار أخذ إيدهم مثلا نقدر نقول، أو إنه هي عادة يعني.
1: عادة صارت، عادة رقمية يعني،
2: هي عادة إيه. بتحس إذا شيء يوم ما بعث أو ليش يوم ما بصنع، بحس إنه ناقص شيء. فأنا لا، إذا كان شخص ما كم إيه بتقبل بحسن فيه
0: بتبادر كمان
2: هلا بتبادر إيه.
0: حلو.
2: وأنا شخص مثل ما بعرفي أنت سيدة إيمان إنه بنكتب الكلمات اللي بدي أعبر فيها بكل
0: بعناية.
2: تماما، وخاصة إذا كان شخص منحبه أو صديق. هلا للحبيب في شيء وللصديق في شيء.
0: صحيح.
2: فيعني لازم يكون مع هذول مرهفين أكثر بالأحساس أكثر من غيرهم.
1: إن شاء الله دائما الله يزيد المحبين حواليك يا رب، وتكون أيامك دائما معطرة وجميلة بالكلمات اللطيفة.
2: أنا بدي أروح على الأمار مثل ما قلتي قبل شوي، بدي أخذ أم اللولو معي.
0: هلأ هي
2: لك مدام إيمان، هي فكرة حلوة بس يعني ما أنا مستحيلة.
0: ما في شيء مستحيل، ما بتعرف إمتى مصير. نجمع مصاري من هلا، بس
1: خليك عم تحوش مصاري كرمال نطلع.
0: شكرا لك، يسعد صباحك. شكرا لاتصالك.

0: يسعد صباحكم. بيطلب غنية لديانا حداد شيخ الشباب، هدية لسهر الغالي توفيق أبو قمر صباح النور، كمان لانتصار، لسليمة، لحنان، لسميرة، الدكتور علي أهلا وسهلا فيك، كمان لرضوان وزوجته ميساء سوسن طبشك، كمان كلهم لنقلهم كمان صباح الخير. يسعد صباحكم. معاذ خياط من أمريكا، أهلا وسهلا يا معاذ، يسعد صباحك، يمكن عندك مساء الخير لنقل لك نحن. صباح النور والسرور لأحلى كادر. محمد نجار من الشهبة حلب، صباح النور. كمان صباح الخير من قرية القيسة، سمير عبد الرحمن، يسعد صباحك، والمخرجين كلهم صباح الخير نقل لهم. كمان يا لطيف أجرنا من كل لئيم ومنافق وكذاب، بعيد عنا وعنك يا أم أنس، يسعد صباحك سوري دايما. كمان صباحكم سوري نسائي بامتياز، كل خميس مع الحسناوات، شكرا.
1: شوفي هاللطف الرقمي من السلطانة أم علاء.
0: بدك تلبيها لأم علاء، لما
1: دابنية لنصيف زيتون،
0: تهدية لحنان وعلي وعلاء، الله يخلي لك ياهم، يسعد صباحك. كمان صباح الخير لإذاعة دمشق، كلام حلو لإذاعة دمشق أكيد، نهاركم رضا وتوفيق. بتقول محمد رحمون من اسطنبول، يسعد صباحك يا محمد، بيقول اللطف الرقمي يعني ننتبه لكلماتنا على الإنترنت، لأنه الكلمة الحنونة بتقوي الشخص وبتفرحه، والكلمة وكلمة أيضا بتوجعه وبتأثر على نفسيته، بكلمة طيبة احترام وشكر بسيط فينا نختلف أو نخفف عن غيرنا ونخلي العالم الرقمي أهدى وألطف للجميع.
1: صحيح
0: مزبوط، ممكن ما يخلينا نتوجس دائما من الرسائل اللي ممكن عم توصلنا من بعض الأشخاص مثل ما كان عم يقول.
1: صحيح صحيح، بنروح لفاصل من عند لو

0: معنا اتصال هاتفي. يسعد صباحكم.
1: الله يصبحكم بالخير.
0: يسعد صباحك.
1: مستعجلة
0: حبيبة قلبي. يسعد صباحك. مين معنا؟
1: الله يسلمك. معك ريم من حلب.
0: أهلين يا ريم بك المستمعين من محافظة حلب الغالية. يسعد صباحك.
1: الله يسلمك. كيفك مدام إيمان؟
2: أهلا وسهلا يا ريم.
1: بس سؤال صغير لحضرتك، يعني معقول هالصوت الدافي اللي عندك وتحبي الصيف؟ ما بعرف
2: شو بيطلع. قد ايه ما سكتي لي اياها؟ من ايمتى هذا الكلام؟ لا انا بحب الصيف والشتاء، ما طمني بالك. يلا بس انا يعني خلقانه بالصيف فبحب الصيف.
1: سبحان الله الحمد لله. يلا
2: انا خلقانه بالصيف بس ما بحب الصيف. لكن هي بعكسي تماما.
1: انا خلقانه بالشتاء وبحب الصيف.
2: يعني حلو، خلص رح احب الشتاء كرمالك.
1: تسلمي يا رب. بالنسبه للموضوع هلا، مثل ما قالوا اللي قبلي، يعني هيك احيانا الكلمه الحلوه فعلا بتفرحك. تديني لايام، يعني كانت على التواصل الاجتماعي ولا وش زوج ولا شو ما كان، يعني والكلمة السيئة تماما بالعكس. يعني صدقيني كنت انا بالنسبة لي يمكن اكتئب لايام يعني. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان يعني الكلمة الطيبة صدقة.
0: صحيح صحيح.
1: والرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا وسخط الله عليه يهوى بها في جهنم 70 خريفا. يعني لنكون عم نعرف عم نحكي عن عدد كثير بعاني. حاول انتقي كلماتي صدقيني يمكن بالوزن يعني.
0: حلو.
1: وما بلاقي هذا الشيء مقابل ابدا.
0: صعب تلاقيه والله يا ريم. صعب أيه. كثير.
1: عن جد فخلص اني قررت مثل ما قلت لكم مره من حلقه من الحلقات وانه قلل ناسك بيرتاح لك.
0: إن شاء الله هيك دائما الناس المحبة بتكون حواليك يا ريم، والكلمات الجميلة دائما بتكون مفتاح صباحاتك. يسعد صباحك وشكرا لاتصالك.
1: صباحك خير. شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا
1: فيك
0: حبيبة قلبي. الله معك
1: فيك.
2: نشوفك اتصال من لحق اتصال كمان أم السجاد. طيب نسويد أبو عامر صباح الخير. عم يشرح منيح. عم يقول أحلم بأخلاق السوريين قبل 15 سنة والحضارة الحالية التي وصل إليها العالم، وسينتج مجتمع من أرقى دول العالم بدون منافس. أكيد وهذا سهل جدا على سوريا إن شاء الله يا رب. الأخلاق ما زال اللي ماذا بيقول، لأنه الأخلاق ما زالت موجودة على كثير من السوريين، وتطور بدأ يدخل سوريا من أوسع الأبواب الحمد لله. وإن شاء الله يا رب. موضوعكم خطير جدا اليوم، ما بيكون الحل إلا بأمرين. أولا أن يأخذ الأهل الموضوع على محمل الجد، وثانيا يكون بالمشاركة بالمدرسة وأولياء الأمور باجتماعات دورية وجدية لكل طالب على حدة. كلامك جميل. عم يحكي عن موضوع السخرية.
0: موضوع السخرية أبو عامر.
2: يسعد صباحك يا أبو عامر من السويد. شكرا لإلك. نتمنى لكم الخير. أنا من تدمر، مستمع قديم للإذاعة. أهلا وسهلا فيك. الرقم الآخر 118. صباح النور أبو طارق. يسعد صباحك. دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، سلامي كمان للجميع، بيقول صباح الخير لأحلى إذاعة ببلاد الغربة.
0: للأسف على الإذاعة تليجرام
2: كمان عم يقول عن موضوع التليجرام. السخرية وتأثيراتها، إذا كان هدف الساخرين الإضاءة على سلبيات الطرف الآخر بنوايا طيبة فهي مقبولة لرفع مستوى الآخرين وتنتهي بابتسامة مشتركة. أما إذا رافقت السخرية غضب الطرف الآخر فتكرارها يؤثر على العلاقة بينهما وقد تؤدي إلى القطيعة، وخاصة إذا ابتسم الساخر بعد استفزاز الآخرين ليستحق
0: صفة لئيم.
2: في حين أن الواثق من نفسه لا يتأثر بسهم السخرية ويعتبرها مزاحا ويأخذها على محمل حسن النية. صباحك خير يا
0: بسام يعقوب. يعني
2: يا هلا فيك. صباح الخير. لما بشوف في وبشوف رسالة من أي حدا بيحبني وبيكون كاتب صباح الخير يا حلو، أنا بدوري بقلكم صباح الخير للحلوين. ماشي الحال.
0: علي
2: من ألمانيا.
0: يسعد صباحك
2: يا علي. صباح الخير من لما ومنك كنا جميعا كمان. صباح الخير لإلك. صباح الخير كمان.
0: صار في كذا شكوى كرمال موضوع البث. أكيد الإدارة هلأ
2: على
0: شو الموضوع.
2: تليجرام
0: أكيد.
2: عهد صباح الخير لإلك. ولؤي كمان صباح الخير. هلأ عم توصل الرسالة. بيقول أنا بعامل كل الناس أحسن معاملة بدون ما يكون بدي مصلحة منهم،
0: بس اللي اكتشفته إنه هنهم بيحسنوا معاملتهم معي بس وقت مصلحتهم
2: للأسف. يلا ارمي ورا ظهرك، اعمل خير ورمي ظهرك.

0: دائما خليكم حلوين، خلوا كلامكم حلو، دائما مارسوا اللطف الرقمي واللطف الواقعي، ودائما تكون الكلمه نابعه من قلبكم. مثل ما بتحبوا تسمعوا كلام حلو الاخرين كمان لهم حق عليكم، الاشخاص المحيطين واللي بهمكم امرهم، دائما خلوكم هيك لطيفين واصحاب طاقه ايجابيه من وخاصه الصبح، لانه هي الساعات الاولى باليوم كتير ضروريه، لانه بتفيق خلص بلشت تعكير ومزاجك تقلب من الصبح حيكمل كل نهارك هيك، ولكن لما بتبلش نهارك بكلمات حلوه بيكون مزاجك رايق فكل نهارك حيكمل على هذا المنوال.
1: يعني تأثير ساعات الصباح الأولى له أثر كتير كبير على بقية نهارنا، فإن شاء الله يا رب يكون تأثيرنا لليوم عليكم إيجابي وممتع، ويعني أطفال على نفسيتكم الراحة. وتحية لكم أكيد منا فريق العمل. هلأ رح ننتقل للزاوية الصحية مع زميلتنا رغد، ونعرف هيك شو الموضوع الصحي لليوم.
0: نحن راح نودعهم بقى
1: نلقاكم الأحد القادم
0: إن شاء الله. أنا وإيمان حنكون معكم الأحد القادم إذا الله راد، لهذاك الوقت تبقوا بألف خير. صباحكم سوري مكمل معكم، بعد قليل حتنضم لكم الزميلة رغد الخطيب مع ضيفة بالزاوية الصحية
1: ومع لما أكيد مستمرين. شكرا لما على كل الأغاني الحلوة اللي سمعتيها،
0: الأغاني الجميلة.
1: شكرا لما
0: صباحك.

0: الزاوية الصحية من صباح سوري. صباح الخير. مع بداية العام الدراسي ما بيرجع الأطفال للمدارس حاملين معهم حقائبهم وكتبهم بس، وإنما بيرجعوا كمان لبيئة فيها احتكاك يومي وتجمع كبير، وهذا ممكن يسهل انتشار بعض الأمراض والعدوى بينهم. واليوم بالزاوية الصحية رح نحكي عن أكثر الأمراض شيوعاً بالمدارس، كيف بتنتقل وشو الإجراءات البسيطة يلي ممكن يعملها الأهل لحماية أطفالهم وتعزيز صحتهم خلال العام الدراسي. ولحتى نحكي عن هالموضوع بشكل أدق معنا اليوم الدكتور خالد المصطفى، طبيب أطفال. أهلا وسهلا فيك دكتور بإذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا فيكم، صباحكم.
0: صباح الخيرات يا هلا دكتور. إذا بدنا ندخل هيك مباشرة على الموضوع، كونه بيهم كتير أهالي وأمهات وآباء كون المدرسة إن شاء الله مع بداية الأسبوع المقبل، شو أكثر الأمراض والعدوى يلي منشوفها بشكل متكرر بين أطفال المدارس؟
1: هلا بصراحة بموسم المدارس هو بيجي تقريبا بالشهر التاسع، يعني بداية فصل الخريف ودخول الشتاء. بشكل عام الأمراض هي بتكثر، بعض الأمراض بهذا الفصل، لكن المدرسة وضع خاص بسبب التجمع الطلاب بمكان واحد، وقلة التهوية بتصير خاصة فصل الشتاء، بتصير إغلاق للأبواب وللنوافذ، وهذا بيأهب لكثير من الأمراض. وأكثر هاي الأمراض شيوعا هو الإنفلونزا أو نزلات البرد، إن هدول المرضين تقريبا يعني من الأمراض التنفسية اللي ممكن يصير فيها هاي العدوى. هن اللي بيتميزوا بالعطاس والتهاب الحلق والحرارة. الإنفلونزا بتتميز أنه يكون في ألام بالجسم مع حرارة مع صداع كمان. هاي هدول أشع مرضين تقريبا تنفسيين، إضافة إلى في مرض الحصبة اللي هو يعتبر كمان مرض تنفسي، وهو مرض معدي بشدة، لكن لحسن الحظ يتوفر لقاح، وهو الأمراض المغطاة باللقاحات، وأغلب أطفالنا هنا أخذين اللقاح، عشان هيك ما منلاقي كتير إصابات. كمان بيدخل مرض تاني هو مرض جدري الماء، اللي هو قريب تقريبا من الحصبة، يتميز بالطفح والحرارة والحكة، وهو مرض أيضا معدي وينتشر بشدة أيضا بين الأطفال عن طريق العدوى، عن طريق الغازات، يعني عن طريق الجهاز التنفسي.
0: ممكن دكتور حتى الجدري مغطى من ضمن اللقاحات؟
1: لا، الجدري ما من الأمراض المغطى باللقاحات، لأنه هو يعني لما نقول إحنا لقاح مغطى بده يكون في جدوى، يعني في دراسة بتعملها وزارة الصحة انه في جدوى من هذا اللقاح وخطورته. هلا كجدري الماء هو كمرض ما له خطير، ما له اختلاطات خطرة، مشان هيك في لقاحات الأولى، يعني الأمراض الثانية، السحايا، ذات الرئة، الحصبة بتعمل، ممكن تعمل اختلاطات بالجهاز التنفسي ذات الرئة، ممكن توصل حتى حالات التهاب دماغ. يعني هاي احنا لما بنقول مثلا احنا 11 لقاح، 11 مرض مغطيين باللقاح، ان هدول الامراض الخطره اللي يكون لهم اثر كبير على
0: في لها تدخلات. يمكن
1: تماما بعض اللقاحات الثانيه اللي هي ممكن تكون يعني مهمه ياخذها الطفل، بس يعني احنا مثل ما بنقول الجدوى الاقتصاديه بتلعب دور، لما بدنا نجيب لقاحات وتصير لقاح وطني له بيكون كميات كبيره من اللقاح للاطفال، ممكن يأثر على لقاحات تانية، مشان هيك يعني الخيار بيكون هو مدروس لحتى نعطي هذا اللقاح. الجدري الماء لا، ما من اللقاحات اللي هو
0: مغطى ضمن
1: البرنامج الوطني، لكن موجود يعني أطباء الأطفال بيعطوا هذا اللقاح، وهو له أثر كبير في حماية الطفل من الإصابة بالجدري، أو حتى يعني هو رح يصاب الطفل بس
0: تكون أقل يمكن.
1: تماما رح تكون أعراض أخف.
0: طيب دكتور، إذا بدنا نخصص أكثر الحديث عن الرشح والإنفلونزا والتهابات الحلق، خصوصي مثل ما ذكرت أنه مع بداية الخريف وبداية المدارس بتزيد حالات الإصابة بهي نوعية من الأمراض، كيف بيميز الأهل بين حالة بسيطة بتمرق وبين حالة لا فعلا بتحتاج لمراجعة طبيب؟

0: تمام. هلا هي الامراض هي امراض يعني اغلبيتها تكون فيروسيه، يعني تكون ما في علاج نوعي لها بالصادات، انما هي التناول السوائل السخنه، الاغذيه اللي بتقوي المناعه، التقيد بقواعد النظافه الشخصيه او العطاس الصحي او الامن نسميه، يعني يعلم الطفل كيف لما بده يعطس يحط ذراعه او يستخدم المنديل، كل هاي هي بتخفف من من من العدوى. هلا لما بتصير الاصابه عند الاطفال مثل ما حكيت تكون الاعراض خفيفه، هي عباره عن عطاس هنا بالانف، سعال، احيانا بترافق مع الاقياء والاسهال بسبب التخريش الموجود بالجهاز التنفسي العلوي. الحالات غالبا ما يتم شفاء، بعض الحالات تتطور ممكن يصير في انتان جلسومي مرافق، التهاب ذات، ممكن التهاب ذات رئه. هاي المضاعفات نحن ما بدنا نوصلها من خلال التوصيات اللي حكيناها ومن خلال الراحة. يعني الأهل لا يكابروا كثير إذا كان الطفل ابنه تعبان، ممكن يعني يقعد بالبيت ومشان ما يدي رفقاته، لا كمان مشان هو الراحة بالبيت، ممكن تساعد الجهاز المناعي لمقاومة وما يتطور الإنتان لإنتان فيروسي لإنتان جرثومي خطير يستدعي المعالجة بالمشفى أحيانا.
1: هون الأهل دكتور دائما بخافوا يروح لدروس على ابنهم، فلا معلش قد ما كنت تعبان روح. نحن لا بدنا نوجه رسالة للأهالي إنه في حالات بحاجة فعلا الطفل يقعد بالبيت مثل ما ذكرت حتى ما يعدي غيره، حتى هو شخصيا يرتاح وما يتطور عنده المرض. دكتور في أيضا يمكن انتشر هيك بالفترة الأخيرة أو بالسنوات الأخيرة مرض يد فم قدم، ممكن تشرح لنا أكثر عنه؟
0: هو كنت تحكي عنه، هو من الأمراض اللي بيشبه كثير جسم الماء، اللي هو كمان التهاب، يعني هو مختلط أحيانا فيروسي أو طفيلي، هو فيروس الكوكساكي هذا اللي بيعمله، هو من الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي، بتظهر تقريبا ب 10 عرض، يعني ممكن يصيب الجهاز الهضمي، ممكن يصيب الجهاز التنفسي، احيانا بيصيب الجهاز السحائي، ممكن يصيب. من ضمن الامراض اللي بيصيبها هذا الفيروس هو متلازمة الفم وكدة القدم، اللي هي عباره عن طفح بيشبه الجدري الماء، لكن مميز انه هو بيصيب يعني القلاع بيكون مميز بهذا المرض، مثل ما قلت بيصيب الفم من اسمه، يعني القلاع بيكون موجود بالفم، موجود ب راحتين اليدين، موجود بالأخمص القدمين، بيشبه الجدري إلى حد ما بشكل كبير، لكن توضع الطفح ما هو مميز. الجدري بيكون موجود الطفح بالوش بالرأس، حتى بين الشعر ممكن يكون موجود الطفح بالجذع مميز جدا، بينما هاي المتلازمة بيكون الطفح موجود بالفم واليد والقدم، وأحيانا بالمنطقة التناسلية ممكن يكون، وطبيب الأطفال مو صعب يميز هذا المرض عن هو العدوى تبعه كمان ما جلدية، يعني ما هو عن تماس عن طريق الجلد، العدوى تبعه هي تنفسية مثل الانفلونزا والجدري والحصبة، وعلاجه هو بالمسكنات بخافضات الحرارة، بعض المراهم الموضوعية بتخفف الحكي وبتخفف الأعراض الألم الموجودة عند الطفل، والأدوية الموضوعية بالفم أنه بصير في قلاعات موجودة طفح بالفم بتعيق تناول الطعام عند الطفل ومزعجة ومؤلمة. هو يعني المرض موجود ما هو جديد، بس يعني تطور وسائل التواصل هو اللي خلى الناس تصير يظهر هذا الطفح تماما، بتحكي العالم أنه هذا مرض جديد، هذا المرض سببه الأمراض الجديدة بسبب مثلا الأوضاع اللي خلال أيام الثورة، مثلا أنه صار في تلوث، صار في ما بنعرف شو، يعني هذا الإشاعات اللي طلعت، بس نحن كأطباء أطفال مرض معروف قديما، ولكن وسائل التواصل وانتشار الخبر السريع صار الناس تفكر أنه هو مرض جديد. هو ما له مرض جديد، وهو
1: ما له خطير حتى،
0: ما له ابدا، يعني نادر جدا جدا انه يعمل مرض الفيروس، هو ممكن يصيب السحايا احيانا، بيعمل اسمه عرض بنسميه او مرض التهاب سحايا كاذب، يعني ما بيعمل مو جرثومي، ما له خطير، بس يعني ممكن يعمل بعض اعراض الهياج عند الطفل بس، لكن ما بحب انا اذكرها هي حتى الناس ما تخاف.
1: صحيح.
0: بس مو يعني نادر جدا جدا يكون له اختلاطات خطيره هذا المرض.
1: عظيم كثير دكتور. ايضا اذا هيك يعني تمام.
0: وفي شيء كمان، يعني هلا نحن حجوز حكينا اكثر على الامراض التنفسيه، كمان في الامراض الهضميه اللي بتنتشر اثناء المدارس، بس ممكن تكون لها حصه بفصل يعني الثاني، فصل الصيف اللي بيكون

0: الخامس اللي هو كمان كتير يعني هو ممكن يعمل قلق للأهل هو التهاب الكبد الوبائي اللي هو العدوى تبعه عن طريق المياه الشرب، خاصة نحن بنعرف أنه هي رسالة نوصلها للأهالي أنه يعني كل طفل يكون له يعني يستخدم المياه النظيفة ويكون له مطرة خاصة فيه ما يستخدمها من رفقاته. ومنوصي نحن طبعا أكيد إدارة المدارس الاهتمام بتكون المياه المزودة للمدارس تكون نقية
1: تماما
0: حتى ما تنتشر العدوى، لأنه كمان العدوى تبع التهاب الكبد هي تنتقل عن طريق الطعام
1: صحيح.
0: عن طريق الماء الملوث واستخدام صنابير المياه
1: تماما. فهي مسؤولية مشتركة على الأهل والمدارس. دكتور بدي أتشكرك كثير على كل هالمعلومات اللي قدمت لنا إياها، شكرا لوجودك معنا.
0: شكرا
1: للمستمعين. أهلا وسهلا يا دكتور. شكرا جزيلا للدكتور خالد المصطفى طبيب الأطفال على المعلومات يلي قدمها، وشكرا لكل أم وأب حريصين على صحة أطفالهم وبيسعوا دوما ليكونوا أوعى ليحموهم. نلتقي بالزاوية الصحية يوم السبت إن شاء الله 10 صباحا، ومن هون لوقتها ضلوا أنت وأطفالكم بخير وصحة وسلامة. سلام.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السيد الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي يستقبلان عددا من عائلات المفقودين بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في قصر الشعب بدمشق. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووكيل الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز آنين يشاركان في افتتاح البيت الألماني في العاصمة دمشق. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش يبحث في أبوظبي مع الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أحمد ساري المزروعي مجالات التعاون المشترك. سوريا تشارك باللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بحماية الأشخاص بالكوارث المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين تنظم ورشة عمل مع وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة أوضاع اللاجئين السوريين في بلاد الاغتراب وعودتهم إلى بلدهم. وفي خبرنا الأخير، محافظة حلب تعلن إغلاق 14 معملا وورشة مخالفة لإعادة تدوير مخلفات البطاريات وصهر الرصاص في حي الشيخ سعيد بمدينة حلب. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: طيب راجع كلامك.
2: ليش شو قلت؟
1: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
2: راجع كلامك.
1: راجع كلامك
2: مع وفاء مصلي
1: وعلي القاسم.
2: لك شو هاد يا شو هاد؟ لك شو هاد؟ مو معقول يا لطيف. لك رضية يا رضية؟
1: يا أهلين تقبرني جيت، الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيكي، كل يوم نفس المنظر، كل يوم نفس المنظر.
1: خير شو المنظر يعني؟ شو شفت؟
2: كيس زبالة بس مو بالحاوية، جنبها فرع شبرين بس.
1: يعني صعب يوصل للحاوية؟
2: والله هذا اللي حيرني، الكيس وصل لعندها بس ما دخل فيها، تخيلي. وأكيد في واحد مرق قال ايه مو مستاهلة.
1: ايوه
2: مو واحد، ثلاثة. الأول زحلق الكيس بإجره،
1: يو.
2: الثاني لف هيك من حواليه،
1: لا عم تمزح.
2: الثالث قال بعد شوي سيارة النظافة بتجي. أنا كمان مشيت.
1: لا وقف عندها.

0: ليش مشيت حبيبي راضي بعد ما شفت الكيس؟ ليش؟
1: والله يا راضية قلت بيني وبين حالي مو شغلي. بعد ساعة رجعت لقيت الكيس مفتوح والقطاط شقلبته وشقلبه والزبالة بكل الشارع.
0: يعني صار الكيس شغلة الكل؟
1: اللي كان بده دقيقة صار بده ساعة تنظيف.
0: تعرف شو؟ المشكلة مو بالكيس، المشكلة بأول واحد قال مو مستاهلة.
1: تذكري زمان إذا وقع ورقة واحدة قدام بيت شي حدا كان يشيلها، مو لأنه مو ورقته، لأنها قدام بيته.
0: معك حق. هلأ صرنا إذا الشي مو لقلنا منعتبره إنه نحنا ما دخلنا فيه، ما لنا علاقة.
1: لك وأغرب شي إنه الكل اشتكى من الريحة بس ما حدا رفع الكيس.
0: طبعاً أسهل شي بالحياة الشكوى،
1: وأنا كنت واحد منه واقف عم قول وين البلدية؟
0: الله يسامحك، الكيس كان قدامك، فهمت رفعته بالنهاية ولا لا؟
1: ايه، بس بعد ما صار نص الشارع وسخ.
0: يعني لو رفعته من أول مرة كان خلص الموضوع.
1: تعرفي شو ضحكني؟
0: شو؟
1: وأنا عم برمي بالحاوية
0: ايه؟
1: واحد مرة قال لي إلك مو مستاهلة.
0: عجيب عجيب أمر هالناس، حتى فعل الخير صار مو مستاهل.
1: قلت له يمكن الكيس مو مستاهل بس الشارع بيستاهل.
0: ايه طبعا، بس يا ترى هو بيعمل هيك ببيته؟
1: تعرفي أنا كنت مفكر إنه المسؤولية يعني شغلات كبيرة، طلعت المسؤولية مرات كيس زبالة.
0: ايه مزبوط، وبيجوز تكون لمبة أو حجر أو باب مفتوح، كلها أشياء صغيرة بس إذا تركناها عن جد راضي بتكبر.
1: اليوم فهمت شغلة، مو كل مشكلة بدها قرار، بعض المشاكل بدها واحد يقول أنا بعملها.
0: وأهم شي حبيبي راضي من دون ما يسأل مين لازم يعملها.
1: يمكن أنا كنت استنى غيري لأنه أسهل. هلأ إذا قدرت تصلح شي صغير ما رح أقول مو مستاهلة، لأنه يمكن غيري مرتاح لأنه مفكر حدا تاني رح يعملها.
0: لا مبالاة، ما بتبدأ بكارثة، بتبدأ بكلمة مو مستاهلة.
1: معك حق حبيبتي رضية، معك حق، ولما كل واحد يقولها بتصير المشكلة وقتها مستاهلة للجميع.
0: راجع كلامك،
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك، وتحية من
1: مروان خربطلي،
0: عادل شخيص،
1: وأحمد فراج.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات،
1: وارث الشرق والغول مشكور.
2: السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة من برنامج المفتاح الخدمي.

أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج المفتاح. ببداية هاي الحلقة حابب نوه فيما يتعلق بشكوى اللي وردتنا بالحلقة السابقة وأيضا من حلقتين، يعني هي شكوى مكررة فيما يتعلق بالمشتركين بكهرباء مخيم عفوا بالتضامن. نحن تواصلنا مع الأستاذ عبد الرزاق المفتي بجولة كان يعني يفترض يكون معنا لنجري هذا الاتصال، فحننسق باتصال بوقت تاني بحلقة قادمة إن شاء الله. معنا أيضا في شكوى سابقة في ريف حلب الجنوبي، كانت شكوى تتضمن الشكوى من عدم وجود نقاط طبية ثابتة، مستوصفات أو مراكز طبية، تواجد فقط لسيارات الإسعاف بشكل غير يعني دائم حسب ما وردنا بالشكوى من ريف حلب.

0: الجنوبي لنحكي عن هذا الموضوع بشكل يعني مفصل. نوصل هي الشكوى. معنا الدكتور عبد الله عبد الباري، مدير دائرة الرعاية الصحية الأولية بحلب. صباح الخير دكتور عبد الله، كيف حالك؟
1: صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. صباح النور من حلب.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: فيما يتعلق بهي الشكوى، شو المشكلة اللي صايرة حاليا؟ سبب عدم وجود نقاط طبية ثابتة حاليا بالمنطقة؟
1: هلق بالحقيقة منطقة الريف الجنوبي من المناطق التي عانت من الدمار الذي خلفه النظام البائد واللي استهدف المراكز الصحية الأولية. لحد الآن في عنا العديد من المراكز الصحية متوقفة عن العمل ومدمرة. نسعى من بداية تحرير سوريا إلى إعادة بناء وتأهيل المراكز الصحية في محافظة حلب، حيث كان تقريبا غالبية ريف حلب وخاصة الريف الجنوبي، منطقة الريف الجنوبي من المناطق التي تضررت بشكل كثير كبير من آثار الدمار الذي خلفه القصف الهمجي.
0: نعم.
1: بالنسبة لمنطقة الريف الجنوبي أيضا، هي منطقة تمتد على مسافة واسعة، فقيرة أيضا بالموارد البشرية الطبية، وهذا يشكل أيضا تحدي بالنسبة لتفعيل هذه المراكز. الإجراءات التي أخذتها مديرية الصحة، أولا إعادة تأهيل المراكز الصحية المدمرة في المنطقة، ريثما يتم إعادة تأهيل هذه المراكز لتصبح قادرة على تقديم الخدمة الصحية، فتم الاستعانة بالعيادات المتنقلة التي تقدم خدمات متكاملة في هذه المنطقة.
0: يعني نعم، عذرا على المقاطعة دكتور، هل هناك رؤية لجدول زمني مثلا معين يمكن طرحه أمام السادة المواطنين لمعرفة يعني مدى يعني قريب مثلا لافتتاح المراكز أو إعادة تأهيلها أو افتتاح مراكز جديدة حاليا؟
1: طبعا هلق نحن بمديرية الصحة عم نشتغل على موضوع تفعيل المراكز الصحية في منطقة الريف الجنوبي، وخاصة المراكز اللي توجد في نواحي أو مناطق، مثلا مركز تل الضمان، مركز العيس. قسم كبير من هذه المراكز يتم الآن التجهيز لافتتاحها، مثل مركز العيس، مركز تل الضمان، مركز أم الكراميل، مركز الزمار. يعني لدينا ثلاث مراكز صحية في المنطقة حاليا هي بحاجة إلى ترميم لأنه مدمرة، ويتم الآن ترتيب ترميمه مع بعض الشركاء. الجدول خلال هذا الشهر، خلال الشهر الثامن، عفوا خلال الشهر
0: التاسع،
1: خلال الشهر التاسع والشهر العاشر إن شاء الله سيتم افتتاح أربع مراكز صحية، واللي هي مركز العيس ومركز تل الضمان ومركز أم الكراميل ومركز الزمار.
0: نعم.
1: وأيضا يتم التحضير لإعادة ترميم مركز العامرية. كل هذه المراكز في منطقة الريف الجنوبي.
0: طيب.
1: يوجد الآن مراكز صحية فعالة في المنطقة. إن شاء الله تعالى الوقت الزمني المتوقع لإيصال الخدمة لغالبية المراكز يعني مع نهاية العام الحالي، ولكن خلال الشهر التاسع سنتوقع افتتاح هذه المراكز.
0: نعم. العيادات المتنقلة هل عددها كافي لتغطي المساحة؟ والمساحة يعني إلى حد ما أعتقد مساحة يعني كبيرة لتغطي يعني المناطق اللي بحاجة لعيادات بالريف الجنوبي.
1: نعم.
0: فهل عدد العيادات المتنقلة وزمن يعني بقائها إلى حد

0: عم يوفي بالغرض؟ لأنه هي الشكوى كانت من جهة أنه ما في مراكز ثابتة، وأيضا المراكز أو العيادات المتنقلة ما عم تتواجد بشكل دائم.
1: تماما. بالنسبة لموضوع العيادات المتنقلة، الحقيقة ريف محافظة حلب بشكل عام، إن كان الريف الجنوبي أو الريف الشرقي، يمتد على مساحات شاسعة، وهناك تجمعات سكانية كبيرة. العيادات المتنقلة والفرق المتنقلة في هذا الريف تعتبر أساس الخدمة الصحية، فحتى لو كانت المراكز الصحية تعمل، يعني هناك احتياج للفرق الجوالة مع وجود مراكز صحية فعالة، فكيف الحال وأن هناك بعض المراكز غير فعالة، مدمرة، لا تقدم الخدمة؟ فالحقيقة الفرق الجوالة تسد جانب من الاحتياج، ريثما يتم تفعيل المراكز الصحية إن شاء الله تعالى. نركز بالفرق الجوالي أو العيادات المتنقلة على تكامل الخدمة، بحيث أن الفريق الجوال الذي ينطلق في غالبية الأحيان من مدينة حلب، وذلك لعدم توفر الموارد البشرية من أطباء أو ممرضين في هذه المناطق، نركز على تكامل الخدمة بحيث خدمة الرعاية الأولية من عيادة الأطفال، عيادة الداخلية، عيادة الطب العام، اللقاح، برنامج التغذية، برنامج الصحة الإنجابية والنسائية، بحيث تتواجد في هذه القرى. لا نستطيع، الفرق الجوالي لا تستطيع التواجد بشكل يومي في منطقة معينة مثل المركز الصحي، إنما هناك خطط بحيث يكون التواجد مدروس بشكل أسبوعي أو كل أسبوعين حسب عدد السكان في كل تجمع.
0: نعم. طيب نأمل إذن خلال يعني هذا الشهر لشهر 10 يكون في تحسن ملموس على الأرض، يلمسوا القاطنين بهي المناطق لمتابعة هذا الأمر إن شاء الله. شكرا دكتور عبد الله عبد الباري، مدير دائرة الرعاية الصحية الأولية بحلب.
1: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافي قلبك.

0: حناخد اول اتصال معنا بهي الحلقه. الو
1: الو الو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: ان شاء الله اذا دمشق بتضل دائما رعايه للطيبين والحبايب.
0: حياكم الله. مين معي؟
1: معك ابو محمد.
0: ابو محمد من وين عم تحاكينا؟
1: من ركن الدين.
0: من ركن الدين، نعم.
1: يا سيدي الكريم، عندي انا رقم تليفوني واقف، لا نحن معروفين انه شغالين او مو شغالين. اتقدمنا بعدة شكاوي لمقسم ركن الدين وما استفدنا الى الان،
0: بالاضافة للشكاوي تبع يعني على الرقم 100.
1: الرقم 100، نعم. وحكينا على الرقم هذا 199 الرقم الازرق.
0: شو كان الاشكاليه اللي عم يخبروكم عليها لما يتكرر؟
1: يعني ما قالوا لي قدم شكوى، قدمنا عده شكاوى، يعني عده شكاوى قدمنا والرقم واقف. والله وكيل، بتعرف نحن بحاجه للتليفون والانترنت اعتبار، يعني بتعرف الامور.
0: ابو محمد سبقوا وحكيتنا بهي؟
1: لا انا اول مره بحكي معك، نعم. لانه اول مره بيخرب تليفوني بهالشكل.
0: تمام. قد ايه صار له الارضي معطل؟
1: والله صار له خربان عده ايام، يعني 5 أو 6 أو 7، يعني لا تقول لا، يعني يعني مو عارفان شو بدي اسوي. بتعرف نحن يعني بحاجه للانترنت، بحاجه للارضي، بحاجه بتعرف يعني التليفون لولا الضروره ما بنحكي. نعم. مع الاذاعه.
0: طيب يعني الإشكالية اللي خبروك عليها، يعني قالوا لك في مشكلة بالكابل ولا قالوا لك عنك المشكلة بخط الهاتف الخاص فيه؟
1: والله يا أستاذ عبد الكريم ما خبروني فيه، والعاملين عنا بالحارات والله ناس طيبين يعني وشغالين، بس يعني ليش تأخرنا بهالشكل أنا ما بعرف.

0: فعلا يعني انا استسمحكم، استسمح الاذاعه عذرا، لان نحن بحاجه للانترنت وبحاجه للارض، تعرف انت يعني هاي وسائل ضروريه، ما عادت وسائل كماليه يعني.
1: نعم.
0: لا ما بعرف شو بتشوروا علينا.
1: نعم. طيب رقم الارض اللي عندك معلش.
0: 27408777
1: 27408777 الحقيقة بدنا يعني كنا عم نحاول نتواصل مع الأستاذ هشام، لكن يبدو هو بجولة أو الرقم يعني خارج تغطية حاليا. أو
0: أنا خايف منك كثير أستاذ عبد الكريم، أنا خايف تمدلها كمان شي 7-8 أيام، طيب شو نساوي بحالنا يعني؟ عنا ناس مسافرين برا بدنا نحكي معهم، عنا حاجات بدنا نقضيها، عنا اتصالات ضرورية مع الناس.
1: صحيح صحيح يعني. صحيح. طيب حنتابع إن شاء الله مع الاتصالات، والحقيقة عنا يعني مجموعة شكاوى فيما يتعلق ب الاتصالات بدمشق سبق، وكان واردنا أيضا من ركن الدين ذات الشكوى، حنتابعها بإذن الله. يعني تابعنا لحتى يعني نوصل إن شاء الله هاي الشكوى للدائرة المناسبة إن شاء الله.
0: الله يخليك، حاولوا إنه ما تطول يعني
1: إن شاء الله،
0: إن شاء الله يعني
1: إن شاء الله وفق المستطاع بإذن الله. يعني حنعمل على إيصال الشكوى للدائرة المختصة بإذن الله.

0: ايضا معنا اتصال جديد.
1: الو.
0: ايوه.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: يعطيك العافيه استاذ عبد الكريم.
0: الله يعافي قلبك. مين معي؟
1: استاذ انا اسمي بشار سعادي، انا طالب.
0: نعم تفضل.
1: في عندي شكوى بتمنى انه اقدر وصلها لفخامة السيد الرئيس احمد الشرع الله يحميه ويطول بعمره، لانه اتبعت التسلسل وما قدرت انه وصل استفاد شيء من خلال الوصول الى اعلى المستويات في الدولة. يعني
0: شو المشكلة اللي عندك ياها؟
1: هلا انا كتبت نص رسمي ممكن انه ياخد شيء 10 دقائق، بتحب اقرأ لك ياه؟
0: يعني هلا نقدر ناخذ يعني الخلاصة يعني بعد اذنك. بتحب تبعت النص مثل ما هو على رقم الواتساب اللي عم يطلع برسالة، او تقلي يعني بتحب تبعته مثل ما هو النص كاملا على الواتس، او يعني اذا بتقلي مختصر الشكوى مشان يعني الاتصالات اللي
1: طيب استاذ. هلا انا تواصلت معكم على الواتساب، بس المشكله انه ما حدا رد. يعني اذا بتحب اتواصل معكم، بس يعني
0: اذا بترجع بس يعني ميل منشن على الرساله لترجع تطلع.
1: ايه واستاذ يعني بتتابعوا معي تحت الهواء بالموضوع؟
0: اللي الـ يعني الشكوى يعني مختصر الشكوى بشكل عام تتعلق بشو، ورجع اعمل منشن بس على الرساله على الواتساب لحتى يعني تطلع بين الرسائل.
1: استاذ هو الشكوى انه انا بكليه طب الاسنان، نتيجه خطا من وزاره التعليم العالي صرت بكليه طب الاسنان، بعدين رفعت دعوى تعليميه بالمحكمه الاداريه بطرطوس على وزاره التعليم العالي، نتيجتها حكمت المحكمه بانه يجب انه انتقل الى كليه الطب البشري، ولكن وزارة التعليم العالي ما نفذت حكم المحكمة. قدمت طلبات تظلم وشكاوى لمعاون الوزير الدكتور عبد الحميد الخالد ولا المعاون الدكتورة عبير القدسي، ما ردوا على هي الطلبات، وصار لها وقت كتير وروحوا علي يعني سنتين دون حق قانوني. يعني بعدين حاولت اني اشوف معالي الوزير 5 مرات ما قدرت، حتى قدمت شكوى للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وصار لعندهم يعني اشهر. قالت لي المفتشة انه انا ما بقدر سائل الوزارة او يعني رد لك حقك، وقدمت شكوى بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية، ووعدني الموظف انه رح يتواصل معي، وللأسف ما تواصل معي. بعدين رفعوا هاي الدعوة بالمحكمة العليا بدمشق عند القاضي اسمه بعتقد الدكتور عبد الرزاق الكعدي، مشان هو يحكم فيها، انه اعتبرت الوزارة انه المحكمة الادارية بطرطوس مو كتير حكمهم صحيح، فقالت انه احنا بدنا المحكمة الادارية العليا هي اللي تحكم، والمحكمة الادارية العليا رغم انه هالقضية تعليمية ومستعجلة جدا، كل جلسة بتأجل الحكم شهرين او شهر يعني، وما بكل يعني بالتأكيد هني عم يأجلوا لحتى يماطلوا، لحتى يعني للأسف انا بعتذر انه عم اقول هيك، بس هذا الواقع. انا ما بقصد الاساءه، بس هذا الواقع. يعني
0: هلا هو يعني ما فينا يعني نحكم عليهم بهذا الوصف لحتى يعني نشوف تفاصيله وحيثياته يعني، وبالنهايه يعني اكيد كل حدا عم يعني بموقع عم يشتغل يعني شغله، ونامل بالتاكيد نحن انصافك يعني. يعني حاليا في استئناف او نقض للحكم اللي اخذته بمحكمه
1: استاذ عبد
0: المحكمه الاداريه
1: بطرطوس، اصدرت الحكم مرفق بمذكره تنفيذيه حسب الماده 17 من قانون مجلس الدوله، يلي بتقول انه الحكم فورا بيتنفذ فورا حتى لو تم الطعن فيه، بس وزاره التعليم العالي وتحديدا الاستاذ نور حبوب مدير شؤون الطلاب قال لي انا ما بدي نفذ لك الحكم، وبس يتأكد من المحكمة الإدارية العليا بدمشق بنفذه. قلنا له طيب ماشي، راحت صفعت الدعوة للمحكمة الإدارية العليا بدمشق، وما كانوا عم يحركوا الدعوة أبدا. بعدين من خلال أحد المسؤولين بمحافظة طرطوس تواصل معهم ووعدوني خير أنه نحن رح نحرك هاي الدعوة ورح نشوفها، وإذا لك حق بتاخده. كان المفترض ب 22/6/2026 ينحكم فيها ويطلع الحكم، يا أما لألي يا أما للوزارة. أنا يعني بدي إذا بالقانون بيطلع لي بس يعطوني. بعدين تأجلت شهرين ل 24/8. استاذ عبد الكريم هي دعوة تعليمية مستعجلة جدا، يعني كيف بيأجلوها هيك أكثر من شهرين وما بيحكموا فيها، وما عم يعملوا أي إجراء يعني بحث أو تحقيق أو شيء، لا بس إنه تاركينها للحكم. أجلوها أكثر من شهرين، رجع أساس ب 24/8 حكم فيها، تأجلت ل 28/9. يعني كل ما نون عم يأجله وعم يروح الوقت لي وأنا طالب جامعي. يعني بتعرف أنت التعليم هو موضوع مستعجل والوقت اللي بيروح صعب إنه نقدر نرجعه. ما بقيت حدا ما تواصلت معه حتى بالمحافظة بطرطوس، كل المسؤولين اللي قدرت وصل لهم بمحافظة بطرطوس الأسماء اللي ذكرت لك ياهم وما قدرت، وطلبت من كتير مسؤولين إنه إذا بيقدروا يوصلوا لي صوتي لفخامة السيد الرئيس بس إنه يعطي يعني يتكرم علينا بس يقول لهي الجهات تتحمل مسؤوليتها وتحكم بهالموضوع هذا. وانا راضي يعني اذا كان الحق مو
0: طيب
1: معي انا ما بدي اياه، بس انه بدي
0: انت هلا المشكله اللي عندك بشكل مباشر هي انه ما في حكم من المحكمه الاداريه العليا لحد الان بقضيتك.
1: تمام بس حتى حكم المحكمه الاداريه بطرطوس هو لحاله كافي يعني، بس اني ما رضي نفسه.
0: طيب بس ارجع اعمل منشن على الرسالة بس لحتى اشوف يعني التفاصيل تبعها.
1: استاذ عبد الكريم بلا ما اقطعك،
0: شو اخر بس الرقم اللي عم تبعت منه؟
1: انا ببعت لك هلا كل التفاصيل على الواتساب، بتمنى انه تحملني لانه كثير طويل وكثير فيه طلبات وهيك.
0: تمام شو اخر الرقم اللي عم تبعت منه؟ لانه في كثير يعني رسائل بس حتى
1: 857.
0: طيب ان شاء الله.
1: انا قبل كتبت لكم انه على الواتساب إذا لقيت حضرتك يعني.
0: إن شاء الله.
1: طيب.
0: تابعنا أخي بشار لحتى أشوف يعني بس تفاصيل هي الشكوى أو هي الإشكالية ويعني ونتابعها إن شاء الله.
1: طيب هلأ ببعث لك على الواتساب يعني؟
0: إيه إيه. طيب. بس أرجع أنت عم تقلي باعت من قبل، بس أرجع يعني لحتى يطلعوا الرسائل لحتى أشوف تفاصيله إن شاء الله.
1: طيب ماشي، شكرا كثير أستاذ.
0: حياك
1: الله، يعطيك العافية يا رب.
0: الله يعافيك.

0: ايضا معنا اتصال.
1: السلام عليكم استاذ.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
1: استاذ كريم الله يجزيكم الف خير على القدمات.
0: الله يسلمك يا رب.
1: احنا من الطائفه عندنا مشكله كبير مي، صار له متعطل فتره طويله وما كان يتصلى والمؤسسه ما كانوا يظبطون لنا وضعه. وهذا البير كميته بالساعه تقريبا 50 متر مي او 60 متر مكعب.
0: نعم.
1: مشروع حان العروس.
0: متوقف عن الخدمة. انت سبق وتواصلت معنا صحيح؟
1: تواصلت مو مشان ما يكون نتواصل غير صحيح.
0: نعم. إذن بالقطيفة

0: رقم 3 بخان العرون متعطل صلوا فترة طويلة وما كانوا يعملوا له صيانة ويصلحوه حتى يرجع يدق على الشبكة. كميته حوالي 60 متر بالساعة تقريبا، يعني من أفضل الآبار الموجودة عندنا.
1: قديه صار له العطل موجود بهذا ال
0: 7-8 شهور. وعساس في حطارة تعهدت ان هي يعني تسوي له الصيانة.
1: هو شو المطلوب فيه؟ يعني بده غطاسة او بده تجهيزات؟
0: كأنه في عطل بالعصيان الغطاسة والأميس، كأنه في مشكلة صغيرة او اي قصص، يعني
1: بده صيانة
0: فنية. ايوه كأنه قصص فنية، يا اما ما بده يزبط او ما بينشغل او بس في متعهدين قرروا انه هم يتحملوا مسؤوليته ويساووا. من المؤسس يعني تعمل همي لهالموضوع هذا، او ما بده يحفرون بير غيره، بير توازي غيره بمنطقة غيره. كمان هاي ميتها كبريتية، صح؟ عندنا نحن مشروع خان العروس ميته كبريتية.

0: عم نتواصل مع مؤسسة المياه لنشوف رد بخصوص هاي الشكوى. ذكرني بس بالاسم.
1: عبد الحمد من الطيب.
0: نعم.

0: طبعا يعني أكثر الحقيقة من شكوى فيما يتعلق بالمياه وردتنا لحتى نتابعه إن شاء الله مع المؤسسة. صار معنا الأستاذ عمر. صباح الخير.
1: يا هلا.
0: يعطيك العافية أستاذ عمر درويش، مدير وحدات المياه بمؤسسة المياه. الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: أستاذ عمر، بالقطيفة في البير رقم 3 عم يحاكينا أخونا أبو محمد، عم يقلنا أنه هذا البير رقم 3 بحاجة صيانة تقريبا من شي 7 شهور.
2: ما لك يحكي معنا.
0: معك الأستاذ
2: عمر. أستاذ عمر السلام عليكم.
1: سلام أهلين.
2: الله يقويك ويعافيك.
1: أهلين أبو محمد. يا هلا.
2: مشروع خان العرون.
1: إيه.
2: عندنا البير رقم 3 وبتعرف غزارة مياه ومنيحة.
1: ايه صح.
2: متوقف لحد الان، ما جرى اي صيانه فنيه له مشان القميص او الغطاس.
1: لا هلا هذا البير قصدك اللي ساقطه فيه المضخه؟
2: ساقطه فيه المضخه وفي اشكاليه.
1: ايه تمام. هذا بده، هذا نحن وقت رفعنا تقرير اللجنه كان بده حفر بير بديل لانه ما عاد في مجال استثماره، صورناه وطلع ما في مجال استثماره.
2: ايوه.
1: بس في بير مضخته عطلانه، هلا هي بالصيانه ان شاء الله كم يوم بتجهز باذن الله.
2: بخان العروس؟
1: ايه بخان العروس.
2: إيه. رقم 3-2؟
1: والله ما بعرف الرقم بدقه، بس يعني في بير مضخته عطلانه وبدنا عم نصلح هذا.
2: طيب يا استاذ، نحن مشان البير رقم 3 اهم شغله هذا بتعرف غزارته. اذا يعني ما راح يشتغل، يعني لو نعمل له صيانه ما راح تضبط. طيب الاسراع بعمليه حفر بئر غير استاذ يعني؟
1: ان شاء الله. إيه ان شاء الله طبعا.
2: يعني انا بتمنى تعفروا لنا اياه بمنطقه غير المنطقه تبع خان العروس.
1: كيف يعني؟
2: لانه عندنا منطقه خان العروس ترى ميتها كلها كبريتيه استاذ.
1: ايه
2: مضبوط.
1: ايه.
2: عندنا منطقه جسر الحلا.
1: ايه.
2: ميتها من افضل انواع المياه الموجوده بسوريا.
1: مضبوط. بس في عندنا كذا بير هنيك يا ابو محمد بجسر الحلا.
2: هلا في بير نحن حفرناه طبعا المتبرعه.
1: ايه.
2: بتمنى تحفروا واحد قريب منه مشان نخدم اثنين سوى، لانه هذا ما تخدم صار له هلا اكثر من سنه ونص متبرع.
1: عم نحاول عم نحاول ان شاء الله نخدمه. هلا عم ننسق احنا والكهرباء مشان موضوع المركز التحويل، واعطونا اوكي ان شاء الله مشان نكمله تسجيل.
2: نحن مشان حفر البئر اذا المؤسسه بدات تتعنى بحفر بئر انه يكون قريب من سنا مشان يتقدموا اثنين سوا.
1: هو هيك ان شاء الله.
2: وتكون التكلفه نفسها للدير الاثنين نفس الواحد.
0: استاذ عمر، بس في تساؤل حول، بس يعني في شكوى سابقه، بس لو نبين شو اخر المستجدات فيها فيما يتعلق بحفير التحت. كان في اشكاليه بغطاسه.
1: مش الحال نزلنا المضخه، نزلناها.
0: نعم. انا لانه هي وردت الشكوى.

0: وبس كرمال نوضح للأخوة المستمعين.
1: يوم السبت الماضي نزلناها الملخص واشتغلت والأمور جيدة الحمد لله.
0: نعم الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
0: أيضا في كان بمنطقة بقطنة رأس النبع عم يخبروني أنه التزود عم يكون كل 20 يوم مرة واحدة. فإذا شو الإشكال هنيك؟ ما في مصدر مائي أو شو الإشكال؟
1: لكن في مصدر مائي برأس النبع.
0: نعم.
1: في بتاخذ من قطنة، هي بتاخذ من مبيا، من مشروع مبيا.
0: يعني إذا بدنا نتابع بس هذا الموضوع، شو الإشكالية اللي صايرة لحتى التزود إلى حد ما قليل؟
1: لأقول لك شو الفكرة تبع رأس النبع. رأس النبع مصدره الأساسي هو بير مبيا. وهي منطقة واسعة أفقية، منطقة مخالفات هي، وطبيعتها الجغرافية في يعني في مناطق عالية ومناطق منخفضة، تمام؟
0: نعم.
1: وهي مقسمة المنطقة لثلاث حلقات، احنا بنسميها حلقة أولى وحلقة ثانية وحلقة ثالثة. المصدر ما قلت لك هو مبيا، ومبيا حاليا هو بتوزع الطاقة الشمسية نهارا، بالليل يعني الكهرباء بتجي شوي يعني ماشي الحال. بس نحن كان الفكرة في مصدر اسمه نبع عرنة بيعطي جزء من الحي، هذا ما بيغطي كامل الحي، بيستفادوا هن بشكل مباشر من مبيا. مبيا طبعا هي بيوزع ما بين قرية مبيا وهذا الحي، لشان هيك عم يصير تأخير بالدور. هاي الفكرة نحن بدنا نحاول هلا نعطيهم، يعني هلا نحن حاليا عم نحفر آبار بقطنة، ان شاء الله بعد ما تنحط بالاستثمار ست ابار يعني ممكن يصير في عنا فائض نقدر نضخ باتجاه
0: راس النبع.
1: راس النبع.
0: شكرا لك استاذ عمر درويش، مدير وحدات المياه بمؤسسه المياه، شكرا جزيلا.
1: اهلا وسهلا. اهلين استاذ. يا حلاني.

0: ايضا معنا اتصال.
1: الله يسعد لي صباحك استاذ عبد الكريم.
0: وصباحك اهلا وسهلا.
1: الحليل ياك انت من مدام صنع. نفوت بطب الموضوع قبل ما ارجع الاخبار.
0: تفضل.
1: لانه استاذ عبد الكريم هلا الدار الشارده بمنطقه التضامن. اضافه الى انا قدمت شكوى صادقه على طريق اسكندروني اللي لازم انه زخطوبه حاجته. وكمان زباله يعني حتى تخيل انه الزباله يعني بالطرقات بالشارع اللي انت تمشي فيه بدون حال فيه اوقات كمان. واضافه الى انه الكلاب الشارجه انا يوميا بعاني من هالقصه انه وقت اللي بدي اطلع دوامي.
0: نحن عم نحكي شارع اسكندرون بحي التضامن.
1: تماما.
0: نعم
1: تماما. هلا اداريا قلت لك تابعين للميدان. انا يوميا بعاني من كلاب شارجه عنده وضع اعاقه. طابع لحدا حتى يجي يطالعني من البيت مشان الكتاب. لانه يوميا انا يعني 7:30 في كلاب شارجه احسن الكتاب. هذا بنفس التضامن فبدنا نلاقي حل لهالظاهره. الله يخليك بس انا هذا اللي عندي اياه شكاوى. يعني قديمة جديدة وأنا طارحها كده قبل.
0: تمام. كان في شكوى سابقة لبلدية الميدان؟
1: عن بلدية الميدان على أيام ملك حمصو. بس لهلا الطريق بعده يعني بعده محصر ومجور يعني أكيد أغلبكم زملاء بالعمل الموظفين يعني ساكنين بالحي هذا واكيد بيروحوا بشو منه.
0: نعم.
1: بس بدي ركز على فكرة الكلاب الشارجة لانه عن جد يعني شيء يعني مزعج عن جد يعني انا صار معي موقف انا بدي اضطر اقول اني انا كذب.
0: نعم.
1: كم يوم كنت طلع بدوامي فهاج علي كلب

حاولت بدي اركض صار سيارة صدمت بالسيارة، يعني استأذن الكلمة بدنا نلاقي الله يخلينا نلاقي لهالموضوع هذا حل، وجاي جاي أيام على مدارس يعني.

0: ايضا
1: معلومه كان ايام عشتها وقتها بتتعبى مي جوا ويعني بصير في طيان ومعلومات يعني. تفضل.
0: نعم ايضا مثل ما ذكرت موضوع الكلاب الشارده المنتشره يعني بالشارع او بالحي تقريبا ايضا يعني اشكاليه مثل ما ذكرت لنا يعني الحادثه اللي صارت معك. نحن عم نتواصل مع الاستاذ محمد عواضه رئيس بلديه الميدان.
1: ان شاء الله يرد مثل ما صار معنا هذيك المره.
0: يعني إذا ما كان في إمكانية أو مقدرة على الرد حنتابع إن شاء الله معه تحت الهواء أيضا لنتابع يعني الشكوى بالحلقة القادمة، لكن نأمل يعني هلأ ناخد اتصال لنتابع أي شكوى بشكل مباشر. يعني
1: قلت لك لانه رقمه عندي بدات له كذا مره مرت علي.
0: طيب حنرتب معه ان شاء الله تحت الهواء ان شاء الله بحلقه قادمه. عم نجرب نحن مره ثانيه. طبعا الشكوى حنتابعها سواء مع بلديه الميدان او اذا كانت القصه مرتبطه بشكل مباشر بمحافظه دمشق لحتى نوصلها. طبعا مثل ما ذكرت يعني موضوع يعني الكلاب الشاردة هذه
1: الأولوية.
0: نعم
1: أهم شيء لأنه
0: من جهة للقاطنين ومن جهة مثل ما ذكرت يعني قريبا رح تفتح المدارس ويعني حيشكلوا خطر حقيقة يعني خاصة على الأطفال اللي حيطلعوا الصبح.
1: تمام على المدارس و
0: طيب عم نجرب مرة تانية نحن على الهواء للتواصل.

0: بس ذكرني بالاسم.
1: انا احمد ابو الليل بطوبة ومن
0: طيب ان شاء الله تابعنا اخي احمد لحتى ان شاء الله نتابع هي الشكوى مع الاستاذ محمد سواء ببلدية الميدان او اذا كانت يعني متعلقة بشكل مباشر بخدمات المحافظة بمحافظة دمشق ايضا حنتابعها لحتى ناخذ اتصال مباشر ان شاء الله.
1: تمام.

0: معنا اتصال.
1: الو.
0: ايضا
1: الو.
0: ايوه.
1: الله يعطيك العافيه استاذ عبد الكريم، ان شاء الله بخير.
0: الله يسلمك.
1: الله يطول لي عمرك، شو بالك طويل، الله يطول لي عمرك.
0: حياك الله.
1: حبيب قلبي، في شغله بدي لك عليها.
0: تفضل.
1: انا معي موبايل، بفتح على الفيسبوك، انا متقاعد عمري 80 سنه.
0: الله يقويك.
1: بفتح، الله يطول بعمرك انت يا رسول الله. بيطلع الرئيس رئيس عمل شراء بيقول بنعطي زياده 60%. امتى؟ 4 ايام بالشهر تبع عيد. عم يروحوا يقبضوا ما عم يعطوا زياده، شو السبب؟ ما بعرف.
0: هلا الزيادات اللي نزلت من الماليه اعتقد بمنتصف هذا العام، وتم اقرارها. ما بعرف عن شو بالضبط، بس
1: هلا قالوا عن شهر الاولى حيعطوني او
0: هن. حضرتك متقاعد؟
1: متقاعد. اي والله.
0: وين؟ لمين تابع؟ لاي
1: مدير؟ تابع لوزاره الري.
0: نعم. يعني ما تم زيادة راتبك السابق؟
1: لا، ما زيادة ولا فرنك.
0: من بداية التحرير اليوم؟
1: لا، بعد التحرير أخذنا نحن، بس احنا مبارح من كي جمعة جمعتين خطب الرئيس أحمد الشرق،

0: زيادة بالمتقاعدين.
1: هلا هو ما يعني
0: نعم
1: تمام يعني ربما انت عم تشوف على الفيس يعني مو كل كل شيء ينشر على الفيس هو صحيح
0: يا سلام يعني مو محطة واحدة اكثر من 6 أو 7 محطات يعني بعدين
1: يعني انت في شيء مصدر من اعلام حكومي شفت عن شفت في هذا الكلام بشكل
0: موثق
1: يعني على الفيس في كثير صفحات فيها يعني شائعات نحن بالتأكيد لازم ناخذ من خاصة الأخبار تتعلق بالحكومة لازم ناخذها يعني من مصادر الموثوقة حاليا راتبك التقاعدي وفق يعني وفق الحد المنصوص عليه ولا
0: مليون و250 ألف
1: يعني هو هذا الحد الأدنى اللي ينذكر
0: بس
1: نعم.
0: هلا هو يعني من جمعة خطب الرئيس احمد شنح سمعته انا
1: بإذن
0: يعني بدوي كمان في تزوير في هذا
1: طيب الله يكرمك يا عمي بس والله يعني الفيس اكيد في شائعات كثيره يعني ما كان في يعني هذا الكلام اللي عم تذكره اي بالتاكيد اي يعني زيادة حقيقية حتنشر على الإعلام الحكومي وحيتم يعني توضيحها ونحن أكيد يعني ندعو ونتأمل اليوم السادة يعني أهلنا المتقاعدين يتم أيضا رعاية وضعهم وإلحاقهم بزيادات تراعي وضعهم المعيشي.

لهم نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامجنا المفتاح الخدمي. حنتابع إن شاء الله الشكاوى اللي ما تم تواصل مع المسؤول بشكل مباشر، لنتابع إن شاء الله بالحلقات القادمة. شكرا لكم متابعينا، كنت معكم بالتقديم عبد الكريم البوشي، وفي الإخراج الزميلة سناء أحمد.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: من إذاعة دمشق طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى أخبار الرياضة. أحرز لاعب منتخب سوريا لرفع الأثقال حمزة الحلاق الميدالية البرونزية أمس الأربعاء ضمن منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة تورنتو الإيطالية. وجاءت برونزية الحلاق في منافسات النتر لوزن 110 كيلوغرام بعدما نجح في رفع 191 كيلوغرام في محاولته الثانية. وبدأ الحلاق منافساته في النتر برفع 186 كيلوغرام في المحاولة الأولى قبل أن ينجح في رفع 191 كيلوغرام، بينما لم يوفق في محاولته الثالثة لرفع 194 كيلوغرام ليحتل المركز الثالث في النتر. وكان الحلاق حطم في منافسات الخطف رقمه الشخصي بعدما رفع 161 كيلوغرام في محاولته الثالثة متجاوزا رقمه السابق بفارق 4 كيلوغرام ليحتل المركز السابع. يلتقي منتخب سوريا للشباب بكرة القدم تحت 20 عام عند الساعة 2 من ظهر اليوم الخميس منتخب بنغلاديش في ثاني مبارياته ضمن تصفيات كأس آسيا المقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند. وكان منتخبنا استهل مشواره في التصفيات بالخسارة أمام نظيره الهندي بهدفين دون رد، ويشارك في التصفيات 32 منتخبا موزعا على 8 مجموعات، واقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في الصين متصدرو المجموعات 8 إلى جانب أفضل 7 منتخبات تحتل المركز الثاني. هذا وستقام نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عام في الصين عام 2027، وتمنح البطولة القارية 4 مقاعد في كأس العالم للشباب تحت 20 عام للمنتخبات التي تبلغ الدور نصف النهائي. تنطلق اليوم الخميس بطولة الجمهورية للمواي تاي للأندية والبيوتات الرياضية لفئتي الشباب والناشئين والناشئات، وتستمر من الثالث وحتى الخامس من أيلول الجاري في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق. وسيكون اليوم الأول من البطولة مخصص لمطابقة أوزان اللاعبين المشاركين مع الأوزان المعتمدة في المنافسات قبل أن تنطلق المنافسات وتقام رسميا يومي الجمعة والسبت المقبلين. يشار إلى أن منافسات البطولة تقام وفق نظام الاتحاد الدولي للمواي تاي بمشاركة الفئات العمرية من 10 سنوات إلى 18 سنة. عربيا، تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم بإقامة 3 مباريات تجمع الفيحاء مع الخلود، نيوم مع الخليج، والدرعية مع القادسية. وسيكون الظهور الهلال يوم الجمعة عندما يحل ضيفا على الشباب عند الساعة 9، بينما تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب يوم السبت الذي سيجمع الاتحاد مع النصر عند 9 مساء. أيضا يذكر أن الهلال والنصر يتصدران ترتيب الفرق بالعلامة الكاملة و12 نقطة لكل منهما بعد 4 جولات. في أخبار الأمس طبعا والحديث عن المباريات التي أقيمت يوم أمس الأربعاء، حيث ساهم المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين في قلب بايرن ميونخ لتأخره بهدف إلى فوز على مستضيفه أوسام بروك من الدرجة الثانية بأربعة أهداف لواحد في افتتاح حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كأس ألمانيا بكرة القدم. سجل كين ثنائيته في الدقيقتين 18 و86 من ركلة الجزاء، وأضاف توم بيشوف عند الدقيقة 24 والفرنسي مايكل أوليسي عند الدقيقة 73 الهدفين الآخرين للنادي البافاري. طبعا ليرفع نجم منتخب إنجلترا رصيده إلى 148 هدف في 150 مباراة في جميع المسابقات مع بايرن ميونخ الذي انضم إليه من ناديه الأم توتنهام عام 2023. هذا وتنطلق غدا الجمعة في ألمانيا مباريات الجولة الثانية التي طبعا تنطلق بلقاء شتوتغارت مع ضيفه كولن. شتوتغارت كان تلقى خسارة قاسية في الجولة الأولى أمام بايرن ميونخ بهدف لخمس، بينما حقق كولن فوزا صعبا على هوفنهايم بثلاثة أهداف لهدفين. وسيكون ظهور بايرن ميونخ يوم غد السبت، بعد غد السبت عندما يحلو ضيفا على شالكي عند 7:30، وتسبق مباراة أيضا هامة بين هوفنهايم وضيفه بروسيا دورتموند عند 4:30.

ساسولو وأودينيزي إلى دور الثمانية أو دور الثمن النهائي بعد أن تجاوز ساسولو فروسونيني بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاث بعد تعادلهما بهدف لمثله، بينما تأهل أودينيزي على حساب فينيسيا بهدفين مقابل هدف واحد. اليوم الخميس باليرمو سيواجه مونتوفا وكالياري سيلتقي مع فيرونا على أن تختتم مباريات هذا الدور يوم الثلاثاء 15 من هذا الشهر. وطبعا سيكون الظهور للأندية الكبرى الثمانية سيكون ابتداء من الدور القادم، الدور ثمن النهائي. طبعا الحديث هنا عن ميلان وأتلانتا وكومو ويوفنتوس والإنتر والروما ونابولي وبولونيا. اليوم في إسبانيا سيقام لقاء من المبكر من الأسبوع السادس، سيجمع ريال سوسيداد مع سيلتا فيغو اليوم عند الساعة 10:00. لكن مباريات الدوري الإسباني في أسبوعها الرابع ستنطلق غدا الجمعة بلقاء ريال بيتيس مع ضيفه ريال مدريد، ويوم الأحد برشلونة سيحل ضيفا على فالنسيا. وبعد ثلاث جولات حقق ريال مدريد وبرشلونة العلامة الكاملة وتسع نقاط لكل منهما. في الدوري الإنجليزي الممتاز ستنطلق غدا الجمعة مباريات الجولة الثالثة عندما يحل ليفربول ضيفا على إبسويتش تاون. ليفربول الذي يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم بعد تعادله في الجولتين الأولى والثانية سيحل ضيفا على إبسويتش تاون الذي خسر مباراة وفاز في أخرى ضمن مباريات الجولتين الأولى والثانية. مباريات منتظرة هذا الأسبوع أهمها ستكون يوم الأحد، إيفرتون مانشستر يونايتد عند الرابعة وأرسنال سيواجه تشيلسي عند السادسة والنصف. في الدوري الفرنسي ستنطلق مباريات الدوري الفرنسي اليوم الخميس مباريات الجولة الثالثة، واللقاء الذي سيجمع تولوز مع ليل عند 10:45. الظهور الثالث لباريس سان جيرمان الذي يبحث هو الآخر عن فوزه الأول هذا الموسم بعد تعادله في الجولتين الأولى والثانية سيستضيف موناكو غدا الجمعة عند 10:05، وستسبقها مباراة ليون مع أوكسير عند الساعة 8:00. طبعا هذه أبرز المباريات كما ذكرنا التي ستقام اليوم الخميس وغدا الجمعة في افتتاح الدوريات الكبرى. دائما في أخبار كرة القدم، حيث أعلنت رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم رسميا تنظيم تكريم خاص للنجم ليونيل ميسي خلال مباريات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري احتفاء بمسيرته مع المنتخب الأرجنتيني بعد اعتزاله اللاعب الدولي. وأوضحت الرابطة في بيان أن جميع المباريات مباريات هذه الجولة ستشهد توقفا في الدقيقة 10:00 على أن يطلق الحكم صفارته لإيقاف اللعب قبل إقامة دقيقة تصفيق جماعي تكريما لميسي في إشارة إلى الرقم 10 الذي ارتداه النجم الأرجنتيني طوال مسيرته. كما دعت رابطة الدوري الجماهير في بيانها إلى المشاركة في التكريم من المدرجات الملاعب قائلة نتطلع إلى رؤيتكم في الملاعب انضموا إلينا في هذا التكريم. وكان ميسي الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 وبلغ نهائي 2026 أعلن عبر منشور على حسابه في انستغرام أنه قرر إنهاء مسيرته الدولية مع المنتخب. خبر
خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، حيث بلغ الروسي دانيال ميدفيديف المصنف الثامن عالميا وبطل نسخة 2021 الدورة الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، أمس الأربعاء بتغلبه على الأمريكي سيباستيان غورزني المصنف 731 والمشارك ببطاقة دعوة، وجاء الفوز بثلاث مجموعات دون مقابل 6-1 6-3 و7-5. وتأهل الإسباني دانيال ميريدا إلى الدور الثالث للمرة الأولى في مسيرته بعدما حقق واحدة من أبرز مفاجآت البطولة بإقصائه الروسي أندري روبليف بثلاث مجموعات لواحدة 6-7 6-2 6-4 و6-4، كما تأهل الأمريكي بن شيلتون التاسع بفوزه على البولندي هوبرت هوركاتش بثلاث مجموعات لواحدة. ولدى السيدات قدمت جيسيكا بيغولا أداء متقنا لتتغلب بسهولة على صوفيا كينين في مواجهة ضمن الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى أمس الأربعاء. وتأهلت الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة عالميا بسهولة إلى الدور الثالث بفوزها على مواطنتها كينين المصنفة 110 وبمجموعتين للا شيء 6-3 و6-1، وستواجه وصيفة نسخة 2024 في الدور المقبل الكندية ليلى فرنانديز المصنفة 33. من جانبها خرجت المصرية ميار شريف مبكرا بخسارتها من التشيكية نيكولا بارتونكوفا بمجموعتين نظيفتين 1-6 و2-6 في الدور الأول. انتهت أخبار الرياضة لهذا اليوم، لكم كل التحية مني أنا مهران قربطلي، وتحية الإخراج من نادي حمود هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: عز الشرق أوله دمشق.
1: حياكم الله مستمعي ومتابعي إذاعة دمشق أينما كنتم. نقدم لحضراتكم عرضا سريعا لبرامج اليوم الثالث من أيلول 2026. نتابع مباشرة بعد هذا العرض مسلسل رسائل يتيمية في الحلقة 18، ثم يليه برنامج يستفتونك طبعا في 12:15، أما برنامج واحات القوافي في 1:30، ونشرة الأخبار الرئيسية تتابعونها في 2:15. سبورت تايم طبعا في 2:15، وبرنامج قادة وأبناء بعدها، ثم برنامج رئيس البلدية مع مشكلة جديدة توضع على طاولة رئيس البلدية مع الزميل أحمد الشامي، أيضا برنامج بيني وبينك تستمعون إليه في 4:30، وبرنامج ذهب سوري في 5:30. رسائل يتيمية في 6:00، ونشرة الأخبار المحلية في 6:15، أما برنامج عمر الورود مع الزميلة سلافة حسن في 6:45، وأيضا نستمع في هذا اليوم إلى برنامج شو المطلوب مع هديل أحمد في 7:30. موجز الأخبار في 8:15، ونذهب إلى مديرية الأخبار في جولة جديدة على الصحف مع برنامج بانوراما الصحف في 8:30 مساء، أما برنامج الصورة الكاملة مع الزميلة ديما صباح في 9:00، ومسلسل صابر وصبرية في الحلقة 17 في 9:15. برنامج بودكاست مع الباحث عبد الرزاق الحمصي في 9:30، وأيضا نتابع ونستمع إلى الإعادة لبرنامج قادة وأبناء في 10:10، يليه موجز جديد لأهم وآخر الأخبار في 10:15. إعادة لمسلسل راجع كلامك في 10:20، وبرنامج لنا لقاء في 10:30، أيضا موجز الأخبار في 11:15، وإعادة لبرنامج سلطنة مع الزميل عدنان بكرو في 11:30، أما في 12:00 الإعادة لبرنامج ابتسم مع الشعراء مع الزميلة عبير القامو. أيضا إعادة برنامج ذهب سوري مع الزميلة عبير فارس في 12:30 بعد منتصف الليل، واحات القوافي في الإعادة في 1:30، ومسلسل رسالة الحياة في 3:00. إعادة لبرنامج يستفتونك في 3:15، ومسلسل سيف بن ذي يزن في 4:00، وتستمعون إلى مسلسل أيضا أبو ذر الغفاري في 5:15. ومع هذا المسلسل نختم وإياكم برامج اليوم الخميس، لنلتقي وإياكم إن شاء الله الجمعة مع مجموعة جديدة من البرامج تستمعون إليها عبر هواء إذاعة دمشق.

أكيد نحييكم ونرسل إليكم تحيات الزملاء المذيعين الذين رافقوكم منذ الصباح وحتى الآن، فرح الشوفي، إيمان شكري، هبة الراف، مؤيد زريق ومهران خربطلي، وكنت معكم من وراء المايك وئام حمدان.

0: شو المطلوب حتى ندعم صناعتنا الوطنية؟
1: شو المطلوب؟
0: ويكون المنتج السوري أكثر جودة، منافسة وأمان.
1: شو المطلوب؟
0: من أرض الواقع، من داخل المعامل والمنشآت، نفتح الملفات، نستمع للمنتج، للعامل، للخبير، وننقل الملاحظات والتحديات إلى الجهات المعنية. هدفنا صناعة سورية أقوى ومنتج محلي أفضل. شو المطلوب؟ يأتيكم كل خميس السابعة والنصف مساءً، والإعادة كل ثلاثاء الحادية عشرة والنصف ليلة.
1: شو المطلوب؟

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: غشوش حبيبتي كل شيء صار جاهز، ان شاء الله انت كمان تكوني خلصتي امورك كلها.
1: بتعرف عصام وقت عم جهز لعرسنا قالت لي بنتي ان اول مره بتشوف الفرحه بعيوني وكاني عروس لاول مره.
0: بتصدقي انه انا كمان؟ صحيح انا تزوجت من قبل بس ما كنت حاسس ببهجه ولا فرحه قد هالايام.
1: اتاري ما في شيء بيسعد بالعالم قد الحب وقد الزواج من الشخص اللي بتحبه.
0: لحد هاللحظه ماني عم صدق ابدا انه بعد يومين رح تكوني معي. وقد جبت فرش جديد حسيت الحيطان فرحانه، الاراضي فرحانه، الشبابيك، ارضيه البيت بدها ترقص من تحتي.
1: حبيب قلبي انت، ايه صحيح بدي اياك ما تنسى تعزم مازن ويارا واهليهم. ايه
0: لا تخافي، اتصلت بمازن وعزمته ولو اصلا هن اصحاب الفضل الاكبر من بعد ربنا، مو هيك رشوش؟

0: النداء الأخير رحلة رقم 386 والمتوجهة إلى هونغ كونغ.
1: خالي رويدة، أنا ما بعرف شكل ماما إلا هيك مثل الحلم، بس توصل الليلي إيه؟
2: إيه تكرم عيونك. آخ يا سلمى شو اشتقت لأنا كمان.
3: طولوا بالكم يا جماعة، شو بكون دمعتوا؟ يا زان شو حكينا مبارح؟
2: لك لك لك يا سلمى، وصلت لك.
1: وينها؟
2: سلمى لك يا سلمى.
4: أنا هون رويدة. يا زان وينو يا زان؟
1: ماما
4: وينو يا زان؟ يا عمري
1: حبيبي،
4: صرت شب مع أحلاك يا أمي.
1: يا روحي شو اشتقت لك أنا حبيبة قلبي.
4: يا عمري الله يسلمني اللي حرموني منك.
1: اشتقت لك كتير ماما.
4: يا عمري وأنا مشتقت لك.
3: خالي رويدة،
2: نعم.
3: ليش

0: وكان اللقاء ببكي ومحسوب كونشارك كمان بس على الخفيف.
1: لو خليتني روح معكم على المطار.
0: ولك شو بدك بهالعج؟ ارتاحي حبيبتي ارتاحي، بعرفك قديش عاطفية وبتبلشي تبكي.
2: ياخ اخ يا مازن، ما في احلى ولا اصعب من هاللحظة يا ابني.
3: ليش صعبة لك ام مازن؟ ليش صعبة؟ بالعكس، لقاء الام بابنها بعد سنين بنسيهم كل المآسي اللي مرقوا فيها.
2: ان شاء الله.
0: ماما قصدها المشاعر، صعبة هيك مشاعر بتوجع القلب من جوا.
2: مزبوط. وينهم هلأ ابني؟
0: ما رضيت سلمى تقل علينا، قال بكفي اللي عملناه معهم، نزلوا بفندق مؤقتان لبين ما يلاقوا شقة.
3: لك ابني نسيت انه انا عندي مكتب عقاري؟ خلاص انا بدبر لهم شقة مفروشة وقريبة منا من هون.
0: يا ريت يا بابا يا ريت. يلا يارا قومي، بدكن شي لازم روح على الجامعة، صار علي تراكمات كتير دوبي لحق، وخاصة انه بعد بكرة العيد.
2: الله يوفقكن يا ابني، بقى اخذ لنا موعد كرمال نسلم على سلمى.
1: ايه والله واجب.
0: حاضر ماما. صحيح تذكرت شغلي.
3: شو؟
0: لا تنسوا عرس عصام ورشا اول يوم عيد الاضحى، الرجال اصر انه تجوا معي.
2: ليش لا؟
3: ان شاء الله.

0: احسنت لك كثير يا امي.
1: يا روح امك انت، عقبالك يا رب.
0: تعرفي كنت طلع فيكي من زمان وقول ليش امي بتضل حزينه، اليوم اول مره بشوف الفرح بعيونك.
1: فعلا يا بنتي، فعلا انا كنت حزينه، بس ما بقدر اغير من حالي بنوب.
0: ربنا هو اللي غير حالك بعد كل هالسنين، لانك انظلمتي وتزوجتي غصبا عنك وفنيتي شبابك مع رجال كبير ما بتحبيه.
1: وهذا الشيء كان مموتني يا راما، مموتني. ما في أصعب ولا أبشع من حياتك مع رجل مفروض عليك بالقوة وشو تحت مسمى الزواج.
0: الله يعينك، روحي فرحي مع عصام. عصام يلي بيحبك ويلي من عمرك ويلي عنده سعادتك وفرحك بالدنيا، هادي اللي بيستحق قلبك.
1: إن شاء الله يا حبيبتي، إن شاء الله. خليلي ياك يا عمري.

0: سلمى فينا نحكي شوي؟
1: طبعا رويدة تفضلي.
2: هلا انا بروح اذا الحديث خاص.
0: لا يا ابني لا مو خاص بنوب.
1: تفضلي شو بدك تقولي
0: سلمى؟ انت عن جد شو ناوية تعملي؟ يعني كيف مخططه لحياتك انت ويزن؟
1: انا ويزن وبس. وانت وين رحتي؟
0: انا
1: ايه
0: انا شو دخلني؟ ليكو اخوك على هوا مدريد من الجيران انه عم يمشي وراء الطلاق، قال ما عاد بده الاولاد.
1: ما بده الاولاد؟
0: لا
1: والله مثل ما توقعت، هيك اختلف الحكي.
2: كيف يعني ماما؟
0: كيف؟
1: يا عيون امك انت، لو تعرف يا عمري انا شو بصير بقلبي وقت بسمع من تمك كلمه ماما، والله بصير يخفق اكثر.
0: الله يخليكم لبعض.
1: تسلمي.
0: اخ يا حسرتي عليكي وعليه.
1: يزا بدي اياك تروح معي على كندا، بهالفتره هون منظبط وراءك، بس اهم شيء بتطالع جواز سفر.
2: روح معك ودراستي ماما.
0: ابني تدرس هنيك ما بيروح عليك شيء، انا هيك بعرف. ما
1: مستحيل اتركك من اليوم وطالع، وبذات الوقت ما بقدر اترك عمك عادل. عمك عادل ما في منه.
2: لكن ليش كان حارمك تيجي على البلد؟
1: هو كان مفكر انه انت ما بدك ياني، قال لانك ما كنت ترد على رسائلي. حسيته عم يجنبني اني روح على الشام كرمال ما حاول شوفك وتصدني.
0: يزن

0: الرجال منيح وبكرة تتذكر كلامي، هو بيحبها لأمك كتير.
1: طيب إذا هيك أنا ما عندي مانع، بس هلأ في سؤال محيرني كتير ماما.
0: شو هو حبيبي؟ قول.
1: ليش بابا بيكرهك كل هالقد؟ وليش اتطلقته؟ ليش ما كان يوصل رسائلك لإلي؟
0: إيه سلمى، يزن كبر هلأ وفيك تقلي له.
2: لا معلش، خلي أبوه بعينه منيح. بعتذر ماما، ما بقدر إلا.
1: ماما أنا مصر إني أعرف ومصر إنك تقلي لي.
0: سلمى قلي له، لا تتركي بحيرته هيك، قلي له.
2: كرمال الله لا تضغطوا علي. الشي اللي عمله أبوك سيء بكل معنى الكلمة، والله ما بقدر إلك غير هيك.
0: وعم تداري عليه كمان، لك هذا لئيم حرمك من ابنك وشوه صورتك قدامه. يا ستي أنا رح أقله.
2: لا لا رويدة لا،
0: أنا رح أقله.
2: رويدة لا،
0: اسمع، هاي أمك اكتشفت إنه أبوك ضحكان على بنت مسكينة.
2: رويدة
0: بدي كمل، كانت بنت مسكينة وآزنة عندهم بالمديرية، بنت معترة، صدقته باسم الحب.
1: شو؟
0: إيه
1: ما بصدق.
2: يا ريتك ما قلتي له.
0: ايه امك يا يزن وقتها عرفت الحقيقه وظلت نايمه عندها ببيتها يومين لحتى تحسنت.
1: لا لا لا مستحيل صدق هذا الشيء. طيب ماما انت شلون دريتي؟
2: البنت ما سكتت وفضحته بالمديريه اللي كان يشتغل فيها، وفي ناس وصلوا له القصه بعد ما ضربه وكذب قدام زملائه كلهم.
1: طيب وشو صار بعدين؟
2: ولعت المشاكل بيناتنا وكرهتك أكتر ما كرهني وفضحته قدام أهلي وأهله.
1: لهيك هو بيكرهك كل هالقد؟
2: بالأخير وصلنا لاتفاق إنه يعطيني إياك مقابل يطلقني، لأنه الأخ كان بفترتها عشقان وناوي يتزوج مرته الحالية.
1: قصدك إنعام؟ بس شلون قبلت تتزوج هيك شخص إله ماضي سيء لهالدرجة؟
2: ما في شي بيتخبى يا ابني، أكيد بتعرف، بس بيكون حلف ونكر كل التهم. أنا بعرف خباسة أبوك لوين ممكن توصل.
0: عرفت هلأ؟ عرفت سبب كره أبوك لأمك وإصراره إنه يطلقها؟
1: عرفت، وزعلت كتير إنه كان عندي أب هيك.
2: يا زن حبيبي، أنا من اليوم وطالع ما بدي شوفك زعلان على أي شيء، فهمت؟ بكفي اللي دقناه أنا وياك يا عمري.
3: عفواً مدام سلمى.
2: نعم.
3: في ناس تحت ناطرهم بالانتظار.
1: يلا يلا يلا جايين. شكرا لك ماما، هدول اكيد مازن واهله.
2: مازن واهله، والله هالجماعه فضلا على راسي لاخر يوم بعمري.
1: يلا نتحرك.
2: يلا.

0: خلص يا رجال، بكفي فتح رسائل ما تعبت. خذ هالكاسة الشاي، خذ.
1: بس هاي رسالة ما وصلت كمان، بس هاي رسالة مؤثرة كتير.
0: شو؟ عم تحكي جد؟
1: بس ليكي
0: ايه؟
1: هالمرة ما رح نخبره لمازن، اتفقنا؟
0: معك حق، قلتها كتير عن جامعته. حكيلي شو مضمونة؟
1: هي يا ستي رسالة من قبل ابنه، بعت له إياها كرمال يقول له إنه ترك له ورثة حرزانة، ترك له قطعة أرض مو مخبر حدا عنا وما بيعرف عنا حدا.
0: شلون هيك؟ والله ما فهمت، اشرح لي.
1: الأب بعت رسالة عم بيعتذر من ابنه رضوان.
0: ايه؟
1: ابنه اسمه رضوان.
0: ايه؟
1: لأنه قلعه من البيت بعد ما تجوز غصب عنه، وإنه أمه حلفت ما ينوبه شي من الورثة.
0: يوه، في أم بتعمل هيك بابنها؟ والله غريب.
1: هون بهي الحالة الأب أحن هالمرة، بس للأسف كمان الرسالة مواصلة، يعني بجوز الابن ما بيعرف شو صار معه.
0: يا ما هالدنيا فيها أشكال وألوان، بس يعني معقول الأم تعمل بابنها هي؟
1: الأسوأ يا أم مازن ممكن تكون من الرجال أو من المرأة.
0: مزبوط،
1: في ناس يعني من الطرفين قلوبهم من حجر.
0: معك حق. وشو مشان الورثة؟
1: الأب بعد ما اعتذر لابنه حدد له بالضبط وين سند الأرض. تعرفي لازم وصل الرسالة وفوراً.

مع المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايلسات وعبر موقعنا الإلكتروني في برنامجكم الأسبوعي يستفتونك، البرنامج الذي نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم حول القضايا الفقهية التي تشغل بالكم. في هذا اليوم يسعدني ويشرفني أن أستضيف سعادة الأستاذ الدكتور مزاحم المصطفى، عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية الأمريكية بولاية مينيسوتا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم
2: سعادة الدكتور.
1: نذكر بأرقام التواصل على التليفون الأرضي 225-346 225-347 228-343، وعلى الواتساب 0987-81-0950. إذا مرة ثانية، أرقام التواصل على التلفون الأرضي 225-346 225-347 228-343، وعلى الواتساب 0987-81-0950. وهل يتابعنا عن طريق الشاشة أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو الواتساب، الأرقام ظاهرة أمام حضراتكم. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم.
2: أهلا وسهلا سعد الدكتور، حياكم الله.
1: بارك الله فيك سيدي. بينما تصلنا بعض الاتصالات وردنا بعض الأسئلة. السؤال يقول، أحد الإخوة يقول، إذا كان هناك سيارات مصادرة من قبل الدولة، يعني الدولة تصادر بعض السيارات إما عدم استيفاء رسومها أو بسبب مثلا أنها دخلت بشكل غير قانوني أو لم تجدد ملكيتها أو عليها مخالفات كثيرة، تقوم الدولة بمصادرة مجموعة من السيارات ثم تقوم بعرضها في المزاد العلني وتباع، هل يجوز للإنسان أن يشتري من هذه السيارات التي تباع في المزاد من السيارات المصادرة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا السيارات المصادرة أو حتى يسموها المتروكة على الحدود، كل نوع أو كل سيارة لها حكم،
1: كل سيارة لها حكم،
2: نعم، حسب الحجز،
1: نعم،
2: أو ممكن يكون حجز من أجل مثلا مقابل للدولة مثلا، أو ممكن يكون عليه مثلا أمور إشكالات داخلية بالبلد، أمنية مثلا ممكن، نعم، يكون يعني في عدة أسباب،
1: أو قد يكون عليه مثلا غرامات أو عدم دفع رسوم
2: كذا. فكل شيء له حكمه. وأيضا في سيارات متروكة أيضا تباع على الحدود،
1: نعم،
2: فهل يجوز الشراء؟ هل يجوز الشراء إذا كانت الدولة قد حجزت على أموال هذا الشخص ولم

0: تسدد وأخذت السيارة بمقابل هذه الديون، فأصبحت السيارة ملك للدولة وليس للشخص.
1: جميل.
0: إذا صارت باسم الدولة، فهنا إذا بيعت هذه السيارة فهذه باسم الدولة وليس باسم الشخص.
1: والدولة شخص اعتباري
0: طبعاً تشتري وتبيع، يحق لها كمؤسسة اعتبارية. بالنسبة للترك، ترك السيارات على الحدود، هناك أشخاص مثلا ترك السيارة وذهب لمدة 10-15 سنة والسيارة متروكة، فتأتي مثلا الدولة وتقوم ببيع هذه السيارة، هل يجوز أم لا يجوز؟ بهذه الحالة لا يحق للدولة أن تبيع هذه السيارة. لماذا؟ لأنها هذه السيارة مملوكة لشخص، وإن كان هذا الشخص مجهول لا نعرفه، ربما يطول الوقت أو يأخذ مكان في الدائرة الحكومية أو كذا، وهذا الشخص لم يأتي، ما هو الحل؟ يعني تبقى السيارة موجودة. طبعا إما بحكم قاضي تباع هذه السيارة وتحفظ قيمة السيارة عند الدولة إلى أن يأتي صاحبها. أبدا تحفظ هذه السيارة، أو الدولة هي نفسها تبيع هذه السيارة. هنا نعتبر بيع فضولي.
1: تماما.
0: بيع فضولي، هذا البيع إن يبقى متوقف إلى أن يظهر صاحب السيارة، إن أذن تم البيع، وإن لم يأذن يفسخ أو يحق له إبطال البيع.
1: وهنا أيضا نأتي للقضية المصادرة بحق والمصادرة بغير حق.
0: طبعا
1: إذا كانت المصادرة فيها يعني كانت مصادرة بغير حق، يعني وفق قانون جائر أو طبعاً. تعسف من موظف صادر هذا،
0: نحن نتكلم عن الأمور الرسمية، من خلال الأمور الرسمية بين المواطن وبين الدولة، لكن كما قلت إذا كان تعسف يأخذ إجراءات القانونية سواء يعني المواطن أو الدولة.
1: طبعا إذا كان يعلم أن هذه مثلا السيارة صدرت بغير حق أو بقانون جائر لا يجوز له أن يشتريها.
0: طبعا. وفي أمر آخر، أحيانا الدولة تصادر سيارات وتبيع هذه السيارات خردة. تبيع على أساس أنه خردة أو نسميه بالعامي استكراب، هل يجوز للدولة بعد أن تبيع أن تسمح له أو هل يحق للمواطن أن يأخذ هذه السيارة التي أخذها على أساس أنها قطع أو استكراب، هل يحق له أن يستخدمها داخل البلد؟ لا يحق له، لا يجوز، لأن الدولة منعت من إدخالها أو باعتها خردة أو كما يقال قطع غيار، لأنها لا تصلح للسير في البلد، فإذا سارت في وسط البلد هنا تسبب حوادث، أضرار للناس، يعني لأموال الناس أو تمام. سيارات الناس، لذلك لا يجوز.
1: تمام. عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، مين معنا؟
2: معي الأنسة سميرة.
1: تفضلي أختي سميرة.
2: بدي أحكي مع الدكتور. والله
1: تفضلي.
2: أنا يا أخي بالصلاة لما أصلي بصيب المساومة والدمع عيوني، وأحب أظل مغضبة، ما السبب؟ أشوفي ما السبب؟
1: يعني أنت بتصلي ما بتقدري غير تغمض عيونك بالصلاة، هاي السؤال؟
2: أيوة، والدمع عيوني.
1: ايه تمام. في سؤال ثاني اختي؟
2: لا سلامتك يا ابي، سلامتك.
1: اهلا اختي، اهلا بارك فيك يا ابي. سميره، سبحان الله، لما تصلي تدمع عيونها فتضطر تغمض عيونها في الصلاه، شو الحكم؟
0: هو بشكل عام، الحكم بشكل عام تغميض العينين يكره عشان ما يسهى، لكن اذا العكس، اذا فاتح عينه ويشرب او اذا يغمض يخشع بالصلاة، لا هون يغمض عينه، يغمض،
1: لأن المقصد من الصلاة الخشوع
0: طبعا. نعم. يعني مثلا شخص مثلا يصلي

0: التلفزيون وهو يصلي يقرأ ويتفرج على المباراة أو الأخبار أو كذا، هذا ما هو خشوع. هذا هون تغميض العينين أصبح واجب عليه عشان يحسن صلاته أو يخشع بصلاته. فأختنا سميرة إذا تشوف حالها ترتاح بالإغماض، إغماض العينين تغمض، وإذا تشوف حالها بفتح العينين ترتاح تغمض تفتح وتصلي. وإذا شافت حالة شعرت بالملل إيش يقول رب العالمين؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بالنسبة للصلوات سبحان الله، إذا واحد بدأها بالاستعاذة من الشيطان الرجيم سبحان الله يصلي بخشوع كامل، وخاصة إذا بحرفية الآية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يكمل الصلاة يصلي صلاة كاملة خاشعة، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا ما نقول ضبطت معه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بإذن الله تعالى لم يحصل شيء. لكن ليش الإنسان يحس بالملل؟ يعني مباشرة من قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وإن كانت هي سنة يعني لا ما تبطل الصلاة، لكن تجعل الإنسان يخشع في صلاته.
1: تمام. بس دكتور لا تجهر بال
0: طبعا طبعا
1: دخول الاستعاذة بقلبها
0: طبعا طبعا
1: أعوذ بالله من الشيطان السميع العليم من الشيطان الرجيم في قلبها
0: طبعا، يعني حتى بسم الله الرحمن الرحيم عند جماهير الفقهاء لا تجهر بها. نعم
1: تمام. بس نذكر بالأرقام مرة ثانية، على التليفون الأرضي 225-346 225-347 228-343. أنا اتصال. ألو السلام عليكم.
2: ألو
1: السلام، مين معنا؟
2: السلام عليكم، يعطيك العافية. أنا معك شهد من خمر.
1: تفضلي أختي شهد. تفضلي أحسانة.
2: بس أسأل سؤال إذا سمحت، لأن إحنا بالصلاة الجهرية طبعا كأمر إنه لازم أنا أجهر شوي، طبعا ما يكون في أحد يعني يسمعي مثلا صلاة الفجر والعشاء.
1: جميل.
2: في الشيء الثاني، أنا مثلا أحيانا صار عندي نوع من السهو، مو سهوبي، أنا أحيانا تكون هي الصلاة مو جهرية، بس أنا منه بالآية الأولى رفعت شوي بعدين يعني صارت مو جهرية، هل هذا يستوجب إني أنا أكون بسجود السهو؟ شكرا جزيلا لكم.
1: الأخت شهد تسأل هل في الصلاة الجهرية هل يشرع أو يسن للمرأة إذا كانت خالية لحالها في بيتها أن تجهر بالصلاة بصوت ليس بالمرتفع؟
0: ما يمنع،
1: يجوز للمرأة طبعًا أن تجهر طبعًا بصلاتها إذا لم تكن بحضرة رجال
0: طبعا
1: وفي بيتها ورفعت صوتها قليلا، وخاصة إذا كان ما شاء الله تحفظ شيئا من القرآن تراجع القرآن. طيب إذا هي سهت يعني جهرت قليلا و
0: سكتت
1: مثلا الركعة الأولى جهرت قامت على الركعة الثانية صليت سرا، أو العكس سرت بالركعة الأولى الركعة الثانية تذكرت أن هي صلاة مغرب فجهرت، شو الحكم؟
0: هو الجهر والإصرار بالصلوات سنة.
1: نعم
0: وخاصة بالنسبة للإمام أشد، لكن بالنسبة للمنفرد كيفه، يحب يصليها يحب ما يصليها،
1: يعني يحب يجهر أو يجهر
0: أو لا يجهر، إذا جهر له الأجر.
1: نعم.
0: وإذا ما جهر ما عليه شيء، صلاة صحيحة. وكذلك بالنسبة للإصرار، وإذا أسر وجهر أيضا ما يمنع على حسب الصلاة، إذا كانت سرية وجهر طبعا لا شيء عليه، وإن أسر له الأجر.
1: عندنا التليفون. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب سؤال أيضا وردنا دكتور.
0: نعم.
1: أو قبل خلينا نذكر بأرقام التواصل ثم نسأل هذا السؤال الذي وصلنا. أرقام التواصل أحبابنا الكرام 225-346 225-347 228-343 وعلى الواتساب 0987-810-950. دكتور وصلنا سؤال قضية الربا. ربا البنوك، يعني واحد مثلا في معروف أن الفوائد البنكية المفتى به أنه هذه الفوائد ربوية لا تجوز.
0: تماما.
1: طيب البعض يقول نحن إذا كنا في بلاد غير مسلمين ونعيش في هذه البلاد، هل يجوز لي أن أخذ قرض وأستفيد من هذه الربا لأن هذا مال غير مسلمين؟ التفصيل الشرعي دكتور.
0: طبعا الأحكام سواء في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام واحدة، الربا واحد.
1: تمام.
0: الربا واحد، لكن سابقا كان في تقسيمات إدارية أو خلينا نسميها إقليمية.
1: تمام.
0: للفقهاء للبلاد، فقالوا المنطقة أو البلد التي بيننا وبينها حرب ولا عهد بيننا وبينهم، يحق لك أن تأخذ منهم لكن بشرط أن تكون الفائز.
1: نعم.
0: يعني بالربا أنت تأخذ، بالقمار أنت الذي تربح، لكن هذا التقسيم اليوم تغير تماما. في عام طبعا بعد الحرب العالمية الثانية قامت الأمم المتحدة على أنقاض هيئة الأمم.
1: نعم.
0: لأن قبل كانت هيئة الأمم،
1: عصبت الأمم ثم هيئة الأمم،
0: بعدين أو عصبت الأمم فشلت، فصارت الحرب العالمية الثانية. عشان ينهون الحروب بالعالم التي أنهكتهم سووا
1: هيئة الأمم المتحدة.
0: فهذه الهيئة لها بنود وشروط، ومن شروطها السلام في العالم.
1: تمام.
0: أو السلم والأمن الدوليين كما يعبر عنه. تمام. بعلم السياسة. فكل دولة انتسبت إلى
1: المنظمة الدولية
0: المتحدة تعتبر بالنسبة للمسلمين، وإحنا وقعنا كلنا الدول الإسلامية، إحنا أكثر من 50 دولة إسلامية وقعنا على بنود هذه المنظمة، ودول أخرى وقعت، فكلنا أصبح العالم ينقسم اليوم إلى دول إسلامية ودول معاهدة
1: أو مسالمة. رح نكمل بس نأخذ اتصال ونرجع نكمل هذا الحديث إن شاء الله. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. مين معي؟
3: سميرة. تشعر بالتثاؤب أثناء الصلاة.
1: التثاؤب أثناء الصلاة. ما في مشكلة. لا التثاؤب أختي، يعني بتردي التثاؤب، بتحاولي تقاومي، ما قدرتي تضع يدك على فمك أثناء التثاؤب ما بيأثر إن شاء الله رب العالمين.
3: الله شكرا.
0: أهلا. تتخلص منه بالاستعاذة طبعا.
1: نعم. ألو. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: مين معي؟
4: يعطيك العافية أخي.
1: الله يعافيك. أهلا وسهلا.
4: أبو خلدون.
1: تفضل أخي أبو خلدون.
4: دخين عندك في سؤال. في تطبيق نازل منتشر كثير بين الشباب، هذا التطبيق أنه عبارة عن أنه بتحط مليون فيه بالكاش، تطبيق الكاش، وكل أسبوع بيبعثوا لك أنه مثلا زاد رصيدك فرضا 70-80 ألف. تماما.
1: نعم.
4: من خلال التطبيق بيبعثوا لك هيك أسئلة سخيفة، يعني أنت بدك تجاوب عليها 4-5 أسئلة.
1: تمام.
4: هلا هي تعتبر ربا شيء؟
1: طيب انا ان شاء الله نسال الدكتور. ان شاء الله ابشر ان شاء الله تعالى. طيب خلينا نكمل الفكره. تمام. اذا الدول بعد توقيع ميثاق الأمم المتحدة
0: اصبحت دول اسلاميه ومعاهده، فتعتبر كل دول اوروبا او الغرب خلينا نقول دول معاهده.
1: نعم.
0: فما نتعامل معها على اساس انها دول
1: عدوة
0: او نعم. دار حرب كما تسمى بالقديم. سابقا والتي اجاز الفقهاء، بعض الفقهاء اللي هم الاحناف، انه نعم. يتعامل معهم. فلا ناخذ بهذا القرار او الفتوى، وانما اليوم كل دول معاهده، والدول المعاهده تاخذ احكامها كما في الدولة الإسلامية في الدولة المعاهدة. طبعا. لا فرق أبدا.
1: يعني لا يجوز الربا في الدول
0: الأوروبية. هذا واحد. اثنين، ربما يتذرع شخص يقول حالة الضرورة.
1: نعم.
0: ما هي حالة الضرورة؟ حالة الضرورة إنه الإنسان إذا يقع في مشقة شديدة، بحيث إنه إذا ما ارتكب الحرام يموت أو يصاب بعاهة أو أي شيء. فبالنسبة لأخذ القرض على أساس أنه ضرورة، ما يعتبر ضرورة.
1: نعم.
0: ليش ما يعتبر ضرورة؟ لأنه
1: سنكمل إن شاء الله. الآن حان وقت رفع أذان الظهر.
0: تماماً.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وارزقنا اللهم زيارته وشفاعته واتباعه وحبه وقربه، وفرج عنا وعن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. رفع على مسامعنا أذان الظهر فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. نكمل معكم فضيلة الدكتور الفكرة. كنا بنحكي قبل الأذان عن أن البلاد غير الإسلامية لا تبيح الأحكام المحظورة في البلاد الإسلامية، فالربا محرمة في البلاد الإسلامية كما هي محرمة في بلاد غير المسلمين، وبالتالي إلا للضرورة القصوى كما ذكرتم فضيلتكم.
1: أنا راح أذكر بالنسبة للضرورة، الضرورة لا تكون ضرورة إلا إذا في كان في مشقة وسدت جميع طرق الحلال. لكن إذا في طرق حلال مفتوحة لا يجوز ولا يعتبر في حال الضرورة. يعني مثلا شخص يقول أنا أستأجر بيت لأنني مضطر، فنقول له لا يجوز لك أن تستأجر تأخذ قرض.

0: وتستأجر وإن تذرع أنه أولاده بالشارع كذا، لا ليش ما يعتبر مضطر؟ لأنه في حلول من ناحية شرعية. ما هي الحلول؟ عندنا الأجارة
1: منتهي بالتبليغ،
0: حتى لو مو منتهي الأجرة يستأجر كل شهر بشهره، أو بطرق ثانية مثلا يقول أنا مثلا يطالعوني من الشغل، ممكن يروح على بلد ثانية.
1: تمام.
0: إيه نعم، يعني مو شرط يشتغل بالمدينة، ممكن يروح على قرية، ممكن يروح على ناحية، ممكن يروح على ريف، يشتغل بأي شغلة ثانية مو شرط إلا بشغله، يعني في طرق أخرى، فلا يعتبر مضطرا.
1: تمام.
0: والله أعلم.
1: أخونا أبو خلدون عم يقول في تطبيق معين على الموبايل.
0: نعم.
1: تتحط رصيد 1,000,000 ليرة.
0: نعم.
1: وكل فترة بيبعثوا لك بعض الأسئلة السخيفة بتجاوب. نعم. عليها وبيقولوا لك زاد رصيدك بمقدار 5,000.
0: نعم.
1: كل فترة بيزيد رصيدك، هل يجوز الاشتراك بهذه التطبيقات وضع فيها أموال؟
0: والله هاي التطبيقات كلها ما أنزل الله بها من سلطان، عمليات نصب واحتيال، يعني ليس عقود، لا ليست هي عقود عن طريق وسائل التواصل.
1: نعم.
0: وإنما هي عمليات نصب واحتيال، يعني يأخذ 1,000,000 ليرة منه ويقوم يشغله بأي شغلة ثانية ويعطي الفتات وعشان يحلله إياها، عشان يحلله إياها على أساس يعطي بعض الأسئلة ويعطي عليها مال. هذا تحايل على الربا، إنه يأخذ 1,000,000 عشان ينطيه مثلا فوق 1,100,000 ينطيه كم سؤال سخيف ويزود له إياها عليها. والله هاي كلها عمليات نصب واحتيال. الذي يجوز، كل شيء يجوز في الواقع يجوز على وسائل التواصل.
1: تمام. عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
2: لي سؤالين بعد إذنك.
1: تفضل. مين معي؟
2: أبو هيثم.
1: تفضل أبو هيثم.
2: السؤال الأول، إذا ولد المولود الأذان من أجله أذان كامل أو مو أذان كامل؟ أي سؤال واحد.
1: تمام.
2: اثنين، عندي حفيد عمره 11 سنة حافظ قرآن فضل من الله 4 أجزاء، يجوز إن صلى فينا إمام في المنزل يعني.
1: تمام.
2: ولكم جزيل
1: الله يبارك فيك. أخونا أبو هيثم يقول بالنسبة. نعم. للأذان في للمولود الجديد. نعم. يكون أذان كامل أم جزء؟
0: طبعا السنة يأذن عن يمينه. نعم. يمين أذانه.
1: نعم.
0: اليمنى، ويقيم عن بأذانه اليسرى. والله لها فوائد.
1: نعم.
0: فوائد كبيرة يعني بالصلاح،
1: يعني يكون أول ما طلق سمعه
0: أبداً ذكر.
1: طبعاً الأذان أخونا أبو هيثم همس
0: طبعاً،
1: الله أكبر الله أكبر، هكذا بالهمس، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله بهمس.
0: نعم.
1: والكلام بسيط وليس أذان الأذان يعني.
0: نعم.
1: عنده حفيد ما شاء الله حافظ 4 أجزاء قرآن، عمره 11 سنة، بيصير يصلي إمام
0: بالسنن؟
1: بالسنن.
0: إيه. لا
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه بالعفو من بعد إذنكم.
1: نعم.
0: بالنسبة للإمام اللي صلي بالفرض ومع الناس بده يكون فقيه. إيش طبعا. يعني فقيه؟ مو شرط يكون مثل أبو حنيفة، لا، المعنى يعرف لما يصير عنده سهو بالصلاة يعرف يتصرف، لما ينسى شغله يعرف يتصرف، لما يعني أي طارئ بالنسبة للصلاة يعرف يتصرف. هذا معنى الـ يعني بدأ يعني أساسيات الفقيه. لكن بالنسبة للشاب مثلا عمره 11 سنة الله يحفظه الأهل ما شاء الله عليه، يعني تبارك الله الله يحفظه، هذا نخليه بالسنن. إذا شفناه تمكن.
1: تمام.
0: تمكن بالصلاة فصار يصلي تمام، وبالمسجد مثلا ما به الشخص اللي عنده قدرة مثل هذا الولد أو مثل ما عرفته يقدموه هو. طبعا هذا الشافعية يقولون بهذا.
1: نعم. بس نحن احتياطا خروج من الخلاف
0: طبعا عسنن، خليه عسنن،
1: خليه عسنن
0: عسنن وبس يكبر.
1: تمام. عندنا رسالة وصلتنا عن طريق الواتساب، سؤال، هل يجوز البيع والشراء عبر الانترنت؟
0: طبعا على فكرة أنا ذكرت فكرة.
1: نعم.
0: فكل شيء على الواقع محقق الشروط بيع وشراء جائز شراء، وكل شيء جائز بالبيوع بالحالة العادية أو المباشرة يجوز على الانترنت، ما دام البائع والمشتري والإيجاب والقبول والسلعة والثمن أو السعر، هذا جائز. وكل شيء حرام بالحالة بالمباشرة

0: أو بواقعنا حرام أيضا بوسائل التواصل. أي معاملة جائزة بالواقع جائزة عن طريق وسائل التواصل بشروطه. نعم. بنفس الشروط. وأي شيء محرم أيضا هون محرم بس الشروط.
1: بس لازم دكتور الواحد ينتبه
0: طبعا يتأكد
1: أنه هل هذا الموقع الذي يبيع أو يشتري موقع رسمي أو يعني موقع حقيقي. نعم. ويتم فيه يعني ومعتبر. نعم. أم هو عبارة عن موقع احتيالي؟
0: أنا ليش ذكرت قلت كل شيء شروط بالواقع.
1: نعم.
0: يشترط بها على وسائل التواصل بالواقع يشترط العاقدان. العاقدان يعني البائع والمشتري. ويكون البائع يعرف المشتري والمشتري يعرف البائع.
1: نعم.
0: ولا تكون مجهولة.
1: تمام. في مواقع معروفة ومرخصة
0: طبعا
1: وتبيع عن طريق الانترنت فيجوز الشراء منها.
0: لكن إذا ما يعرف
1: ما تعرف ما يعني الإنسان ما يضيع ماله.
0: نعم صحيح.
1: عندنا أسئلة هنا. أخذنا هذا السؤال بعد إذن. في فتوى هارون من حلب. السلام عليكم. أنا عندي بيت رهينة حكينا هذا قبل هالمرة أنا وياكم 2011 عم بدء من شان يعطوني ما ردوا علي اليوم وخلوا جو شان البيت شو بيطلع لي. كان البيت حقه 900 ولل 300 رهينة شو بيطلع لي على الشرع. قضية الرهينة انت مرة ذكرت.
0: احنا قلنا من الأساس هذا العقد باطل. من الأساس عقد الرهنية باطل.
1: تمام. هذا ما شائع عندنا في دمشق.
0: نعم.
1: هذا
0: لا هذا شائع بحلب ودير الزور.
1: بس ملخص ان اعرف الاخوة المشاهدين بنصف دقيقة يعني ما هي الرهنية المقصود فيها.
0: الرهنية شخص مثلا يستأجر هالبيت لكن ما يدفع سعر كامل. يدفع مثلا الأجرة 100,000 كمثال.
1: نعم.
0: يدفع 50,000 وأيضا يدفع 10 مليون أو 20 مليون مبلغ من المال كبير. لاحظ الأجرة ولاحظ اللي أجر يأخذ هذا المبلغ الكبير من المال ويتصرف به يعني. نعم. يشتغل به. لما ينتهي عقد الإيجار بعد سنتين ثلاثة أربعة يرجع 20 مليون أو 10 مليون اللي أخذها يرجعها للمستأجر. هون إيش يكون المؤجر استفاد؟ صحيح نص أجرة لكن استفاد الشغل بال بتجارة هذا المال. والمستأجر إيش استفاد؟ استفاد إنه أجرة منخفضة وفلوسه حطه بمكان أمين بعدين ترجع له كاملة. هذا العقد باطل.
1: تماما.
0: هنا
1: عندنا اتصال. ألو
2: ألو يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا. مين معي؟
2: معك حميد المحلب.
1: تفضل أخي.
2: يعطيك العافية دكتور.
1: أهلا وسهلا
2: دكتور. هذا السؤال. المرأة كان راح تسوي عملية قيصرية اللي هو الشيخ يعني ينصحها انه عند الطبيب افضل.
1: نعم.
2: فهي بعد ما سوت العملية عند الطبيب بس هو دخل الدكتور التخدير.
1: نعم.
2: يعني شو حكم معي؟
1: تمام. انا راح اجاوبك انا.
2: ماشي.
1: هذا السؤال سبحان الله سؤالنا اكثر من مره. قضيه طبيب التخدير. قضيه طبيب التخدير يعني التخدير خطير جدا وخاصة أن الإبرة تعطى في المنطقة القطنية من العمود الفقري. فهذه العملية يعني لما طبيب التخدير يدخل يريد أن يعطي الإبرة في المنطقة القطنية ربما إذا كان دكتور غير خبيرة ربما وضعت الإبرة في غير الموطن الصحيح أدت إلى شلل المرأة. تمام. لذلك هناك أطباء متخصصين بالتخدير. هو يدخل الدكتور ويكشف فقط في المنطقة القطنية من جسم المرأة يعطي الإبرة ويخرج. أما عملية التوليد تقوم بها الدكتور وهذا جائز شرعا. يعني هذا جائز شرعا لأن قضية في حاجة ملحة وقد تؤدي يعني إذا ما كانت دكتورة خبيرة ربما تؤدي إلى شلل هذه المرأة. فما ما في مشكلة شرعا.
2: ما في شيء
1: إن شاء الله.
2: طيب وإذا الدكتور كان مسلم هو شو ليش حتى أنه ما يجوز أنه هو يعمل العملية؟
1: طبعا أخي في قاعدة تقول الضرورات تقدر بقدرها. الضرورات تقدر بقدرها. فكون عندنا ضرورة هي الولادة وهناك طبيبات مسلمات أو طبيبات بشكل عام فالطبيبة هي التي تقوم بالعملية. انعدمت الطبيبات نلجأ إلى الطبيب لأن الضرورة تقدر بقدرها.

0: في قضية الإبرة، الإبرة هاي المتخصصين عنا في سوريا في التخدير قليلين جدا، خاصة بهذا النوع من التخدير، فيجوز حتى يصبح لدينا طبيبات مؤهلات في قضايا التخدير دقيقات، عندما نقول للطبيب اجلس جانبا، الطبيبة هي التي تعطي هذه الإبرة.
1: تماما، الله يعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: شكرا كثير.
0: أهلا وسهلا. عندنا اتصال بيقول حكينا عن الرهينة، سؤال أنا جوزي توفى، سؤال رقم آخر 13، أنا جوزي توفى ومن زمان قبل ما يتوفى ما كان يصرف علينا، بيبعتني على أهلي ويقول جيبي مصروفك منهم، وكان ساكن ببيتي أنا، وبعد ما انفصلنا بدون طلاق يعني هجرها، هو تجوز وعاش مع مرته الثانية، وأنا والبنت عشنا لحالنا ونصرف على حالنا، البنت تشتغل تصرف. هلأ هي في علي عدة وفاة، يعني زوجة هاجر لا بيصرف عليها،
2: نعم،
0: وهاجرها وتوفي،
2: نعم،
0: هل عليها عدة وفاة؟
2: عدة الوفاة هذا فرض من الله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
2: على الزوجة ما دامت العلاقة أو العقد الشرعي قائم، ما انفسخ بطلاق أو خلع أو وفاة، العلاقة قائمة، بمجرد ما انتهى العقد وهي على ذمته بدها تقعد عدة،
0: يعني هذا حكم أبداً. شرعي لا
2: إيه نعم، هذا
0: ما دامت على زمته،
2: إيه نعم، حتى لو هجرها، يعني لو امرأة مثلا الزوج لنفرض انه بالغرب عايش والزوجة هون وهجرها 30 سنة وتوفى بدها تقعد عدة،
0: تمام،
2: إيه نعم، وحتى لو كانت المرأة مستأصلة للرحم بدها تقعد عدة،
0: هذا حكم شرعي
2: شرعي الصلاة. أبدا مثل الصلاة أبدا.
0: عندنا اتصال، ألو، السلام عليكم.
3: ألو
0: ألو، مين معي؟
3: ألو، السلام عليكم.
0: سلامة، تفضلي.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: هلا الإنسان هيدا كان كاش اللي بياخده، اللهم صل على النبي، بيقول له المحاسب إنه بيطلع لك كل أسبوع 300,000، تمام؟ وبيعطيها، هي هذه حلال ولا حرام؟
0: هلا قصدك الشام كاش إذا
3: من غير أسئلة ومن غير اللي حكيته، إنه هو بيقول له حط أنت راتبك عندي، تمام؟
0: إيه؟
3: انه كل اسبوع بعطيك 300، وهو بحاجه بس انه للمصاري، انه راتبه ما عم يكفي، فهذا حلال ولا حرام اذا حدا اخذها؟ انا رفيقتي عم تاخذ هيك شغلات وهي بحاجه وعندها اولاد ايتام.
0: بس افهم المساله، يعني هو راتبه بيخليه على الشام كاش،
3: ايوه بخليه،
0: وبعدين بيسحب منه شوي
3: أيوة
0: شوي،
3: ايوه،
0: وبيربح على الراتب تبعه،
3: ايوه.
0: هلا نسأل الشيخ، هي أول مرة بسمعها.
3: أول مرة بسمعها.
2: هو إحنا نعرف على الشام كاش عبارة عن تحويل، مثلا الراتب من المؤسسة اللي يشتغل فيها يحوله، وشركة شام كاش تأخذ الـ مثلا النسبة، هاي أجرة ما فيها شيء.
3: ما هي؟
2: إيه نعم.
0: أما إذا هو خلى راتبه على الشام،
2: لكن
0: كاش،
2: إذا خلاها على الشام كاش في يستفيد منه في حال هون بده يحدد. يحدد انه هو شريك معاهم بشو، باي سلعه، باي بضاعه،
0: تماما،
2: باي شيء،
0: على اي اساس هو،
2: على اي اساس هو اخذ المال.
3: اذا
2: قرض، اذا قرض بدون، اذا قرض ويعطي عليه بدون اي شيء يحرم شرعا.
3: لا مو هيك القصة، انه هني عندهم شركة هدول شامكات، بس انا بدك تلفزيون،
2: اعرف تقريبا،
3: بدك براد، بدك شيء من عنده،
2: ايه،
3: بتاخذ بالاقساط يعني وبسحبه من الشامكات. وين المسكن هذه، حلال ولا حرام؟ احلى
2: ما يمنع، ما يمنع، هي الشامكات عبارة عن وسيط،
3: ما هي،
2: ايه، وتاخذ اجرتها، ما يمنع.
3: الحمد لله انه ما في مسكن.
2: لا لا لا لا، لكن المشكلة وين اختي؟ مشكلة بالقرض فقط،
3: انه اذا اخذ قرض،
2: إذا أخذ مثلا أقرضتكم شام كاش مثلا أو العكس وياخذون عليها، هون بس المشكلة. ولا
3: شو
2: الباقي
3: ياخذون عليها مثلا؟ مو مثل القرض، إذا سحب أغراض وهيدا مو مثل القرض؟
2: لا، كل حالة لها حكم،
3: يعني هيدا حكمه بده يكون قرض، إنه
2: الحرام قرض، الحرام لو أعطتهم مثلا 1,000,000 ليرة،
3: أيوة،
2: وتاخذ عليها أرباح بدون أي شيء، بدون شغل، بدون شيء، هون يحرم. لكن إذا مثلا الشركة توسط لها بشراء براد مثلا،
0: أيوة،
2: أو شراء سلعة وخصمه، ما يمنع،

0: من المؤسسه إيه اذا التحويل ما يمنع. عموما يعني شركه شام كاش والله يسرت كثير امور الناس،
1: عم تحل مشاكل كثير والله.
0: اي والله
1: بس في عجز وفتر يعني الحمد لله.
0: نعم الحمد لله رب العالمين.
1: الله يعطيك العافيه.
2: اهلا وسهلا. لا في عنا سؤال دكتور، في عنا اتصال اخر، عنا سؤال بيقول نحن بالعيله عنا جروب واتساب للقران، بنوزع صفحات بده نقراها بالدور، قال احدهم انه هذا حرام. اشوف الناس سبحان الله بالدين كله بيفتي. بصير نحن مثلا نعمل مجموعه انا والدكتور مزاحم والاخوه عندنا بالدائره الدينيه، نوزع كل واحد يقرا صفحه في الدور. هذا حرام سيدنا؟ لا هذا مو حرام، هذا بالعكس تواصي بالحق وتواصي بالصبر يعني.
0: تعاون على البر والتقوى.
2: تعاون على البر والتقوى.
0: ابدا.
2: عندنا اتصال. الو.
0: وذكر
1: الله يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك. السلام عليكم. السلام. تفضل.
1: دكتور
2: امي
1: لما
2: تصلي
1: بتحس انه قدامها هيك حنفيه مي مفتوحه او هيك برغل عم ينزل اثناء الصلاه.
2: يعني هي عم تصلي بينزل من جسمها يعني اما تتهيأ لشيء؟
1: لا بيتهيأ له انه مي نازله من الحنفيه قدامه.
0: يتهيأ له.
2: نعم يعني مثل ما قال الدكتور تستعيد
1: أمامة يعني.
2: تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وتصلي
0: الاستعاذه.
1: ايوه
0: تستعيذ بالله. بدايه الصلاه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتبدا بالصلاه عشان تمام. ما يشوش عليها شيء.
2: تمام. عندنا اتصال يعني اخر. اي خلص بس تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ما في شيء.
0: ما في شيء ان شاء الله.
1: شكرا شكرا دكتور.
2: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عندنا اتصال. الو. الو السلام عليكم. الو. ما في.
3: الو.
2: الو تفضل مين معي؟
3: استاذ انس هو.
2: انت عم تتصل على اذاعه دمشق اخونا.
3: ايوه.
2: اهلا وسهلا.
3: الغلط يعني؟
2: ايه ايه. طيب احد الاخوه اسمه زاهر بركه هون بعث لنا على الواتساب عم بيقول هل التبليغ عن اوجه الفساد في بعض المؤسسات العامه من ضعاف النفوس واجب شرعي؟ يعني بعض ضعفاء النفوس نعم. الموجودين في مؤسسات الدوله للاسف ما زالوا يعني. هل يجوز لك او يجب عليك ان تبلغ عنهم؟
0: طبعا احنا يعني ايش نعم. مهمه الولاة الامور
2: تماما.
0: ايش مهمه المؤمن؟ ايش مهمه
2: تمام يا شيخ الأمور. اخونا زاهر نعم اي واحد
0: طبعا
2: يعني من اصحاب ضعاف النفوس يسول له نفسه في دوائرنا
0: نعم.
2: يرتكب اي شيء يعني يستغل نعم. الناس او ياخذ منهم رشوه او محسوبية أو كذا بلغ عنه بلغ عنه. نحن نسعى لتنظيف دولتنا من هؤلاء من بقايا نظام الأسد الفاسد.
0: وبنفس الوقت سيدنا يحسن ظن بالناس يعني يجوز مثلا لنفرض أنه شخص وقعت من جيبه مثلا 50,000 وقعت من جيبه مثلا حملها وحطت جيبه فهذا مثلا يتهمه أنه أخذ مال مو إله ويشتكي عليه فهون تصير مصيبة. بده يكون الشيء اللي يبلغ عنه فعلا يكون حقه بضرر على المؤسسة.
2: تمام. عندنا سؤال آخر. أخ رضوان من الشاغور عم يحكي أن المولد بدعة وما إلى ذلك. تمام يعني كل نحن بهذه الأمور ما نجادل يعني في قضايا المولد بدعة أو غير بدعة ما نجادل وليس موضوعها إذاعة دمشق.
0: إذاعة دمشق نعم يعني سبحان الله الفيس يكفي ويوفي.
2: تمام. هنا في عندنا سؤال عن الوصية الواجبة أظن نعم. كم بقي عندنا من الوقت؟ تماما عنا نعم. تسأل عن الوصية الواجبة. توفي الوالد سيدنا نعم. وتوفي الأخ قبل الوالد
0: نعم.
2: الأولاد أولاد الأخ المتوفى نعم. أولاد الأخ المتوفى نعم. هل يرثون من جدهم؟
0: نعم.
2: باختصار عن الوصية الواجبة باختصار.
0: الوصية الواجبة شوف سيدنا احنا عندنا طبقات بالنسبة للورثة
2: نعم.
0: الطبقة طبعا الكلام كله حول الميت. هذا الميت في عندنا طبقة أولى طبقة ثانية طبقة ثالثة. الطبقة الأولى مثلا أبناء الميت، الثانية ابن ابن وهكذا. فإحنا عندنا قاعدة شرعية

0: يعني نصوص شرعية الحقوا الفرائض بأهلها.
1: نعم.
0: تعطون أصحاب الفروض اللي ذكروا في القرآن الكريم وبعضها ذكرت بالأحاديث النبوية، الحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. فإحنا عندنا الطبقة الأولى هي أولى من الثانية وهي تحجب الطبقة الثانية، فأحدهم توفي ولكن عنده أبناء، فالطبقة الأولى اللي هم ابن الميت هم يأخذون التركة، لكن ابن الابن اللي مات قبل فهذا لا يرث. لماذا؟ لأن الطبقة الأعلى حجبته.
1: تماما.
0: وذكرنا هذا الكلام بعض الفقهاء مثلا ابن حزم الظاهري، ومن هنا دخل القانون. ابن حزم الظاهري قال يجب على كل إنسان أن يوصي.
1: تمام.
0: أن يوصي بمبلغ من المال. ف بعض الفقهاء اللي هم القانونيين المعاصرين،
1: نعم،
0: فقالوا احنا ليش لا نتركهم، احنا بما انه ابن حزم قال بالوصية الواجبة، اخي خلينا مشان ما نشيلوا اثم على قول ابن حزم،
1: نعم،
0: نشيل هالثلث اللي حطوا ابن حزم او جابوا على هذا الميت مشان ما نشيلوا اثم، نخليه يعطي الابن الابن. وبهذا اخذت القوانين الوضعية. لكن يعني احنا نقول اخي بدل ما نفوت بهاي الفوتة ونقع باشكالات ربما نخالف النصوص الشرعية، فايش نسوي؟ مثلا يقدر كم يطلع لهذا الميت مثلا اللي توفى، يشيلوا مبلغ من المال وينطوا ولد اخوتهم صدقة، يعني عن طيب خاطر منهم، يعطوهم وهم ياخذون التركه.
1: انا عندي اقتراح دائما دكتور، انا اسال هذا السؤال، اقول نورث على الشرع ام القانون؟ قلت لهم الشرع والقانون واحد في الاحوال الشخصيه،
0: صحيح،
1: ولكن القانون مال الى راي ابن حزم فيما يسمى بالوصيه الواجبه.
0: تماما.
1: فممكن نحن نقول يعني قانونا هو اولاد الشاب المتوفى قبل ابيه حسب القانون ضمن الثلاث حسب القانون يرث.
0: تماما.
1: ولكن ننظر لبقية الورثة،
0: نعم،
1: نقول لهم تجيزون هذا،
0: نعم،
1: ضمن تجيزون أن يأخذ أولاد أخوكم المتوفى هذا النصيب،
0: نعم،
1: من حصة أبيكم،
0: نعم،
1: فإن أجازوا وطابت بهم نفوسهم جمعنا
0: طبعا
1: بين الشرعي والقانون
0: ويتسامحوا
1: فيما
0: بينهم.
1: خلينا ناخذ أسئلة سريعة ثم نختم إن شاء الله. السلام عليكم، علي قضاء من شهر رمضان من 20 سنة 17 يوم، كيف أدفع كفارة؟
0: أيوة، طبعا أولا بدنا نعرف الشخص لوين وصل بالعمر، إذا فعلا ما يقدر مع عجز عن الصيام أو لا سمح الله
1: يبدو
0: بمرض،
1: يبدو شاب، عم حكينا من تركيا،
0: إذا شاب بده يقضي قولا واحدا
1: يقضي مع أهل عليه كفارة،
0: عليه كفارة، الأفضل والأحوط أنه يطالع كفارة،
1: يعني عن كل
0: يقدره،
1: يعني صبط على مذهب الشافعي أخونا، تأخذ كل سنة تخلف كفاءة إطعام مسكين واحد، يعني عندك 17 مسكين،
0: نعم،
1: أو مثلا أنت عندك كم يوم مثلا 10 أيام،
0: نعم،
1: كل سنة عندك إطعام 10 مساكين 17 سنة ضرب 17،
0: نعم،
1: ما عندك قدرة على مذهب أبي حنيفة لا يجب عليك إلا قضاء الأيام
0: والتوبة على التأخير،
1: خلص صوم 17 يوم والله يتقبل إن شاء الله تعالى. هل يجوز إخراج الزكاة بإخراج مبلغ مالي شهري، يعني قصة الزكاة سيدنا لا عوض ما يدفع آخر السنة،
0: نعم،
1: كل سنة بيدفع قسط من الزكاة،
0: وهو فرض الزكاة فوري، وآتوا حقه يوم حصاده. يعني يجوز شخص يقول، يعني شخص قال أنا أعطي زكاة لأختي،
1: نعم،
0: يعني يعطيها كل شهر مبلغ شهري، شهرين ثلاثة، توفيت الأخت بسبب الفقر والمرض إلى آخره، وأخوها قام يقسط عليها أقساط، لا أنت تعطيه هي تتعالج تأكل كذا. نفس الشيء هو يعني نقول لا مانع، لكن لمصلحة أو فرض، يعني يملك إياها وهو يحب يقسطها يحب يصرفها مرة واحدة،

0: لكن لو تأخر بده يتوب، أو إذا توفي نسأل الله له الرحمة. يعني
1: عندنا اتصال أخير دكتور. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: سلام عليكم. تفضل
2: سماحة الشيخ.

0: الفرزي وغير والله غالب هذا الحكي هذيك السنة. بس هلا في إنسان قال لي حرام عليك ما يجوز والله رجال أو يعني أخذ مصاري خذ له هذا المصاري في دول الجوان بحسب دول الجوان شوف أنا هيك
1: شكرا
0: كثير أستاذ عمر.
2: هو كان شو الموبايل وأجى شخص دفشوا وقع الموبايل وانكسر.
0: والله يعني أنا أعرف إنه ليه
2: وغرم الشاب يعني.
0: أنا غرمته أنا دفعته حقه. أنا بس قالوا لي ما بيجوز حرام عليه.
2: والله إذا كان متعمد.
0: عفوا أنا واحد أنا تعلق شيء ناقيه ولا أنا حتى مطلع باب الباب وقت يكون في حجر الباب ما عليه. حط السجاد المهم.
3: أنا
0: واحد
3: يعني ما بعرف هو أخونا هذا هو يعني يعني غير قاصد أوقع موبايلك وكسره حقك الشرعي تغرمه حقك الشرعي تغرمه لأنه هو يعني تسبب بإتلاف شيء ملك إليك. لا
2: شوف سيدنا أنت إذا ماسكه بطرف أصابعك ومر هو من جنبك ولخ بس دقيقة وهو ما هو قصده ولخك لخ ووقع من ايدك انت يعني بلا مؤاخذة يعني مع احترامي لك مثلا ما كنت ماسكه مضبوط ايدك رخوة ووقع ترى ما عليه شيء الشب وانت تعرف انت بقرارة نفسك تحس انه ظلمت هالشب انت عم تقول
0: والله هو انا حاسس
2: إذا تشوفه
0: لا بس كلمة صغيرة أنا برأيي هل ما رجع اليوم بس هالمبلغ اللي مبلغ تقريبا في 1,700,000
2: يمسكه منيح اللي عنده الموبايل مبلغه 1,500,000 يمسكه بإيدتين
0: ما دخل والله ما دخل استاذنا شوف هي الوعي حتى اندعس عليه يعني كان يكمله
2: وخلص
0: بدي كيف بس الفكرة ما هو الفكرة أنا وزعه المصاري
3: اتصالح انت وياه اتصالح انت
0: لا لا مثل حال الاول خلص انا ما حتى اول زلمه دفع
3: خلص انت احكي معه وقول له بتحب يعني ارجع له او كذا تسامحوا بينات بعضكم تسامحوا بينات بعضكم
0: لا مثل حال انا اخذت حقي
3: طيب خلص الله يبارك فيك
0: انا قصدي يعني اذا ما يكر علي ذنب وزعون ولا خليهم هيك
3: انت احكي معه قول له اذا نفسك طيبه فيهم خلص سامحنا وحلال عليك.
0: شكرا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا. نحن بهذا الاتصال نصل إلى لقاء نهاية هذا اللقاء. فضيلة الدكتور باسمي وباسمكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النيلسات. نتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور مزاحم المصطفى عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية الأمريكية والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق والشكر للأخت المهندسة في الكنترول التي أوصلتنا باتصالاتكم وإلى لقاء آخر معكم في نفس الموعد في برنامج يستفتونك نترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: في كل صباح حكاية جديدة وفي كل مساء مساحة للكلام للنقاش للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس من تفاصيل حياتنا اليومية إذاعة دمشق معكم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج هنريكا تراوتمان تعليقا على لقائها وزير الخارجية أسعد الشيباني، تؤكد أن أهمية اللقاء في تعزيز العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي وبناء تعاون هادف في مختلف القطاعات الاقتصادية بالاستفادة من الاستثمار. سوريا تشارك باللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بحماية الأشخاص في حالات الكوارث المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تعمل على إعداد الخطط الأولية لإعادة تصنيف مطار المزة من منشأة ذات استخدام عسكري إلى مطار مدني محدود ومتخصص بالطيران الخاص والطيران التنفيذي. وفد من وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني المصرية يجري جولة ميدانية في مطار حلب الدولي ضمن زيارات الفنية المتعارف عليها وفق أفضل الممارسات الدولية التي تسبق تشغيل الرحلات الجوية. وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن يفتتحان مدرستين في بلدة الهبيط ومدينة معرة النعمان خلال فعالية افتتاح 50 مدرسة في ريف المحافظة ضمن تعهدات حملة الوفاء لإدلب. وفي خبرنا الأخير، وزارة السياحة وشركة ازدهار القابضة تحصلان على رخصة التطوير والاستثمار العقاري في مشروع بومون دمشق. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.

حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

0: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. دائرة الدراما الإذاعية تقدم
2: قد نحبس الحق حتى لا يجاوزنا، والحق يحبسنا في حيث يلقانا.
3: دفعت بك الجليل وأنت حي، فمن ذا يدفع الخطب الجليل؟
4: مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من عل.
0: واحات القوافي. التأليف علي بلال وآمال جرمقاني.

المخرج المنفذ حمدي شويكي. واحات القوافي، الإخراج جمال عقاد.

لبيد بن ربيعة. عفت الديار محلها فمقامها، بمنن تأبد غولها فرجامها، فمدافع الريان عري رسمها، خلقا كما ضمن الوحي سلامها، دمن تجرم بعد عهد أنيسها، حجج خلون حلالها وحرامها.

هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري من قبيلة هوازن، ولد عام 560 ميلادية وتوفي عام 661 للميلاد. عمه عامر ملاعب الأسنة، وقد قتل أبوه وهو في العاشرة من عمره. بعد مقتل أبيه نشأ لبيد في رعاية أعمامه، وأخذت موهبته الشعرية تتبدأ يوما بعد يوم وعاما بعد عام، حتى نضجت مع تجاوزه مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، وهذا ما أثار اهتمام عمه عامر.

0: اسمع يا ابن أخي، ها قد أصبحت شابا ناضجا، وقد برز لي منك اهتمام بالشعر والنظم، وإني لأنصحك بعرض شعرك على النابغة عند قبته في سوق عكاظ، فيكون لك حكما وناصحا.
1: هذا ما كنت أفكر فيه يا عمّا.

0: حقا ترى فيما رويته الآن شعرا يا أخ العرب؟
1: أجل، فما العيب فيما رويت لكم من شعر يا أبا أمامة؟
0: لا عيب فيه، غير أنه لا يصل إلى مراتب الشعر. فاجتهد كي توصله، أو اترك الشعر لأهله. تقدم أنت أيها الشاب، إني أرى في عينيك بريق شاعر، فما اسمك؟
2: لبيد بن ربيعة من هوازن.
0: فهل جئت لتسمع أم لتسمع يا لبيد؟
2: لكليهما يا أبا أمامة.
0: إذن قد سمعت ما قيل، فأسمعنا ما لديك.
3: طلل لخولة بالرسيس قديم، فبعاقل فالأنعمين رسوم، فكأن معروف الديار بقادم، فبراق غول فالرجام وشوم. دمن تلاعبت الرياح برسمها، حتى تنكر نؤيها المهدوم. أضحت معطلة وأصبح أهلها، ضعنوا ولكن الفؤاد سقيم.
0: أحسنت يا لبي، لا أجانب الصواب إن قلت بأنك أشعر هوازن كلها حتى الآن.
4: أين أنت يا لبيد؟ قربت الشمس من الغروب، ألم تعدني بأنك لن تتأخر في سوق عكاظ؟
5: أحقا قال لك النابغة إنك أشعر هوازن؟
2: ولم التعجب يا عماه؟ كأنك لا تصدقني.
5: بلى يا لبيد، إنما فاجأني قولك.
6: تالله إن النابغة لا يقول إلا ما يراه صوابا، وإني أرى في امتداحه لشعرك وأنت في مقتبل الشباب ما يفتح لك بابا واسعا لمجالسة الأسياد والملوك.
2: لكنني لا أميل إلى التكسب بالشعر يا عماه.
6: هذه من خصال نفسك السامية كنفس أبيك، ولست بحاجة للتكسب بالشعر أو بغيره، فعمك ملاعب الأسنة سيد بني عامر، يكفيك كل ما تريد.
2: ومن أين جاءك لقب ملاعب الأسنة يا عماه؟
5: من قول أوس بن حجر، ولاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حظ الكتيبة أجمع.
2: فما قولك بلقب ملاعب الرماح أيضا؟
5: كيف ومن أين؟
2: من قول ابن أخيك، لو أن حيا مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح.
5: سأفتخر بهذا اللقب الجديد ما حييت يا لبيد.
6: فاذهب الآن وتجهز لترافق أعمامك في سفرنا إلى الملك النعمان بن المنذر، فلنا عنده حاجة وبيننا ود وتبادل آراء وحاجات.

ما تراني أفعل بهذه الهواجس التي تنتابني كلما رحل لبيد عني؟ لا، لم يعد ولدك طفلا يا تامرة، بل أصبح شابا ناضجا وعليه أن يعيش ويتصرف كالرجال. لشد ما أتمنى أن تفارقني هذه الهواجس.

0: هل تهوى مجالسة الملوك يا لبيد؟
1: ما علمته أن كل الشعراء يميلون إلى مجالسة الملوك ونيل رضاهم، النابغة وأوس بن حجر والأعشى وغيرهم.
0: سأحدث النعمان عنك وسيكون لك مكان في مجلسه.
1: لست متعجلا إلى مجالس الملوك يا عمه.
0: وهذه عين الحكمة يا ابن أخي. قد اقتربنا من قصر النعمان، فابق هنا لحفظ الرواحل والمتاع حتى نعود.
1: حسنا يا عمه.

أين تراك الآن يا لبيب؟ هل وصلت في قصر النعمان؟ قلبي لا يطمئن إلى الملوك وأهوائهم، فسرعان ما ينقلب رضاهم إلى غضب، ولا أحتمل مكروها يصيبك منهم بعد مقتل أبيك. آه يا ربيعة، غادرتنا باكرا يا أبا لبيب.

0: عدتم وملامح الغضب بادية على وجوهكم يا عماه. فما الذي جرى في قصر النعمان؟
1: لا شيء يا ابن أخي، سننطلق عائدين إلى ديارنا.
0: والله لا حفظت لكم بعد اليوم متاعا، ولا سرحت ببعير إن لم تخبروني بما جعلكم متجهمين غاضبين.
1: خالك الربيع بن زياد العبسي غلبنا على الملك النعمان، فطعن فينا وذكر له عيوبا قال إنها من خصالنا، فتجهم النعمان بنا وصدنا.
0: لا كان خالا لي ولا كنت ابن أخت له إن طعن بأعماني، فهل تقدرون على أن تجمعوا بيني وبينه فأجزره عنكم بقول يجعل النعمان يطرده من مجلسه ولا يلتفت إليه أبدا؟
1: نقدر، لكن نمتحن حصافتك أولا.
0: فافعلوا ما شئتم.
1: انظر هذه البقلة المنتشرة في كل أنحاء البادية وأخبرنا ما ترى فيها.
0: نبتة دقيقة القضبان، قليلة الورق، لاصقة فروعها بالأرض،
1: وهي لهذا تدعى التربة، فكيف تشتمها؟
0: إنها التربة التي لا تذكي نارا ولا تؤهل دارا ولا تسر جارا. عودها ضئيل وفرعها كليل وخيرها قليل، بلدها شاسع ونبتها خاشع وآكلها جائع والمقيم عليها ضائع. أقصر البقول فرعا وأخبثها مرعا وأشدها قلعا فتعسا لها وجدعا.
1: أحسنت يا لبيب، وهذا هو حال خالك الربيع بن زياد العبسي.
0: فألقوا بي أخا عبس أرده عنكم بتعس وأتركه من أمره في لبس.
1: نفعل، لكن عليك أن تعلم بأنه من أقرب الندماء في مجلس النعمان.
0: فاحلقوا رأسي واتركوا ذؤابته وألبسوني حلة وأدخلوني إلى النعمان.

0: دخل لبيد وأعمامه إلى مجلس النعمان، وكان يتناول طعامه مع الربيع بن زياد العبسي، وسرعان ما لفتت هيئة لبيد برأسه الحليق وذؤابته الغريبة انتباه النعمان، فناداه مستغربا:
1: تقدم أيها الشاب، ما حكايتك؟
2: حكايتي مع هذا الرجل الذي على مائدتك أيها الملك.
1: ولما أنت حليق الرأس بذؤابة تكاد تكون مفزعة؟
2: أكل يوم هامتي مقزعة؟ يا رب هيجة هي خير من دعة. نحن خيار عامر بن صعصعة، الضاربون الهام تحت الخيضعة. مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه، إن سرته من برص ملمعة، وإنه يدخل فيها إصبع كأنه يطلب شيئا ضيعة.
1: خبث والله علي طعامي هذا.
3: كذب والله ابن الفاعلة يا مولاي.
2: الفاعلة هي ربيبتك، وهي أمي تامرة بنت زنباع العبسي.
1: أيها الحاجب،
4: أمر مولاي النعمان.
1: أقضوا حاجة هذا الشاب ذي الهيئة الغريبة ومن معه.
4: حاضر يا مولاي.
1: أما أنت فالحق بأهلك، فلن أقبل ندامتك لي بعد الآن.
3: إنني لست كما قال لبيد يا مولاي، فاجعل من يجردني فيثبت لك كذب هذا الشاب السفيه.
1: لن تجني شيئا من انتفائك ما قال لبيد وما زلت به الألسن، فاحفظ ماء وجهك والحق بأهلك.

0: بمكره وتدبيره نجح لبيد في تقليب الملك النعمان على جليسه ونديمه الربيع بن زياد، لكن ذاك المكر كان عارضا في انفعالاته وليس أساسيا في طبعه الذي ينشد السكينة والصفاء.
1: انظر هناك يا لبيد،
2: فتاة تقود ناقة نحو الماء. يا لها من فتاة.
1: هيا بنا نسألها إن كانت بحاجة إلى عوننا.
2: لا لا، دعوها لي وحدي.
1: هي لك حتى لا نقع في شر لسانك.

0: من أنت؟ وماذا تريد؟
1: لا تخشي شيئا، أنا لبيد بن ربيعة العامري.
0: أأنت الذي يقولون عنك أنك شاعر بني عامر؟
1: لم أسمع بأن أحدا قال عني هذا.
0: وماذا تريد يا لبيد؟
1: لا أدري، لكن أشعر أن هواك قد وقع في نفسي.
0: لا يصرح الشاب عن هواه بمثل هذا الاستعجال.
1: ربما كان ما تقولين عن الشابات وليس عن الشبان.
0: حسنا، فماذا تريد؟
1: أن تفصحي لي باسمك كي أذهب وأخطبك من ذويك.
0: اسمي نوار بنت مرة، لكني لن أرضى بك زوجا إن طلبتني.
1: لما؟ سأكفيك وأصونك ما حييت.
0: وقوعك في هواي لا يلزمني أن أقع في هواك، فلكل منا هواه.
1: من هذا الفارس الذي يسرع نحونا؟
0: إنه أخي بكري، فارس بني مرة.
2: من هذا يا نوار؟
0: لبيد بن ربيعة العامري، جاء يعرض علي أن يخطبني.
2: ماذا؟ تسعى للخطبة والزواج والقبائل تتحالف ضد قومك؟
1: ماذا قلت؟ القبائل تتحالف ضد بني عامر؟ لماذا؟

0: ماذا يا بكري؟
1: إنه يوم جبلة يا أبا البراء، قد هزمتم فيه كما في قبله، وحكمت القبائل عليكم بالرحيل، فارحلوا عن الديار، وإلا ستلقون توابع عصيانكم، فيكون الفناء مصيركم.

0: الذي يقوله هذا البكري يا عماه؟
1: هذا من عادات العرب، عندما يشتد العداء بين القبائل يحكمون برحيل المهزوم منها.
0: وهل سنرحل يا عماه؟
1: أجل يا ابن أخي، فالرحيل أهون الشرين.
0: الرحيل أو الفناء، أليس من خيار ثالث؟
1: بلى، فهم يريدون أن نطاوع أمرهم ونرضخ لمشيئتهم، فهل نرضى لبني عامر هذا الذل والهوان؟

0: ورحلت قبيلة بني عامر إلى اليمن، ورحل لبيد مع قبيلته، وما إن مر عام على رحيلهم حتى أخذت مشاعر الشوق والحنين إلى ديار نجد تفرض إيقاعها على نفس لبيد ووجدانه.
1: ما بك يا لبيد؟ كأن نفسك تهفو إلى الديار وقد مر عام على غربتنا عنها.
2: وكأني بهذا الريح تحمل رسائل شوق من تلك الديار يا عما.
1: قد تنازعنا الرأي ليلة أمس أنا وعمك عامر، هو تعظم عليه العودة وتقديم الاعتذار، وأنا أهونها عليه بأن من نعتذر إليهم ونقبل عليهم إنما هم أهلنا، يجمعنا معهم جد واحد، فإلى أي الرأيين تميل؟
2: إلى أهون الشرين يا عما، إلى العودة ثم العودة إلى الديار.

0: وعاد لبيد مع قومه إلى ديار نجد، عاد ليجد فيها ملاذا، ولكن أي ملاذ؟
1: ها نحن نعود إلى الديار يا لبيد، وقد تصالحنا مع كل من حولها، فلما لا تبارح وجهك علامات الشجن؟
2: آه يا سعد، لا أدري ما يشجيني وما يفرحني، فالنفس تهفو إلى هواها، والوجد لا يكف عن الحيرة في أمر هذه الديار ومن فيها. فوقفت أسألها وكيف سؤالنا، ثم من خوالد ما يبين كلامها. عريت وكان بها الجميع فأبكروا، منها وهودر نأيها وثمامها. حفزت وزايلها السراب كأنها أجزاع بيشة أثلها ورضامها. بل ما تذكروا من نوار وقد نأت، وتقطعت أسبابها ورمامها. مرية حلت بفيد وجاورت، أهل الحجاز فأين منك مرامها؟
1: لعل لب وجدك في فؤادك، حيث تكمن تلك الفتاة المرية التي صدتك عن وصالها.
2: أتقصد نوار؟
1: أجل، وقد مضى زمن تلاشت فيه أخبارها، فما حسبك وحسبها الآن؟
2: أولم تكن تدري نوار بأنني وصال عقد حبائل جذامها؟ ترك أمكنة إذا لم أرضها، أو يعتلق بعض النفوس حمامها. بل أنت لا تدرين كم من ليلة طلق لذيذ لهوها وندامها. قد بت سامرها وغاية تاجر، وفيت إذ رفعت وعز مدامها.

0: ورث لبيد عن أبيه مأثرة الجود والكرم، وبلغت أشهر تجليات جوده وكرمه في نذره الشهير الذي ربطه بهبوب رياح الصبا، فيطعم ويكرم كلما هبت نسائمها، حتى أن رياح الصبا عرفت بعد نذره برياح أبي عقيل.
1: ها هي ريح الصبا تهب فتذكرك بنذرك، ألست القائل ما هبت الصبا إلا أطعمت وأكرمت؟
2: بلى،
1: فهيا إلى إيفاء النذر يا صاحبي. صدق كل من قال إنك من أجواد العرب، فجودك من نفسك قبل يدك، وما غلبك في الجود إلا حاتم الطائي.

0: لبيد. أنت هنا ونحن نبحث عنك.
1: ها؟ ما الأمر يا عم؟
0: مات أخوك أربد.
1: ماذا؟ كيف؟

ومتى؟ فجعني الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجدي.

0: مات أخي أربد يا أم لبيد، مات الفارس الأشم.
1: أعان الله أمه على بلواها يا بني.
0: والله لا يعادل فجيعتي به إلا فجيعتي بموت أبي ربيعة.

0: تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع. وقد كنت في أكناف جار مضنة ففارقني جار بأربد نافع. فلا جزع إن فرق الدهر بيننا، وكل فتى يوما به الدهر فاجع.
1: هذه هي الحياة يا صاحبي، تترصد بنا فتفرحنا تارة وتفجعنا تارات، وما يشفع لنا عندها أناس ولا بر ولا مال.
0: صدقت، وما الناس إلا كالديار وأهلها، بها يوم حلوها وغدوا بلاقع. وما المرء إلا كالشهاب وضوئه، يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. وما البر إلا مضمرات من التقى، وما المال إلا معمرات ودائع. وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع.
1: لا أدري لما أتذكر الآن تلك الحكاية التي رويتها لي عن بقرة الوحش وقد فقدت صغيرها وتاهت 7 أيام تبحث عنه حتى خارت قواها. فلما جاءها الصيادون نهضت تدافع عن حياتها بكل قوتها، وقتلت 2 من كلابهم، وقلت يومها شعرا: أفتلك أم وحشية مسبوعة خذلت وهادية الصوار قوامها، خنساء ضيعت الفرير فلم يرم، عرض الشقائق طوفها وبغامها، صادفن منها غرة فأصبنها، إن المنايا لا تطيش سهامها، حتى إذا يأست وأسحق حالق لم يبله إرضاعها وفطامها.
0: بقصد أو بغير قصد أحسنت الرب،

ولما جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام، بدأ الناس يتوافدون على النبي ويعلنون إسلامهم.

0: عتبة يدنا العم، قد توافدت أغلب القبائل على محمد مشهرين إسلامهم، فما الذي يبطئنا عن اللحاق بدعوة محمد؟
1: لا بطء بعد الآن، وقد تحدث إلي لبيد أيضا بما قلت.
0: وها هو لبيد قد حضر، فما لديك في شأن الإسلام يا لبيد؟
1: ألا تسألان المرء ماذا يحاول؟ أنحب فيقضى أم ضلال وباطل؟ فإن أنت لم تصدقك نفسك فانتسب، لعلك تهديك القرون الأوائل. أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلى كل ذي لب إلى الله واسل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وكل امرئ يوما سيعلم سعيه، إذا كشفت عند الإله المحاصيل.

0: قد سر رسول الله كثيرا بقدومكم لإشهار إسلامكم يا أبا البراء.
1: وهذا ما توقعناه من رسول الله يا أبا عقبة. تقدم يا لبيد وأنشدنا ما نظمته لرسول الله. أتيناك يا خير البرية كلها لترحمنا مما لقينا من الأزل. أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد ذهلت أم الصبي عن الطفل، وليس لنا إلا إليك فرارنا، وأين يفر الناس إلا إلى الرسل. فإن تدعو بالسقيا وبالعفو ترسل السماء لنا والأمر يبقى على الأصل.

بعد دخوله الإسلام تراجع اهتمام لبيذ بنظم الشعر، وصرف جل اهتمامه إلى القرآن. وحين تقدم في العمر اختار أن يعتزل الحياة الدنيا في مدينة الكوفة، وكانت الأقرب إلى وجدانه من بنيه ابنته الشاعرة أسماء.

0: هل حقا بلغت 90 يا أسماء؟
1: وما العيب في هذا يا أبي؟
0: لا عيب، ولكن كأني وقد جاوزت 90 حجة خلعت عنها صدار لجامي، رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فكيف بمن يرمي وليس برامي؟ ولو أنني أرمي بسهمي رميتها، ولكنني أرمي بغير سهامي.

0: أهلا بك في الكوفة يا أبا عقيل.
1: حيا الله بالخير والبركة والي الكوفة المغيرة بن شعبة.
0: إننا مبتهجون لاختيار الكوفة مقاما لك ولعائلتك، فما سر اختيارك؟
1: تعلم يا ابن شعبة أني نأيت نفسي عما حصل من خلاف حول الخلافة بعد وفاة رسول الله، وهذا ما أنا ماض عليه، ولهذا رأيت في الكوفة مبتغاي.

0: لقد أوصاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بك وطلب أن تنشد الشعر.
1: قد جئت إلى الكوفة معتكفا يا ابن شعبة، فلا أنشد شعرا بعد وفاة رسول الله.

أيها الناس، إن أخاكم لبيد بن ربيعة قد نذر في الجاهلية ألا تهب ريح صبا إلا أطعم وأكرم، وهذا يوم من أيامه، فقد هبت صبا وهو في ضيق ذات اليد، فأعينوه وإني أول من فعل وأفعل.

0: ما بك يا أبي؟ يحزنني أن أراك مهموما وأنت من أجواد العرب.
1: يضيق ذات اليد يا أسماء، وقد نذرت يوما ألا تهب رياح الصبا إلا أطعم وأكرم، وها هي الصبا تهب وأنا في ضيق عن أداء نذري.
0: الجود والعطاء من شيم النفس واتساع المال، فإن ضاق الحال ظهر العذر وما بخلت اليد.

أهلا بك يا أخي العرب، على الروح بوسعه. سيدي الوليد بن عقبة يقرئك السلام، وقد زودني بما يعينك على وفاء نذرك، وبأبيات يقول فيها: أرى الجزار يشحذ شفرتيه إذا هبت رياح أبي عقيل، أشم الأنف أصيد عامري، طويل الباع كالسيف الثقيل.

0: سمعت ما جاءنا على لسان الوليد يا أسماء؟
1: سمعت يا أبي وسررت، فالجود يشتذب الأجواد.
0: فأجيب الوليد لما أكرمنا عونا وشعرا.
1: أمرك يا أبي، إذا هبت رياح أبي عقيل دعونا عند هبتها الوليدة، أشم الأنف أروع عبشميا، أعان على مروءته لبيدا بأمثال الهضاب، كأن ركبا عليها من بني حام قعودا. أبا وهب جزاك الله خيرا، نحرناها وأطعمنا الثريدة، فعد إن الكريم له معاد، وظني يا ابن أروى أن تعود.
0: أحسنتي أحسنتي يا أسماء، لولا أنك استطعمته.
1: إن الملوك لا يستحيا في مسألتهم يا أبي.
0: صدقتي، وإنك في هذا أشعر من أبيك.

0: وعاما بعد عام يتقدم أبو عقيل في العمر، حتى لا ينتابه شعور بأنه عاش أكثر بكثير مما ينبغي.
1: إن يا ابن ربيعة، قد طال العمر بك كثيرا، ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤالها

0: بك يا أبي؟ تبدو متكدرا وصوتك متهدج.
1: يبدو أن الأجل قد اقترب يا ابنتي.
0: لا تقل هذا يا أبا عقيل، إني وأختي لا نطيق فراقك.
1: أن يعيش أبوك للأبد يا ابنتي، فهذا أمر كل حي. تبدأ حياته بولادة وتنتهي بموت. ألم يمت رسول الله، ثم خليفته أبو بكر، فعثمان، فعلي؟ فاسمعي وأختك وصيتي لكما. تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ فإن حان يوما أن يموت أبوكما فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا هو المرء الذي لا خليله، أضاع ولا خان الصديق ولا غدر. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر.

القوافي. التأليف علي بلال وآمال جرمقاني. العقاد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق إلى نشرة الأخبار الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: خلال لقائه عائلات المفقودين، السيد الرئيس أحمد الشرعي يؤكد أن البحث عن المفقودين مسؤولية الدولة وواجب نتحمله بكل صدق.
0: وزير الخارجية والمغتربين يبحث مع وفد ألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإعادة الإعمار.
1: سوريا تشارك باللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بحماية الأشخاص في حالات الكوارث.
0: وفي نشرتنا أيضا، أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف مع تجدد الهجمات العسكرية بين طهران وواشنطن. أيها السادة، سيكون معكم في تقديم هذه النشرة مؤيد زريق وفرح الشوفي.

0: وفي الإخراج خديجة مصطفى. تفاصيل هذه العناوين وأكثر نتابعها بعد الفاصل مع الزميل مؤيد.
1: أكد السيد الرئيس أحمد الشرع أن مسؤولية البحث عن المفقودين هي مسؤولية إنسانية ومجتمعية ومسؤولية الدولة أيضا، مشددا على أن قضية المفقودين ليست قضية ثانوية أو دعائية، وإنما واجب تتحمله الدولة وتعمل عليه بكل صدق. وأشار الرئيس الشرع خلال لقائه والسيدة عقيلته لطيفة الدروبي عددا من عائلات المفقودين إلى أن الحرب طرقت باب كل بيت في سوريا، ولا أحد نجا من ظلم هؤلاء الأوباش الذين كانوا يحكمون سوريا، منوها إلى أن ظروفا انقلبت والتقت الناس مع بعضها، مشددا على مواصلة الجهود للبحث والكشف عن مصير المفقودين ودعم عمل الهيئة الوطنية للمفقودين. واستمع السيد الرئيس وعقيلته بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا تشلخي إلى شهادات العائلات وتجاربها، مؤكدا أن قضية المفقودين مسؤولية وطنية.
0: واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به الجمهورية العربية السورية لتخصيص يوم 19 من كانون الأول من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين، بناء على مبادرة اقترحتها الهيئة الوطنية للمفقودين. ويتزامن اعتماد القرار مع إحياء المجتمع الدولي لليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.
1: بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني خلال اجتماع مع وفد من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية برئاسة وكيل الدولة في الوزارة نيلز آنين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين سوريا وألمانيا ومشاريع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني بما ينسجم مع أولويات التعافي الوطني وإعادة الإعمار. كما ناقش الجانبان تشجيع الاستثمارات والشركات الألمانية على العمل في سوريا وتطوير التعاون في القطاع المصرفي، إلى جانب دعم مشاريع البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والإسكان.
0: وتعليقا على ذلك، ثمن القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت الاجتماع، مشيرا إلى أنه كان بناء في تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا وبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يدعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
1: نظمت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين ورشة عمل مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة مديرة إدارة الشرق الأوسط في الإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالاتحاد الأوروبي هنريك تروتمان لمناقشة أوضاع اللاجئين السوريين في بلاد الاغتراب وعودتهم إلى بلدهم والبرامج الإقليمية ذات الصلة. مزيد من التفاصيل في تقريرنا التالي.
2: في وقت ما تزال فيه تداعيات سنوات الحرب تلقي بثقلها على السوريين، يعود ملف اللجوء والنزوح والعودة إلى واجهة النقاش باعتباره واحدا من أكثر الملفات إلحاحا وتعقيدا لما يحمله من أبعاد إنسانية ووطنية واقتصادية. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الورشة التي نظمتها إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية، إذ إنها لا تنطلق فقط من كونها مساحة لطرح التحديات، وإنما من الحاجة إلى مقاربة هذا الملف بصورة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار العوامل التي لا تزال تؤثر في قرار العودة، إضافة إلى احتياجات العائدين والمجتمعات التي تستقبلهم. كما تبرز هنا أهمية التعاون بين المؤسسات السورية والجهات الدولية والمنظمات المعنية، خصوصاً أن معالجة آثار اللجوء والنزوح تحتاج إلى جهود مشتركة وبرامج تتجاوز الاستجابة الإنسانية الطارئة باتجاه دعم التعافي والتنمية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على استيعاب العائدين. مدير العلاقات الأوروبية في إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم أقزيز بيّن أن تنظيم الورشة يأتي في سياق الرغبة بتشكيل إطار وطني لعودة اللاجئين، مشيرا إلى أن هناك العديد من نقاط التلاقي بين سوريا والاتحاد الأوروبي، منها إعطاء أولوية

0: للنازحين داخليا ومن ثم المهجرين في دول الجوار وفي أوروبا.
1: كان هناك العديد من نقاط التلاقي بيننا وبين الاتحاد الأوروبي حول مثلا على أهمية إعطاء أولوية للنازحين داخليا. يعني نحن يجب أن نتكلم عن إخوتنا في المخيمات بداية ومن ثم أيضا النازحين المهجرين في دول الجوار وفي أوروبا. وأيضا اتفقنا على أن هذه العودة يجب أن تكون عودة طوعية وآمنة وتحقق الكرامة.
0: وبين التحديات القائمة والحاجة إلى حلول عملية، تبدو مثل هذه الورشات مساحة ضرورية لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود وصولا إلى فهم أكثر شمولا لملف اللجوء والنزوح والعودة، وتضع قضية العودة والاستقرار ضمن أولويات العمل المشترك، بما يساهم في تهيئة الظروف لعودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة.
2: شاركت سوريا بوفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للمرة الأولى في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بحماية الأشخاص في حالات الكوارث والمنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية والمستمرة حتى الرابع من الشهر الحالي. وأكد معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز خلال اجتماعات اللجنة اهتمام سوريا بدعم هذا المسار الدولي والمساهمة الفاعلة في إنجاح مخرجاته، مشددا على أهمية الاستفادة من هذه الخبرات والتجارب العملية للدول والمنظمات المعنية في صياغة أول اتفاقية دولية من نوعها لحماية الأشخاص في حالات الكوارث، بما يعزز التعاون الدولي ويرسخ الأطر القانونية والإنسانية للاستجابة للكوارث والحد من آثارها.
3: وحول هذه المشاركة ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي عبد الرزاق الحسين. أهلا بك أستاذ عبد الرزاق عبر أثير إذاعة دمشق.
4: أهلا وسهلا، مساء الخير.
3: حياك الله. بداية أستاذ عبد الرزاق، ماذا تعني المشاركة السورية في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة طبعا المعني بحماية الأشخاص في حالات الكوارث وخاصة أنها الأولى من نوعها؟
4: نعم سيدي، الحقيقة إضاءة سريعة على يعني وزارة الطوارئ والكوارث السورية اللي ولدت برحم الألم والقتل اللي مارسه النظام والإجرام. كان هي يعني التطور الطبيعي لنشاط القوات البيضاء وقبلها لفرق الإسعاف للشباب الثوري والنشاط الإنساني، كل هالقيم اتجلت اليوم بوزارة حملت تجربة قد تكون الأسوأ منذ الحرب العالمية الأولى في العمل في ظروف صعبة جدا وظروف لم تكن تراعي قيم أخلاقية أو إنسانية. واليوم هي تمثل تجربة السوريين العميقة اللي اختزلت التضحية والفداء للوطن. هي أول نقطة. النقطة الثانية، سبق يمكن تكريم النواة الأساسية للقوة البيضاء سابقا في المجتمعات الدولية.
3: نعم. طيب، هذه المشاركة أستاذ عبد الرزاق في إطار تعزيز حضور الجمهورية العربية السورية وإسهامها في الجهود الدولية الرامية إلى حماية المتضررين من الكوارث، كيف تساهم هذه المشاركة في هذا الإطار؟
4: نعم سيدي، هي أولا مرتبطة بتكريم للقيم اللي حملتها المؤسسة الثورية الأخلاقية. ثاني شيء، لكم التجارب والخبرة في الأعمال اللي كانت تحت ظروف قاسية جدا ممكن ما مرت فيها يعني البشرية مثل ما أسلفت. بالتالي الخبرات اللي اكتسبتها هذه المؤسسة رأى العالم أنه تنتقل خبراتها لدول وأخرى وتنحط بالأرشيف العالمي كنشاط وكتجارب، وتبدأ الأهمية من هالنقطة واعتراف وجداني بقيمة هالمؤسسة وهالوزارة، ثم نقل خبراتها لتقاسمها دول في حالات نأمل ألا تكون كالحالة السورية يعني.
3: طيب أستاذ عبد الرزاق،

0: كيف تقرأ من هذه المشاركة بأن تأكيد سوريا بالتزامها بدعم المبادرات الإنسانية والتعاون متعدد الأطراف في هذا المجال؟ كيف هي قراءتك في هذه المشاركة؟
1: سيدي دعني ألقي ضوء سريع. رغم الوضع الاقتصادي وخروج سوريا من حالة دمار قام فيها النظام الديكتاتوري من قتل وتدمير، لاحظنا انه احنا سوريا لم تكتفي بالفتره الماضيه شفنا لها مشاركه لنفس الوزاره بكوارث فنزويلا وبالزلزال وغيرها، اللي بقوله انه الروح السوريه المتقده انه تكون بمنظر عالمي انساني اغاثي بالطوارئ هي جذوة طبيعية للشعب السوري ولنواة هالوزارة، اللي ما راح رغم ضعف الإمكانيات ما راح تتوانى أبدا بتقديم أي مساعدة عالمية مهما بعدت.
0: نعم،
1: من منطلق إنساني وأخلاق.
0: نعم، المحلل السياسي عبد الرزاق الحسين، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
2: كشف رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مصطفى خير الله أن الهيئة تعمل على إعداد الخطط الأولية لإعادة تصنيف مطار المزة من منشأة ذات استخدام عسكري إلى مطار مدني محدود ليكون مكملاً لمطار دمشق الدولي، مشيراً إلى أن المشروع سينفذ بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية وبالتوازي مع استكمال الدراسات الفنية والتشغيلية والبيئية والتنظيمية بما يراعي المحيط العمراني ومستويات الضوضاء وطبيعة الحركة الجوية وحجمها، إلى جانب مختلف الاعتبارات القانونية والمجتمعية ذات الصلة، وبما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تطوير منظومة الطيران المدني في سوريا وفق المعايير المعتمدة وأفضل الممارسات.
0: إلى ذلك، وضمن الزيارات الفنية المتعارف عليها وفق أفضل الممارسات الدولية التي تسبق تشغيل الرحلات الجوية، اطلع وفد من وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني المصرية على الجوانب التشغيلية والأمنية والتدابير المعتمدة في مطار حلب الدولي في إطار استكمال التنسيق اللازم لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية، بما يعزز الربط الجوي ويسهل حركة المسافرين بين البلدين.
2: وفي خبرنا الأخير، وعلى المستوى الدولي وعلى عكس التوقعات، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد تجدد الهجمات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في أكبر تبادل لإطلاق النار منذ تموز الماضي، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثير ذلك على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط. وتعليقا على تجدد الصدام العسكري، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة، مضيفا أنه تم تدمير كل المعدات الجديدة التي حاولوا بناءها قرب مضيق هرمز، بعضها دفاعي وبعضها هجومي.
0: أيها السيدات والسادة، عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق، في ختام هذه النشرة لم يبقى إلا تذكير بالعناوين. خلال لقائه عائلات المفقودين، السيد الرئيس أحمد الشرعي يؤكد أن البحث عن المفقودين مسؤولية الدولة وواجب نتحمله بكل صدق. وزير الخارجية والمغتربين يبحث مع وفد ألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإعادة الإعمار. سوريا تشارك باللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بحماية الأشخاص في حالات الكوارث. وكان في نشرتنا أيضا أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف مع تجدد الهجمات العسكرية بين طهران وواشنطن.
2: أيها السادة، في نهاية هذه النشرة، هذه تحية فريق الإعداد من غرفة الأخبار في إذاعة دمشق. كان معكم.

0: في تقديمها مؤيد زريق وفرح الشوفي، وفي الإخراج خديجة مصطفى. شكراً لطيب المتابعة. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام فلا تعتبر الأمر بعيدا عنك، بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سببا في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
3: المفقود ليس رقما في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جوابا. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقا في أن يعرف مصيره.

دمشق الدولي ليس حدثاً عابراً، بل منصة تحول الحضور إلى شراكات والفرص إلى مشاريع واللقاءات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم إلى سبورت تايم من إذاعة دمشق. تحية لكم مستمعينا الكرام، وموعد جديد يجمعنا معكم في سبورت تايم، هذا البرنامج الرياضي المحلي الأسبوعي الذي يواكب أبرز الأحداث والإنجازات في المشهد الرياضي السوري. واليوم حلقة مختلفة وقوية ومليئة بالإثارة. نتحدث طبعا اليوم عن رياضة المواي تاي، فن الدفاع عن النفس التايلندي. معكم بكل الحب في الإعداد سمر حسن، التقديم والحوار مهران خربطلي. سبورت تايم وأجمل تحية الإخراج من خديجة المصطفى. أهلا بكم. إذن في أخبار سعيدة تملأ قلوبنا بالفخر، حقق منتخبنا الوطني للمواي تاي إنجازا عربيا لافتا في البطولة العربية للشباب التي استضافتها مدينة بنغازي الليبية مؤخرا. 9 ميداليات فضية و8 برونزيات في مشاركة ضمت نحو 300 لاعب ولاعبة من 12 دولة عربية. هذا الإنجاز ليس مجرد أرقام، بل هو تتويج لجهود سنوات وإثبات أن الرياضة السورية بخير، وأن أبناءنا قادرون على رفع العلم السوري عاليا في المحافل العربية والدولية. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفنا في الاستوديو، الكابتن زيدان المسالمي، المدرب الدولي والحكم الدولي ورئيس بعثة منتخبنا الوطني المشاركة في بطولة العرب في ليبيا، ورئيس لجنة المدربين العليا في رياضة المواي تاي في سوريا. أهلا وسهلا فيك كابتن زيدان.
2: أهلا وسهلا فيكم.
1: يا مرحبا،
2: شرفنا بحضورنا وجودك ان شاء الله.
1: خلي لي اياك. شكرا لك واهلا وسهلا فيك. نحن اللي تشرفنا فيك كابتن، ومشكورك كل الجهود التي بذلتها وبذلها القائمون على المواي تاي للمشاركه في هذه البطوله التي سنتحدث عنها، وعن هذا الانجاز الذي سنتحدث عنه، لانه ليس انجازا سهلا. نحن بعيدون كثيرا عن الدول العربية في التطور الذي وصلت إليه، ومع ذلك

0: ذهبنا إلى ليبيا وعدنا بتسع ميداليات، أعتقد أفضل من عدد من الدول العربية التي لديها إمكانيات أفضل، لكن الإرادة لدينا كانت هي الأقوى. بكل الأحوال أهلا وسهلا فيك كابتن زيدان وتسنيم العثمان، طبعا هذه البطلة الواعدة في المواي تاي من فئة 14 و15 عام ومواليد 2011، من ذهبيات جمهورية متتالية. طبعا بطولة الجمهورية من 2021 لل2026، وحصدت أيضا برونزية في هذه المشاركة العربية. أهلا وسهلا فيك يا تسنيم.
1: أهلا فيك،
0: كيفك؟
1: الحمد لله تمام.
0: لا وتسنيم إذا بدكم نقرب شوية، وتسنيم إذا بدكم متفوقة دراسيا يعني ما؟ الحمد لله. السنة الماضية يعني هاي السنة كانت تاسع ونجحت على العاشر، وكان مجموعة كتير

0: مشارك من ضمن الدول العربية صح؟
1: اي طبعا احنا شاركنا، عندنا 31 وزن بالبطولة. قدرنا يعني بإقامة بطولة جمهورية وانتقاء عدد كبير من اللاعبين.
0: نعم.
1: وعملنا انتقاء منتخب عدة مرات، حصلنا على يعني حصرنا اللاعبين على 20 لاعب.
0: تمام.
1: يعني هذول اللي عندهم قدرة يجيبون لنا نتائج على مستوى عربي.
0: نعم. بقية الدول العربية كانت مشاركة بأعداد أكبر.
1: طبعا أعداد كاملة يعني 35 لاعب، 32 لاعب، في ناس يعني كل أوزان، احنا اختصرنا تقريبا شيء 10 أوزان.
0: طبعا الظروف اللي بتعرفوها كلها، يعني اللي بنحكي عليها كل حلقة، ظروف السفر والإمكانيات وما إلى ذلك، لكن قياسا إلى هذا العدد ما حققناه من ميداليات هو رقم جيد جدا.
1: طبعا احنا بالنسبة للبطولات اللي كانت تشارك فيها منتخبات سوريا بالمواي تاي خارجيا، كنا نحصل على ميدالية برونزية أو ميداليتين، يعني
0: إذا أو
1: صعوبة
0: إذا شدينا حالنا،
1: إذا شدينا حالنا، وأعداد كانت كبيرة بالنسبة للمنتخب. الحمد لله احنا كمشاركة يعني كنا حاطين خطة كاتحاد، خطة علمية ومدروسة، لأنه كل أعضاء اتحاد ورئيس اتحاد عندهم خبرات تدريب كبيرة على مستوى داخلي وخارجي.
0: نعم.
1: أقمنا معسكر مغلق للاعبين.
0: نعم.
1: وأشرفنا عليه يعني عدة أعضاء من الاتحاد، يوميا كان نتابع الأوزان اللاعبين للمشاركة على البطولة العربية على مستوى عالي. احنا كنا نطلع أول شيء نطلع على البطولة عندنا في زيادة وزن في عدة لاعبين، بس هذه البطولة كانت مميزة.
0: كنتوا حاصرين الوزن صح؟
1: حصرنا الوزن صح. المعسكر كان تدريبي صباحا ومساء، تقريبا كل يوم 4 ساعات تدريب باليوم، حصتيا صباحية ومسائية.
0: حلو.
1: وكان السفر عندنا لما تسافرنا من دمشق كان ترانزيت، كان في صعوبة بالسفر، يعني 4 ساعات لما وصلنا دبي ونمنا بالمطار 12 ساعة، رجعنا سافرنا ثاني يوم على ليبيا 6 ساعات بالطيران، ونزلنا على الوزن مباشرة
0: يا رجل.
1: وكانت المفضل من رب العالمين، يعني اجى لجنة التحكيم وطلع منتخب سوريا كله الوزن، سبحان الله رب العالمين وفقنا الوزن كامل ومرتاحنا، وثاني يوم شاركنا بالبطولة.
0: نحن الحمد لله، الله لا يحرمنا على العادة، بكل الرياضات ومنتخباتنا وبعثاتنا كل دول العالم بتسافر طبيعي، يعني بتطلع من بلدها للبلد، إلا نحن دائما لازم وين إدناك هاي تبع أنه لازم نطلع على الإمارات، ومن الإمارات على الصين، ومن الصين على تركمانستان، ولحتى نرجع على تونس مثلا. يعني هاي متعودين الحمد لله، وما كنا لا اتحاداتنا ولا حدا كان يحل هذا الموضوع. طبعا نحن معاناتنا يعني الناس بتعرفها، بتعرفي معاناة كرة القدم والسلة، بيعرفوا يعني شو عم نحكي، لكن حتى بقية الرياضات الحمد لله موجودة. يعني نحن نطلع، ما قدرنا نطلع على ليبيا، بنروح نطلع على الإمارات وبنضل 12 ساعة من المطار وبعدين نطلع على، يعني ما كنا نحل هاي المشكلة، ولا أعتقد أنه راح تنحل بالمدى المنظور، لأنه كل اتحاداتنا الحمد لله بتدور على بطاقات الطائرة الأرخص. عرفتوا شو المشكلة؟ يعني ليش نحن بنختار انه يعني مشان نحل الموضوع. طيب بكل الاحوال ورغم ذلك وصل المنتخب، بعثت المنتخب وشارك، وصل على الوزن مباشرة وشارك، وتاني يوم والحمد لله كانت النتائج جيدة جدا مقارنة بالظروف المحيطة اللي نحن ما يعني نحن كمواطن بس تقول له والله جبنا ذهبية وفضية، هي كمان، بس شو الظروف اللي كان عم بيعيشها هذا اللاعب أو المدرب أو البعثة ما حدا بيعرف فيها. تسنيم حكينا شوي عن هاي المشاركة بالبطولة العرب، هاي أول مشاركة خارجية لك؟
2: هاي أول مشاركة خارجية لي.
0: أول مشاركة حسيتي إنه في شيء مختلف؟ يعني أنت متعودة دائما تلعبي،
2: المستويات هنيك غير المستويات هون.
0: تنظيم البطولة والمنافسة كله كان حلو؟
2: الحمد لله كله كان تمام وكله كان ماشي صح.
0: طيب حكينا عن المباريات اللي خطيها.
2: خطت طبعا أول مباراة ضد لعبة المنتخب العراقي.
0: العراقي.
2: والحمد لله كان الفوز من حليفنا نحن سوريا. وتأهلنا نصف نهائي.
0: حلو. نصف النهائي خسرنا؟
2: الحمد لله.
0: مع مين؟
2: مع لعبة منتخب فلسطين بطلة العالم هي.
0: بطلت عالم.

0: مصنفة عالميا. حلو. يعني
1: يعني كويس، كان نزال قوي كمان ماهر،
0: ومع ذلك كان في منافسة،
1: كان منافسة قوية الحمد لله.
0: بس غير يعني، انت احكي لي شو شفتي من اللاعبات، كيف
1: من اللاعبات كان في مستوى عالي يعني ما شاء الله.
0: احتكيتي فيهم هيك حكيتوا مع بعض؟
1: طبعا الواحد بيحتك فيهم بياخذ
0: خبره. اليوم كيف تتدربوا؟ شو
1: يكتسب خبره لما الواحد بيروح هيك؟
0: لكن معسكرات
1: طبعا خارجي. في دعم من اللاعبين برا من المنتخب نفسه يعني.
0: يعني المنتخبات العربيه بيبعتوهم على تايلاند،
2: بيبعتوهم على معسكرات خارجيه
0: وعلى اليابان وعلى كوريا وعلى الصين،
2: مدربين بيجيبوهم لعندهم.
0: ونحن يعني الحمد لله 12 ساعه بالمطار. طيب كابتن، يعني بكل هاي الامكانيات المتواضعه اللي عندنا، لكن قدرنا نعمل شيء يعني. فضيه كان عندنا وثمان برونزيات، معنا يعني معنا قصه سهله يعني. يمكن احنا بجوز في دول تانية مشاركة بأعداد أكبر ما وصلت لها،
2: ما وصلت المواصيل. طبعا احنا منتخب سوريا كان يعني مفاجأة للجميع، حتى يعني رؤساء اتحادات يعني عدوا استغرابهم انه 8 لاعبين أو 9 لاعبين طلعوا عن نصف النهائي. اسم سوريا عن نصف النهائي، يعني انت اي شخص او لاعب بفوز يطلع المربع الذهبي، يعني هذا انجاز بالنسبة يعني. ولفت انتباههم كل لاعبين يعني أدوا الواجب تبعهم ولعبوا 3 جولات قتالية يعني بجدارة، يعني يخسروا فرق نقطة أو نقطتين. وفي مباريات كان في عدم مؤاخذة، في انحياز
0: تحكيمي
2: يعني. عندنا في لاعبين،
0: أنت حكم لازم تعرف،
2: انظلموا يعني ظلم كبير يعني. لاعبنا 3-0 كانت النتيجة وانقلبت النتيجة.
0: أيوة
2: عرف شنو؟
0: أي حكينا حكينا،
2: روحنا نقدم اعتراض. قالوا منهي الاعتراض يعني.
0: مين كان اللاعب الخصم منه؟
2: لاعب من دولة شقيقة
0: بالإمارات مثلا.
2: اي والله
0: انا ما بيعز عليهم الاماراتيين، عم يدفعوا ملايين يعني انه وبيطلعوا بيعسكروا باوروبا وباسيا، يعني انه لاعبهم يخسر مع لاعب سوري فعادي يعني. وانت حكم يعني انت بتعرف انه
2: كان في تحيز، في تحيز يعني ما هو يعني، بس يعني اللعب اذا ما كان لاعب مقاتل، احنا بالنسبه للمنتخب يعني لاعب مقاتل فرق كبير، يفوز فوز كبير او بضربه قاضيه يعني، بس يكون في تقارب بين اللاعبين هون
0: تروح
2: هون المصيبه،
0: يروح التحكيم للاعب
2: هون المصيبه يعني عدم مؤاخذه يعني.
0: من رئيس الاتحاد العربي من وين؟
2: من الامارات.
0: يا لطيف يا محاسن الصدف،
2: بس هم كانوا يعني داعميننا، عملوا لنا الفيز وامر الاقامه والطعام كامل، والكابتن عمر مرزوقي زار بعثه المنتخب السوري وابدع جابه باللاعبين واعطاهم كلمه وتشجيع للاعبين، والكباتن ما قصروا يعني بدعم المنتخب السوري.
0: طبعا البعثه سافرت بهذا العدد عشان ما تستغربوا يعني انه انتم ولا مره سمعتوا انه بعثه سورية سافرت بهذا العدد وكيف الوزاره سمحت لهم او دعمتهم او الاتحاد، لا هن بجهود شخصيه، كابتن زيدان كمان كان له ايد بالموضوع، وعن طريق الامارات مثل ما كان عم يحكي انه الاتحاد الاماراتي والسوريين اللي موجودين بالاتحاد الاماراتي اللي موجه لهم تحيه لهلا عم يدعموا، لهلا بيبعثوا تجهيزات صح؟
2: اي طبعا الحمد لله بيبعثوا داعمين اللعبه.
0: الحمد لله، يعني دائما اولاد البلد
2: طبعا
0: قلبهم على البلد.
2: طبعا هو الواحد يعني هذا الدعم يعني شيء كبير وفخر لنا.
0: بس نحن برغم هيك يعني الانجاز كثير منيح، لكن نحن بدنا نبني عليه. يعني بدنا نبني على هذا الانجاز اللي حققناه، ال9 ميداليات. هلا خلينا نحكي شوي محليا. اليوم بلشت بطولة الشباب على مستوى الجمهورية، ناشئين
2: الشباب، الأندية
0: والبيوتات الرياضية. تسنيم مشاركة فيها كمان؟
1: أيوة مشاركة.
0: أنا كنا عم نحكي مع الكابتن زيدان، عم يقول لي إنه أنا بدي إياها ما تشارك لتسنيم كمان أنت يعني، ما معقولة كل
2: يفتح مجال
0: بطلة الجمهورية. بطلة الجمهورية أنت بأي وزن تلعبي؟
1: لعب على 54.
0: على 54. وبدك تشارك
1: حسب، احيانا مشارك على وزن غير يعني مختلف
0: اعلى
1: ممكن أعلى ممكن أوطى حسب يعني الظروف.
0: تمام. مين بيلفت نظرك من السوريين مثلا، من البعثة اللي كانوا معنا مثلا، العشرين لاعب اللي كانوا موجودين بليبيا، في لاعبات خاصة انتو البنات بتعرفوا بعض، يعني في لاعبات مثلا ما حققت ميدالية لكن تشعري انه هي فيها تحقق او هي كانت تستاهل وما بعرف هي انظلمت او هي لم توفق يعني
1: كلاعب ولا لاعبة؟
0: لاعبات.
1: لاعبات هلا الاثنين كانوا محضرين تمام ولسه بعدهم كمان شوي شوي بصيروا احسن من هيك
0: ان شاء الله. واللاعبين؟
1: اللاعبين هلا كان في عنا ابراهيم شاويش كان كتير متميز بس ما حالف الحظ خسر.
0: تمام.
1: اي والله.
0: وكان في عنا فضية
1: البطل الكوميت كمان
0: كوميت كان ضيفنا بحلقة من حلقات هذا البرنامج من عدة أسابيع، وقلت له أنت يعني حسيت أنه فعلا هذا الشاب
2: عنده طاقة داخلية
0: راح يكون له شأن
2: له بصمة.
0: طيب نرجع للمستوى المحلي كابتن، اليوم نحن انطلقت اليوم عندنا أوزان، بكرة بعد بكرة راح تكون البطولة. كنت عم تخبرني أنه في أعداد كتير كبيرة.
2: والله إحنا تفاجأنا بعد البطولة العربية، يعني حاولنا قبل نهاية العطلة الصيفية للأطفال والطلاب المدارس حاولنا نعمل دعاية خفيفة أنه يعني شو رأي المدربين واللاعبين، يعني سوينا يعني مثل غرفة بينه وبين المدربين أنه يعني في أعداد مسوينا بطولة تحفيزية
0: بكل المحافظات
2: يعني استغربنا بالأعداد. يعني مبارح أنا من قبل البطولة قبل الأوزان قبل ما نعمل ميزان قبل 24 ساعة أو 48 ساعة بعثوا لنا قوائم. مبارح لما اجت القوائم أعداد يعني كانت لحد تقريبا 11 مساء 300 لاعب، اليوم صباحا وصل 450 لاعب.
0: 450
2: لاعب.
0: حلو.
2: ولاعبة.
0: نحن من هدول الـ مثل هاي البطولة اللي نحن فينا يعني نتابعها يعني ناخذ منها لاعبين المنتخب، يعني اللي نحن بنحس انه هن فعلا اللاعبين الجيدين.
2: احنا طبعا كاتحاد يعني حاطين خطة انه الكبير يعني بالنسبة للرجال صعب، مستويات عالية بالنسبة للعبة المويتاي، يعني نعتمد على الفئات العمرية الصغيرة نعمل لها شيء 4-5 بطولات، كنا بالسابق نعمل بطولة بالسنة كلها. يعني من السنة الماضية للسنة هاي صرنا عاملين شيء 7-8 بطولات.
0: حلو.
2: بطولات جمهورية، بطولات أندية، بطولات انتقاء منتخب.
0: حلو.
2: بس عم نرفض احنا هاي البطولات بتفيدنا نرفض المنتخب الوطني، يعني في لاعبين جدد يعني ممكن يطلع أفضل من لاعب المنتخب الوطني لما تمدين عليه احنا كمنتخب.
0: حلو.
2: حاطين قاعدة عليه، واحنا بنحب يعني نحط رقم 1 ورقم 2 مثل رديف.
0: نعم.
2: يكون عندنا
0: حتى لاعبين المنتخب بيشاركوا بهدول
2: طبعا اللاعبين لازم يشاركوا دائما مشان في ظل في احتكاك، لانه ما عندناش معسكرات خارجية، احنا اعتمادنا معسكرات داخلية
0: وبطولات
2: يعني نعتمد على وضع يعني الوضع العادي.
0: تمام. ما بعرف فينا يعني حكيت كلمة كتير مهمة انه نحن على الرجال يعني بعاد صراحة، فنحن بدنا نعتمد على الناشئين والشباب يعني
2: الأشبال.
0: بس نحن بس هذا الحكي بده شغل، يعني ما بعرف انه حضرتك عضو اتفاق
2: والله متواصلين احنا مع الكابتن مجد رئيس مكتب العاب القوى بالوزارة، وهسه عم ببنوا هناجير للعبات الفردية. في هنجار للعبة المويتاي 350 متر خلال 3 أشهر إن شاء الله.
0: وين؟
2: بمدينة الفيحاء.
0: مدينة الفيحاء. يعني راح يكون في هنجارات خاصة بالألعاب الفردية.
2: طبعاً خاصة بالألعاب الفردية هون إن شاء الله. يعني
0: أنتوا ما عندكم صالة؟
2: إحنا ما فيش لا عندنا صالة ولا مقر رئيسي.
0: للمنتخب.
2: للمنتخب ما فيه. ما فيش عندنا.
0: ولا للاتحاد.
2: ولا الاتحاد.
0: وين تجتمعوا؟
2: احنا نجتمع عن طريق مدينة الياسمين تشرين ناخذ موافقات
0: او بالقهوة.
2: لا بالجلاء. مدينة الجلاء بالصالات.
0: وين تتدربوا؟
2: بالصالات الخاصة بالمدينة تشرين. يعني بالحدائق او بالملعب تبع القدم بالجري والتمرين.

0: الملعب اللي مدينة الياسمين صار هو الألعاب القوى هلا ولا؟
1: ما هو احنا المتنفس الوحيد هو يعني ان كلياقه كاعداد البدن
0: للاعبين. المواي تاي ما بده ارضيه خاصه؟
1: في الارضيه احنا عندنا نوادي خاصه او نادي مثلا عم نجتمع يعني نجمع المنتخب بصاله ومتدرب ومنلعب اللاعبين كامل داخل صالة على قياس ملاكمة.
0: عالم تطلع بتعسكر بتايلاند وعالم تتدرب على
1: احنا معسكراتنا داخلية الحمد لله
0: على التراب او على العشب او على الزفت يعني اللي الله بيقدرنا عليه. هاي معاناة مو تسنية؟ اي
2: والله صعب بس الحمد لله ما هيك جبنا نتائج
0: الحمد لله. بس معناتها احنا لو تقدمنا اكثر من هيك نجيب احسن من هيك.
2: نتائج احسن من هيك طبعا
0: صح؟
2: لما يكون في دعم اكيد غير.
0: حتى مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي كابتن متسنين تعرف يعني الدكتور مع نظام غذائي مع مكملات مع فيتامينات. نحن شلون بتعملنا فلافل ولا كل واحد ياكل حسابه؟
1: لا في دعم احنا بنحاول كاتحاد احنا بنقدم دعم مادي
0: يا استاذ شخصي يعني كابتن شو بدكم تقدموا؟ الله يعطيكم العافيه يعني شو بده يطلع بايدكم؟
1: الرمد والعمى يعني في ناس فقيره كلاعبين يعني عندهم ماخذ عم بيجي من ريف دمشق 20 30 كيلو
0: في مواصلات
1: يعني عندهم ماخذ مصيبه قسم بالله.
0: وين
1: يعني
0: مواصلات؟ شيء
1: بيحرق قلبك لما نشوف انت لاعب يعني وبيجي عم بدرب يوميا او صبح ومساء عنده تكلفه كل يوم 25 30 الف
0: بس اجار طريق ونحن طبعا حتى يعني حدا بفوز ببطوله او كذا او شيء ما بنعطي شيء ما
1: والله احنا ما
0: نعطيه ميداليه.
1: لا احنا ان شاء الله احنا في
0: فرجينا الميداليه العربيه شوفي مع اكبر محلى فرجينا اياها هيك للمواقف اذا بتبين على الكاميرا. ايه هاي البطوله العربيه المواي تاي للشباب ليبيا. حلو الاتحاد العربي للمواي تاي. طبعا هون عندنا ميداليات كثير هذول في ذهب وفي فضه وفي برونز هذول كلهم على مستوى
2: الجمهورية.
0: اعتبر هاي اول مشاركه خارجيه بس لا هلا تحمست يعني اذا كان في بطوله خارجيه راح تشاركي
2: ان شاء الله
0: غرب اسيا اسيا مثلا
2: ان شاء الله اذا المنتخب استدعاني طبعا نشارك
0: ان شاء الله. بستدعيك لانه إن شاء الله. يعني طبعاً. يعني انا حسيت انه عندك اصرار يعني عندك عزيمه بنعملها انه انت قال ايه شو انا بحب المواي تاي يعني رياضة عنيفة بس يعني انه بتتقاتلي مع رفقاتك المدرسة؟
2: لا
0: عزمة
2: لا والله
0: ولا اذا عصبتني من شي بنت
2: على حسب يعني في مواقف اجبار الواحد بده يدافع فيها عن حاله يعني
0: بس بيدافع عن حاله
2: دفاع عن النفس مو انك تتعدى حدا لا
0: اكيد بس انت مبين عليك ام سالمة كيف عم توفقي بين دراستك وبين التمرين؟
2: تنظيم الوقت اكيد ضروري كثير.
0: شلون؟
2: هلا الحين
0: يعني كان عم بيقول لي عم تتدربوا صبح ومساء مثلا او بايام ايام الدراسه كيف يعني وقت اللي كنتي بالتاسع
2: كم سنه تمرين مثلا العصر ندرس الصبح
0: حلو
2: كان تمرين الصبح ندرس العصر هيك
0: ما انقطعتي عن التمرين؟
2: لا ما انقطعت لا عن التمرين ولا عن الدراسه
0: ولا عن الدراسه خلال التاسع وتسنيم لا عملت دورات ولا اساتذه خصوصي ولا شيء؟
2: لا ابدا
0: مدرسه عاديه وجبتي هذا المجموع.
2: اي والله الحمد لله
0: ما شاء الله يعني خلص انه انا حاطه هدف قدامي وبعرف شو بدي ان كان دراسيا وان كان رياضيا صح؟
2: تمام.
0: وين بتشوفي حالك بالدراسه؟
2: قدام ان شاء الله الهدف يعني طب اسنان.
0: طب إن شاء اسنان الله. ايوه لان مش اذا ضربت واحد بوكس وهريت له اسنانه فبرجع انا بعالجه لانه انا دكتور اسنان انا طبيبه اسنان تمام هون مجانا. رياضيا
2: ان شاء الله هيك انه نرفع اسم البلد كمان لسه برا
0: ان شاء الله
2: عالميا يعني نوصل ان شاء الله.
0: في هيك حالك بطوله العالم مثلا
2: ان شاء الله
0: يعني حلوه بطوله العالم
1: حلو
0: يعني هذا كان عم تحكي قبل شوي عن اللاعبه الفلسطينيه انه مصنفه عالميا بتتمني انت
2: كل
0: كمان
2: كل الاجتهاد ان شاء الله نوصل
0: ان شاء الله يعني بس هو مشكله انه الاتحاد ما عم يدعمكم الاتحاد
2: هون يعني
0: كابتن مين الدول العربيه هلا مثلا الامارات يعني صارت عندهم المواي تاي بالمدارس
1: وبالجيش
0: نحن شو بحاجة شو يعني نحن شو اللي بدنا اياه هلا كنا عم نحكي صالة التدريب ما عنا وعدوا
1: هي الاساس وعدين عم بيشتغلوا فيها عم بنى هنجارات مدينة الفيحاء
0: تمام مين المحافظات الثانية

0: إذا طلعنا من دمشق مين المحافظات الثانية اللي عندها اهتمام بهاي الرياضة؟ شو طبيعة الإمكانيات اللي عندهم مثلا؟ إذا حضرتك يعني طبعا هلا مثلا منظم هاي البطولة اللي راح اللي انطلقت اليوم، وأنت مع المنتخبات الوطنية، شوف على المنتخبات الوطنية كيف بتشوف بقية المحافظات؟
1: والله في محافظات عم تشتغل يعني مثل حمص، قس عم تلقت انطلاقة كبيرة بالنسبة لحمص، وفي طرطوس مشاركة معنا اليوم 100 لاعب محافظة طرطوس، وعندها يعني عملنا دورة تدريب بمدينة طرطوس حضر فيها 60 مدرب.
0: 60 مدرب؟
1: 60 مدرب ومدربة.
0: يعني إذا المدربين 60 لكن اللاعبين قد ايه؟
1: اللاعبين يعني لما يصير في فحوص أحزمة أو بطولة محافظة بوصل 500 لاعب عندهم.
0: ما شاء الله.
1: يعني هاي انطلاقة قوية.
0: حلو.
1: وعندنا حلب وعندنا درعا. دمشق هي المركز الرئيسي هون، نادي الشرطة. نادي الشرطة
0: عم يهتم بهاي اللعبة.
1: بيهتم بهاللعبة ودعم مدربينه. دعم مادي ومعنوي وصالات.
0: والله أنا عم بسمع كثير عن نادي الشرطة، يعني مو بس بهاي اللعبة، بكثير من الألعاب.
1: بس يكون في رواتب استاذنا رواتب ودعم يعني لوجستي للاعب، شو بده افضل من هيك؟ احنا كمنتخبات سوريا شو بنقصنا؟ بنقصنا على مؤاخذه
0: شويه مصاري،
1: شويه مصاري، الدعم الدعم كامل. يعني شلون يعني اكتفاء ذاتي.
0: انتم كاتحاد شو عم تعملوا؟ كيف عم تنشطوا لحتى تشجعوا على لعبه المواي تاي؟ هلا نحن بنعرف، كنا عم نحكي كمان قبل اوان حضرتك انه هي كانت ضمن عده رياضات، كانوا ضمن اتحاد، هلا اليوم صار لهم اتحاد مستقل مواي تاي. كنتوا مع الكيك بوكسينج، صار في اتحادين منفصلين، اتحاد كيك بوكسينج لحال واتحاد مواي تاي لحال. شو كيف عم تنشطوا مثلا؟ هلا عم تقول لي ما شاء الله انه 450 واحد اللي كانوا جايين اليوم على البطوله، لكن انتم كاتحاد كيف عم تتعاملوا مع الأندية، مع المدربين، مع اللجان الفنية مثلا بالمحافظات انه لحتى نشجع على هاي الرياضة اكثر؟
1: احنا في عندنا تنسيق بالنسبة لاتحاد المواي تاي، متفاهمين مع بعض احنا، وعم نشكل مثلا لجنة المدربين العليا، لجنة الحكام، لجنة المنتخبات، بنساوي دورات كل محافظة، ما بنخليها بس يعني بدمشق، بنطلع مثلا حمص على طرطوس على حلب، المحافظات كلها يعني
0: طبعاً.
1: عم نوزع يعني كل جهودنا، يعني نعتمد كل سنة لازم عند المحافظتين جداد يطلعوا، لو احنا بنقدم بنخسر يعني عدم مؤاخذة كتعب وكمادي. احنا عم نعمل دورات مركزية مشان نوفر على المدربين واللاعبين غوص الأحزمة، وبالنسبة للتدريب والتحكيم نطلع مجموعة كبيرة
0: مشان ما يجوا على الشارع،
1: مشان ما يجوا مثلا بس دمشق انه يعني انا سفر وبتكلف مادي اكثر. احنا كل محافظة عم نطلع نعمل فيها دورة كاملة.
0: عم تلاقي انه هاي الرياضة عم تنتشر
1: بشي

0: كتير يعني.
1: انت ما عم تشجعيها، انت المفروض انه
0: تتخانقي معهم كلياتهم يعني صبيه الاجابه على الصحه يعني صحه البني ادم صحه جسمه
1: صحيح
0: يحافظ على لياقته كتير فيها، حتى انك كعادات يعني يوميه كصبر الواحد بصير صبر اكثر بيضبط نفسه وضبط النفس كمان بتعلمك
1: صح بصير عنده هيك قوه اراده وصبر وشخصيته قويه
0: الشخصيه بتقوى طبعا.
1: بس المشكله نحن يعني الاسم لسه لهلا شوي العالم يعني بتقول لهم مواي تاي لسه لهلا مو كثير شوي، ممكن تقول لهم كاراتيه الناس العاديه كلها بتعرف كاراتيه جودو كيك بوكسينج مؤخرا كم سنه صار يعرفوا، بس مواي تاي يعني بيستغربوا شوي الاسم صح؟
0: صح
1: رفقاتك انه بيقول لك شو مواي تاي وانت بتعملي لهم كم حركه بيفهموا شو يعني مواي تاي صح؟ ايه بقى انا ليش عم بسألها كابتن؟ احنا الرياضه المدرسيه كثير مهمه يعني شو بيمنع انه نحن مثلا اساتذه الرياضه تهتم تاخذ رياضات معينه ما شرط مواي تاي اي رياضه ثانيه يعني ليش نحن تكون حصة الرياضة بس انك نعبي وقت يعني انه او نضيع وقت، ليه ما يكون في عنا فعلا اهتمام؟ فنحن تقريبا المنطق بيقول انه كل الابطال او الرياضيين المفروض يطلعوا من المدارس
2: طبعا قواعد احنا هاي قواعد لعبة الاعمار الصغيرة هي قواعد افضل من الكبار يعني هي قواعدنا هاي المدارس يعني احنا توجهنا انه يصير اثناء الفرصه مثلا بالمدرسه نزور المدارس نعمل مثل عروض نعمل تشجيع ندرب يعني بالفرصه مثلا على ربع ساعه او ثلث ساعه يعني نعمل دروس يعني مواي تاي او حركات فنيه انه
1: نشجع
2: يشجع اللاعبين.
1: طيب يعني هذا حكي ولا لا راح يصير؟
2: لا راح يصير ان شاء الله
1: يعني حاطين خطه
2: انه حاطين خطه عمل انه نشر بالمدارس
1: ان شاء الله
2: كان يجينا مثلا 1000 لاعب راح يوصلنا شيء 5000 ل 6000 لاعب اذا نشرناها بالمدارس
1: اجباري يعني الاطفال كثير بيشجعوا وبين قوسين خاصه هاي الالعاب
2: واحنا
1: يعني
2: بالنسبه للمواي تاي عبد المؤاخذه مجاني احنا راح تكون دوراتنا كلها مجانيه لكل المدارس ان شاء الله
1: بتدفعوا رواتب انتوا للمدربين
2: والله ممكن يعني ممكن حسب يعني مثلا استحقاق مثلا بطوله عرب عندنا مدربين منتخب يعني بنحاول نأملهم مبلغ يقدروا يعني يسكروا الفراغ او عطالتهم من النادي يعسكروا بالمنتخب.
1: الانديه بتدفع رواتب المدربين؟
2: والله 90% لا الانديه للاسف
1: يا رجل هذا مدرب وين بدي الاقيه؟ لا منتخب بيعطيه ولا نادي
2: بس هسه مشكوره هي نادي الشرطه وزاره الداخليه هي اللي عم بتشجع تدعم المدربين واللاعبين.
1: اي والله بكل الالعاب
2: يعني
1: تقريبا
2: هي راح يعني تسيطر على اللعبه ظلت الدعم يعني كل المدربين اتجاهها صارت عدم مؤاخذه
1: اتجاه هذا المدرب يا كابتن هو انسان بالنهايه يعني عنده اسره وعنده التزامات ماديه يعني اوكي بيحب البلد وبيحب الوطن وبيحب المنتخب بس يعني بده ياكل ويشرب
2: صح
1: يعني كمان احنا كاتحادات اذا ما شجعناه او كوزاره الرياضه مشكوره يعني نعرف شو وضع الوزاره لا بعثات ولا سفرات ويعني بالغصب كل شيء فبس بالنهايه انا يعني مدربين المنتخبات يعني بدك تشجعنا شوي يعني يتشجعوا المدربين انه
2: بلشي بالايام الجايه الله يفرجها ويسر امر الناس.
1: ايه على قول فاروق فعلا يعني انه المدربين عم يروحوا على المراكز اكثر وعلى البيوتات الرياضيه.
2: طبعا على الخاص بيقولوا الخاص لانه عدم ماخذ المعيشه غاليه عدم ماخذ واللي عنده ولدين ثلاثه عنده مدارس والتزامات بدك مصروف كبير.
1: لا تفكري تسنيم تصير مدربه؟
0: دكتوره
1: اسنان وبتبط لي اللعبه.
0: هو ان شاء الله.
1: اما تصير مدربه
0: هلا كلعبة مستمر اللعبة ما بنعرف لقدامي ان شاء الله بيسر
1: بس اعتزل خلاص دكتورة اسنان وبتفرج عليهم من بعيد لانه شايف المدربين شو عم يصير فيهم. طيب شو الاستحقاقات القادمة بالنسبة لنا؟ شو في عندنا مشاركات خارجية؟
2: والله احنا من بس جينا من بطولة العرب من بني غازي طلع فريق رجال عندنا يمثل منتخب سوريا على كوسوفو بطولة دولية وعندنا بطولة باليونان بشهر 11 ان شاء الله
1: العالم.
2: فريق
1: ولا شو هاي
2: بطولة العالم رسمية شلون
1: باليونان
2: بشهر
1: 11
2: ان شاء الله في عدة لاعبين ان شاء الله

0: هي هاي البطولة قوية
1: للرجال؟
0: للرجال
1: ولا رجال سيدات؟
0: لا هي جاي شو اسمه منتخبات شباب وراها رجال. منتخب شباب.
1: حلو. وعندنا لاعبين راح يشارك
0: طبعا، لانه احنا جايين بطولة عربية استحقاقات، يعني صار في عنده اللاعب احتكاك.
1: حلو. راح تكون عندنا مشكلة بالمشاركة
0: والله
1: ماديا ولا؟
0: طبعا راح تكون البعثة قليلة، يعني ما هو مثل بعثة بطولة العرب. ممكن بخمس لاعبين او اربع لاعبين فقط لا غير.
1: ما فيك يعني تحط همتك بالموضوع مثل البطولة العربية؟
0: ما هون بتختلف يعني الامور. ان شاء الله احنا يعني اذا قدرنا نأمن سبونسر او شغله هيك.
1: لازم يصير عندنا هاي العقلية
0: طبعا. الواحد
1: هاي عقلية السبونسر لازم تكون موجودة
0: يعني. والله عم نسعى احنا، عم نسعى في ناس داعمة يعني ما بتقصرش.
1: ان شاء الله ان شاء الله. تسنيم، كلمة أخيرة، شو بدك تقولي اللي عم يسمعوك هلا على هو إذا عاد دمشق ويحضروك على الشاشة، وأنت بطلة سورية وعربية برياضة المواي تاي، هاي الرياضة العنيفة اللطيفة. هي رياضة عنيفة بس يعني اللي بيمارسوها هن لطيفين يعني.
2: طبعا بحب أشكر أهلي بابا وماما
1: ونحن بنشكرهم على فكرة، لأنه مصطفى مو كل الأهل، مو كل الأهالي عندهم يعني هاي هذا الفكر إنه خلوا ابنهم يلعب رياضة وخاصة بنت.
2: طبعا مزبوط.
1: وشكرا
2: طبعا لمدربي اللي كان مشرف على كل شيء، الكوتش أمجد حشمة،
1: وجه له تحية.
2: كان كمان يعني متابعني خطوة بخطوة.
1: تمام. ومين كمان؟
2: مدرب المنتخب طبعا الكوتش سمير، كمان ما قصر الكوتش زيدان يعطي العافية.
1: كوتش زيدان
2: كان معنا.
1: رئيس بعثة، معلش
0: رئيس بعثة بس كنت أني فعلا طقم. ما هو رئيس البعثة لازم يلبس طقم.
1: يا سلام وقرافة.
0: ما كنتش كله زتيته ونزلت مع اللاعبين او بدي زتيته، لما كان في ضغط على منتخب سوريا
1: بالبيجامة،
0: لا يعني باللباس المنتخب. واقف مع اللاعبين، اطلع معهم على الحلبات اساعد المدربين المنتخب.
1: الله يعطيك العافية. كلمة أخيرة كابتن.
0: والله نشكر يعني نتمنى من التلفزيون او الإذاعة دائما برامج مثل هاي نشجع فيها اللاعبين فيها، ونشكركم على استضافتكم لنا.
1: خلي لياك، نحن واجبنا واسبوعيا الحمد لله عم نكون مع رياضه وعم نحاول ندعم خاصه هاي الرياضات الفرديه ونحكي عن الانجازات، لانه اقل شيء فينا نقدمه نحن لهذا لهي الرياضات ولهالابطال والمدربين والبعثات انه نحن نضوي عليهم. شكرا لكم. بدي اتشكرك مره ثانيه تسنيم العثمان، شكرا كثير لك بطلتنا الواعده، وبالتوفيق ان شاء الله. كابتن زيدان المسالمه، شكرا كثير لك، عضو اتحاد المواي تاي، مدرب وحكم دولي ورئيس لجنه المدربين العليا، نورتنا وان شاء الله بيكون لنا لقاءات قادمه
0: ان شاء الله. شكرا لك.
1: شكر موصول لكم مستمعينا على هواء اذاعه دمشق، لكم التحيه من سمر حسن في الاعداد، مني انا في التقديم والحوار مهران خربطلي، وهذه تحيه الاخراج من خديجه المصطفى، هنا دمشق اذاعه الجمهوريه العربيه السوريه.
3: وعز الشرق أوله دمشق، قاد وأبناء،
4: أفقر رئيس في العالم، في مزرعة صغيرة متهالكة على أطراف العاصمة الأوروغوانية مونتي فيديو، بعيداً عن صخب المواكب وفخامة القصور الرئاسية، عاش رجل غير المفهوم العالمي للقيادة والسلطة. لم يكن حوله حراسة مشددة ولا تسير في موكبه السيارات المصفحة، بل كان لديه كلبة هرمة وسيارة فولكس فاغن زرقاء متهالكة من طراز ثمانينيات القرن الماضي. هناك بين النباتات والزهور صيغت سيرة خوسيه موخيكا، الرجل الذي أطلق عليه العالم لقب أفقر رئيس في العالم، فكان يرد بدفء وفلسفة عميقة: الفقير حقا هو من يستزيد من الدنيا ولا يشبع. بدأت حكاية هذا الرجل في ثلاثينيات القرن الماضي ضمن عائلة بسيطة كابدت مرارة الفقر، ليتشكل وعيه المبكر على وطأة الظلم الاجتماعي الذي يلتهم أحلام الفقراء. وفي ستينيات القرن العشرين عندما خيم الظلال الدكتاتورية العسكرية على الأوروغواي لم يقف شابا متفرجا، بل انخرط في صفوف حركة توباماروس المسلحة ليخوض غمار العمل السري ويقاتل في شوارع العاصمة من أجل ما آمن أنه العدالة المطلوبة. لم تكن رحلة الشاب نزهة سياسية، بل دفع ثمنها من جسده وثباته، فقد تعرض للملاحقة وأصيب بست رصاصات كادت تودي بحياته قبل أن يقع في أسر النظام العسكري ليقضي 14 عاما في السجن، منها في سجن انفرادي وبينها عامان في قاع بئر. وروى فيما بعد أنه كان يحاكي النمل في السجن الانفرادي حتى لا يفقد عقله، لكنه في المقابل وصف تلك المرحلة بأنها جردته من حب المظاهر وعلمته أن الحرية الحقيقية تنبع من الداخل ولا تستطيع أعتى الأسوار احتجازها. خرج موخيكا من السجن بعد عودة الديمقراطية يحمل رؤية جديدة لخوض النضال عبر صندوق الاقتراع بدلا من البندقية. تدرج في المناصب السياسية بحكمة وتواضع أسرى قلوب أبناء شعبه حتى وصل إلى سدة الحكم رئيسا للجمهورية عام 2010. وخلال فترة حكمه قدم موخيكا نموذجا أسطوريا في النزاهة والبساطة، إذ رفض الانتقال إلى القصر الرئاسي وأصر على البقاء في مزرعته البسيطة، يزرع الأرض مع زوجته ويسير بين الناس بلا حراس. ولم يكتفي بذلك، بل تبرع بنحو 90% من راتبه الشهري للجمعيات الخيرية. وخلال فترة حكمه لم يكن زهد الرئيس على حساب إدارة الدولة، بل قاد الأوروغواي بنجاح اقتصادي لافت وانخفاض تاريخي في معدلات الفقر، مع إصلاحات اجتماعية وحقوقية شجاعة جعلت من بلاده واحة للاستقرار والحرية في أمريكا اللاتينية. وبعد مسيرة حافلة بالعطاء غادر موخيكا منصبه عام 2015 مفضلا العودة إلى أرضه، وبقي يعيش في مزرعته حتى رحل عن عالمنا في 13 من أيار 2025 عن عمر ناهز 89 عاما. لم يترك خلفه عند وفاته أرصدة بنكية ولا عقارات فاخرة، بل ترك إرثا إنسانيا شامخا يذكر البشرية بأن أعظم الحكام هم أولئك الذين يملكون القلوب لا الثروات. شكرا للمتابعة، دمتم بألف خير ومحبة وسلام.
3: قادة وأبناء.

0: عاصمة الياسمين والذكريات. مع الناس في الشوارع والأحياء نرصد الواقع كما هو يا رئيس البلدية.
1: عدنا بالتاريخ إلى الوراء، إلى الحقبة الآرامية والسريانية، والتاريخ يشهد أن هذا الحجر الذي أمسكه بيدي شاهد على حضارة هذه المنطقة، سواء كان اسمها لتارب بالسريانية والآرامية والتي تعني بيت الشحم، وبيت الشحم بذلك هي أرض الخير والوفرة والخصوبة. تحولت فيما بعد هذه المنطقة إلى اسم الأتارب باللسان العربي لتكون واحدة من المناطق السورية التي تشهد لها الحضارة ويشهد لها التاريخ، إنها نقطة مهمة في التاريخ السوري. اليوم برنامج رئيس البلدية يصل بكم إلى مدينة الأتارب لنسلط الضوء أكثر على الواقع الخدمي والمعيشي ضمن هذه المدينة. حياكم الله متابعي برنامج رئيس البلدية عبر أثير إذاعة دمشق ومن أصافها. اليوم يا رئيس البلدية يحط الرحال في مدينة الأتارب، مرحبا بكم.

0: متابعينا، جولتنا الآن بدأت هنا في مدينة العتارب، وكالعادة أول محطة نصل بها إلى أي مدينة ضمن مجلس المدينة طبعا هي زيارة البلدية، وطبعا نبدأ الجولة مع رئيس البلدية. اليوم نصل الآن بكم إلى داخل مجلس بلدية العتارب. هنا سنلتقي بالأستاذ محمد جلو رئيس مجلس مدينة العتارب للحديث على الواقع الخدمي والمعيشي في مدينة العتارب. الآن متابعينا نصل إلى مكتب رئيس مجلس بلدية العتارب إلى الآن للأستاذ محمد جلو رئيس المجلس فورا بدون استئذان. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يسعد صباحك. شو الأخبار؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: حلو العتارب.
1: إيه الحمد لله رب.
0: حلوة بناسة والله.
1: الحمد لله، الله يبارك فيكم، شرفتوا.
0: أول شيء بدي أقول مبروك التحرير.
1: الله يبارك.
0: أخر شوي.
1: الله يبارك فيك.
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله تمام. الله يبارك فيكم.
0: كل ما نمشي متر بالعتارب هناك من يحكي إنه هذه المدينة عاشت وناضلت وثارت واليوم سوريا محررة. دائما أبدا.
1: الحمد لله.
0: أول شيء نحن ضيوفكم اليوم.
1: شرفتونا ونورتونا، اهلا وسهلا.
0: يلا الاستاذ محمد حياك الله. متابعي برنامج رئيس البلديه، اليوم نجم الحلقه وضيف الحلقه الاستاذ محمد جلو رئيس مجلس مدينه العتارب لنتحدث معا عن الواقع الخدمي المعيشي والعتارب الى اين. سؤال كبير، العتارب لوين؟
1: ان شاء الله للافضل
0: يا رب. استاذ محمد، دائما عندي السؤال الاول مع اي رئيس بلديه ضمن البرنامج، بسال شو هي ابرز المطالب الموجوده على طاوله محمد جلو؟
1: البنى التحتية صراحة، الخدمات في مقدمتها هي موضوع الطرق، يعني إعادة تأهيل الطرق الرئيسية، الأرصفة، خدمات الصرف الصحي، المياه، الإنارة، النظافة.
0: عم تشتغلوا على هكل الأمور؟
1: طبعا معظم القطاعات هاي اللي ضمن اختصاصنا شغالين عليها.
0: والله الطرق يعني الطرق والله تعبان، يعني احنا جايين وجينا شفنا الطرق والارصفه ايضا. ليش البنى يعني انا بدي اسالك سؤال قبل ما نبلش جولتنا بالعتارب، ليش البنى التحتيه بالعتارب متهالكه لهالدرجه؟
1: هلا هي العتارب سارت كانت في مقدمه المدن اللي سارت عن النظام، ولذلك خرجت عن سيطره النظام وخرجت عن موضوع يعني تقديم الخدمات الأساسية للمدينة. إضافة لهالشيء تعرضت إلى يعني دمار متواصل، يعني كانت خط جبهة أكثر من يعني بالآلاف نحسن نقول من عمليات القصف، من البراميل، من الصواريخ،
0: ونالت حظها من النظام البائد. أستاذ محمد جلو الله يكون بالعون، هدفنا اليوم ببرنامج رئيس البلدية ووسيلة إعلامية إذاعة دمشق تدخل إلى مدينة العتارب بدنا ننقل لكم الصورة مثل ما هي، وننقل لكم الحلم مثل ما عم يرسمه الأستاذ محمد جلو وأبناء العتارب. فخليكم معنا متابعينا، بلشت جولتنا على أثير إذاعة دمشق برفقة الأستاذ محمد جلو رئيس مجلس مدينة العتارب. حياكم الله إلى مدينة الخصوبة والخير، مدينة العتارب الصامدة بدأ المشوار. قبل ما نبلش جولة، شو أكثر شيء بتشتهر فيه العتارب؟
1: تل الأتارب
0: الأسري.
1: تل الأتارب الأسري
0: كموقع سياحي هذا.
1: نعم.
0: عم تحتنوا فيه؟
1: موجود
0: فينا. هون فينا قريب عليك كثير. شو اللي بيميزه هذا التل؟ زميل محمد فينا ناخذ لقطة.
1: تل يعني أسري قديم روماني. كانت هي منطقة يعني دائما بين البيزنطيين والمسلمين، منطقة حروب،
0: هذا التل
1: منطقة جبهات. نعم، فكان حصن كبير
0: بس كأنه ما في يعني ما في غير عبارة عن تلة ترابية.
1: تلة ترابية غالبيته هي الأتارب القديمة تحته
0: يعني ما تم التنقيب عليه؟
1: لا ممنوع.
0: طيب استاذ محمد، يعني بمجلس المدينة فهمت من حضرتك انه هذا المجلس مؤقت، يعني انه ما هي
1: مبنى. نعم، هو مبنى مؤقت حاليا، هو للمركز الثقافي.
0: نعم،
1: مبنى مجلس مدينة تعرض للتدمير، قصف الطيران والبراميل.
0: نعم.
1: هو المنطقة
0: تم استهداف المبنى البلدية بالكامل. ما لازم يكون اليوم مقر الحكومية أوسع؟ هل هناك بخطة فعلا لتوسيعة العمل الحكومي؟ يعني ده مكتب البريد ما هو مكتب البريد بس، شو رأيك؟
1: طبعا طبعا. هلا هو جاري العمل أنه بحيث كل جهة ترجع تسلم المبنى الخاص فيها وترمى.
0: انتهى الحكي بده يصير؟
1: والله حسب يعني الموضوع المالي.
0: حلو، هذا برسم المحافظة، محافظة حلب؟
1: برسم المحافظة والمؤسسات المعنية المختصة.
0: طيب، محافظة حلب يعني

0: اغلب الدوائر الحكوميه بالاتار موجوده ببناء واحد، يعطيكم الف عافيه. يعني مفروض يكون هناك يعني تنسيق اكثر وشغل من قبل البلديه. نعم استاذ محمد.
1: هون مديريه دائره الشؤون الثقافيه، مركز ثقافي
0: الاثاري.
1: نعم
0: كاني شفت انا مدرج تحت،
1: في مدرج حاليا يعني مشكورين محافظ حلب بزيارته الاخيره السيد المحافظ لاحظ موضوع اعاده تاهيله وترميمه المدرج اللي ننزل عليه.
0: طيب اذا هي صوره توضيحيه مشاهدينا.
1: تفضل مدير مركز ثقافي، هون مكتبه
0: مركز ثقافي. يعني خلينا نقول بالمجمل نحن موجودين في هذا البناء، البلديه، البريد، المركز الثقافي، شو كمان عندنا؟ المصالح العقاريه.
1: طب المصالح العقاريه طبعا سابقا كانت مديريه مال الاثارب كانت موجوده، أعطيناهم مبنى هو عائد للبلدية، في مبنى خمس طوابع.
0: ليش عدد السكان الأتارب؟
1: الأتارب مع التجمعات تابعة لها اللي هي السحارة معارة الأتارب التوامي كفر كرمين بحدود 85,000 نسمة.
0: كمدينة ولا كمنطقة؟
1: كمدينة.
0: كمدينة 85؟
1: مدينة. المنطقة بحدود 300-350,000 نسمة.
0: السلام عليكم.
1: بوتنا بالسجل العقاري.
0: هنا السجل العقاري هذا نفس المشكلة، هون مقابو للسجل العقاري. نعم. هذا برسم المحافظة أعتقد.
1: يعني السجل العقاري بالأصل لما أحدث في الأتارب ما كان له مقر، كان إيجار، وحاليا يعني إني موجودين مركز ثقافي في الطابع الأرضي. ممكن بعد فترة لاحظناهم بطابق يتألف من قسمين في مبنى الخمس طوابع انتقلوا عليه. يعني حتى لكن بحاجة لتأهيل كونه.
0: بدي أقول شغلة أستاذ محمد، يعني مكان السجل العقاري بالأتارب غير صحي، يعني حتى على الموظفين اللي هيعمل يقدموا خدمة للمواطن، وهذا برسم المحافظة اليوم. سوريا عم تتغير وهناك فعلا أولويات، يعني نحن بمكان هو قبو للموظفين اللي يعطون عافية كده عم يقضوا نهار طويل في هذا المكان.
1: صحي لكن يعني لكن لك هو بالظروف الثورة كان هو
0: مقر اليوم بعد سنتين من التحرير يا أستاذ محمد.
1: كان مقر اعتمد كمقر من أجل الحماية وحفظ الوسائق، كان محمي من موضوع الطيران.
0: شو رأيك بالمكان؟
2: والله هو يعني في رطوبة في كذا كذا على يعني وجه الأرض أحسن، يعني ما يكون تسريب ما يصير.
0: في زحمة مضبوط ولا لا؟ إذا في صار في زحمة وفي رطوبة.
2: في رطوبة مبين المي رطوبة، يعني كل نهار بمسحوها.
0: أول شيء نحن موجودين معكم إذاعة دمشق.
3: ميت سلامة.
0: بسجل العقاري. سجل العقاري. أنا ما راح أحكي فرع الأتارب، ما راح أحكي شيء، بدي إياك أنت تحكي معنا الأستاذ أحمد جلو، شو رأيك بواقع العمل هون؟ في بيئة صحية؟
3: بالنسبة للبيئة الصحية سيئة جدا، يعني صغيرين بأبو ورطوبة، يعني رطوبة بشكل
0: حاطينكم بأبو بسجل العقاري.
3: أي أبو بسجل أبو بالمركب الأتارب.
0: ما في ولا بصيص ضوء شمس هون؟
3: لا أبدا ما في شمس أبدا، ورطوبة وريحة يعني بشكل مو طبيعي قاتلة جدا. يعني
0: صراحة أنا تفاجأت فهذا الموضوع. أنا برسم المعنيين يعني دائرة حكومية موجودة بأبو ما في ولا 1% يعني بيئة صحية للعمل هون. المطلوب
3: إنه يكون على مركز تاني، انه بحيث انه البيئه الصحيه تكون مناسبه للموظفين للمراجعين، حتى للمراجعين يعني المراجع بفوت لعنا بقول يعني كيف متحميها الرطوبه، كيف متحميها الوضع، يعني المراجع يعني بيتمنى يخلص شرطه بسرعه بس يطلع من دائره السجن العقاري بسبب الرطوبه
0: طيب انا بما انه استغل وقتي معك اتعرف على حضرتك.
3: عبد الجواد زمار.
0: حي الله بخير عبد الجواد. كيف الشغل هون عندكم بالعقاري بالأتارب؟ شو المشاكل اللي متواجهوها؟
3: الحمد لله رب العالمين الامور جيده جدا جدا، ما في اي مشاكل ولا اي صعوبات.
0: ما عم يصير معنا مشاكل عقاريه
3: ابدا. لا أبداً. انا يعني ساري على ما يرام بشكل طبيعي.
0: انا بدي اقول يعطيكم الف عافيه.
3: الله يعافيك.
0: وحبيت لانه احكي معكم لانه بصراحه لفت انتباهي الواقع، بيئه العمل غير صحيه. ان شاء الله صوتكم يوصل وان شاء الله يتغير الواقع. شكرا كثير لك. العافيه.
3: حياك الله. ميت سلامه.
0: شغله بدنا نسويها بعد ما طلعنا من البلديه، موضوع الطرقات.
3: نعم.
0: حفريات، ارصفه غير غير مؤهله. تعليقك استاذ محمد.
1: هلا موضوع البنى التحتيه هي متهالكه صار لها اكثر من 15 سنه.
0: نعم.
1: ما تم اي ترميم لها او صيانه خلال فتره الثوره. حاليا بعد التحرير لله الحمد، يعني بعد التحرير توجهنا نحو الخدمات الاكثر احتياج
0: الحاحا، مثل شو؟
1: مثل المياه، مثل الصرف الصحي، مثل رغيف الخبز،

0: الخدمات الأساسية. هلا بعد استقرار يعني بعد فترة تم الاستقرار حاليا قمنا بإعداد عدد من المشاريع. طبعا الطرق بالذات هي يعني بدها تكاليف هائلة. غالبية الطرق
1: بس وضعت ميزانيات. أنا يا أستاذ محمد ما يخص الطرق وخلال حلقات رئيس البلدية على مدى الموسم الأول والموسم الثاني وضعت حملات المدن للمحافظات تعرف. حلب ست الكل واحدة من المحافظات اللي شهدت حملة كبيرة وثم تخصيص جزء من هذه التبرعات للبلديات. هل خصص شيء للأتارب؟ هل أعطيت الأتارب مبالغ لترميم الطرقات؟
0: هلا مؤخرا سابقا ما كان فيه توجهت قلت لك نحو الخدمات الصحية كانت خصوصي مشفى الأتارب كان تعرض لها أكثر من مرحلة ممكن يتوقف الخدمات فيه اللي هو مشفى المغارة. فتوجهت يعني هالحملات تبرع نحو استمرار تشغيل المرافق الصحية. مؤخرا حاليا كلفونا من فترة تقريبا 10 أيام بإعداد بعض الطرق دراسات لبعض الطرق.
1: كل الطرق بالأتارب بدأ يمكن
0: كلها لكن نعم. على ضوء المبلغ اللي خصص
1: على شو اعتمدتوا اختيار الطرق؟
0: اعتمدنا على انه تكون الطرق هي الرئيسية يعني طرق مثلا 16-12 متر اللي هي التنظيمية الأساسية اللي بتعدي بتوصل الأتارب مع القرى.
1: تحكي شو بالترميم تعبيد الطرقات؟
0: اليوم كان عندي الصبح متعهد موضوع هالطريق بالذات من 4 مفاريح هون لعند مدخل السوق بحدود 600 متر هذا رح يتم يعني عملية صندقة للحفر.
1: نعم.
0: وأشطة
1: فقط تصفيت كامل ولا ترمي
0: يعني ترميم حاليا ترميم يعني إمكانيات تصفيت كامل حاليا غير متاحة. طبعا الفترة السابقة قمنا بترميم طريق المحلق اللي هو
1: هذا الشارع شو اسمه أستاذ محمد؟
0: هذا شارع المركز الثقافي بنسميه يعني متعارف عليه شارع المركز الثقافي
1: واقع الطرقات في الأتارب صراحة صعب جدا. المدينة بحاجة فعلا ل بدها دلال المدينة مدينة الأتارب.
0: نعم.
1: بدها دلال ما هيك
0: تستاهل الأتارب تستاهل.
1: نعم. الأتارب تستاهل يعني ويجينا لهون حتى نصور الواقع. والله الحقيقة أنا تفاجأت إنه الأتارب فعلا بدها دعم وهي قديش بعيدة عن حلب؟
0: 30 كيلو
1: فقط عن حلب الأتارب والأتارب هذا واقع الأتارب للأسف. أستاذ محمد ملفات كبيرة الله يكون بعونك والله.
0: الله يبارك فيك.
1: موضوع النظافة شو وضعه يعني هلا؟
0: موضوع النظافة نحن حاليا النظافة كانت المناطق هون المحررة سابقا كانت أخذتها مؤسسة النظافة والبيئة أيوة. إيكلين يعني
1: أيوة.
0: فحتى الآن هو قطاع النظافة يعني من ناحية التنفيذ هو عند المؤسسة
1: مو عنكم مو على البلدية
0: خلال الشهرين الماضيات يعني لوحظ أنه صار في تراجع يعني مثل ما شايفين.
1: طيب خلينا نقول موضوع هذا اللي حكينا عنه بكل جولاتنا موضوع الوعي البيئي والبيئة والنظافة اللي عم شوفه في أدوية سمين محمد في يعني أنا بدي أفهم مين اللي يعني عم يرمي بهذه الطريقة إبر أو في أطفال صح ولا لا؟
0: صح
1: خديني بالله يا محمد لقطة على هاي الإبر هاي مين المسؤول اليوم ليحاسب اللي عم يرمي بهذه الطريقة أدوية في أطفال ممكن ما بتعرف صح ولا لا يا أستاذ محمد؟ وأنا شايف نظرتك هلا على اللي عم نشوفه رغم إن الحاوية فاضية. نعم شو رأيك أستاذ محمد اللي عم نشوفه وأدوية وإبر وشو بدك كمان فيه؟
0: للأسف يعني الموضوع بحاجة لوعي لمسؤولية أكثر
1: قانون الرداء
0: لكن قلت لك نحن حاليا في تنسيق بيننا وبين مؤسسة النظافة كان في
1: طيب في من الحل هاي المشكلة فورا لأنه في أدوية أنا موضوع الأطفال يلعبوا حد يلعب الإبرة مثلا لا سمح الله
0: شكوى تجينا شكاوي
1: لازم شكوى
0: لا عفوا كان أنا شفت أنا لاحظت الصبح بعدي الصبح الساعة 7 مثلا بصور وين في هيك مش ليه ببعتها مباشرة
1: فينا نبعث هذا كونه في عندهم هن في ناس متخصصة بالنظافة
0: نبعتها فورا جماعة يعني يستجيبوا بسرعة
1: والله يا ريت يعني
0: لكن إمكانيات النظافة بصراحة قليلة جدا على الأتارب.
1: شو ناقصكم لموضوع النظافة؟ شو المعدات والآليات اللي ناقصكم؟
0: حاويات بدها ضغطات إضافية
1: الأتارب حاويات؟
0: الحاويات في الأتارب بحدود 100-150 غالبيتها متهالك صار نتيجة يعني طول فترة الاستعمال بحاجة لأكثر من 100-150 حاوية جديدة لتغطية يعني توسعات مناطق سكنية
1: للأمانة جديدة. أستاذ محمد الحاويات اللي عم نشوفها كلها قديمة بالأتارب هلأ ما شفت حاوية جديدة يعني
0: يعني

0: بداية العام استلمت، وقبل يعني كان أكثر من سنة ونص، على مدى 3 سنين ما صار في يعني تطوير إن كان في موضوع الحاويات أو حتى في زيادة عدد الآليات النظافة.
1: نعم. أستاذ محمد خليني هلأ يعني بعرف من الشوب فنطلع بالسيارة، بس حنبلش بمشاريع البلدية تمام اللي عم تشتغلوا عليها على أرض الواقع بالأتارب، ونعمل جولة بالأسواق أيضا نعرف الناس على موضوع على واقع الأتارب وموضوع الطرقات. يعني موضوع الطرقات بالأتارب أعتقد هو مطلب شعبي لأهالي الأتارب، كل الطرقات الفرعية غير مؤهلة أبدا يعني.
0: صحيح.

0: الاخبار؟
1: والله الحمد لله بس هم والله يدير الاسواق كلها
0: ما في حركه
1: نهائي على كل المصانع باستثناء العمار والطين والبلاط.
0: هاي الجندوره شغلها تارب ولا وين؟
1: هاي بلديه.
0: وين يعني؟
1: هاي شاميه.
0: والله
1: بالفلين عم تجي شاميه.
0: شو يعني شاميه؟
1: شاميه شغل الشام عم تجي
0: لهم. هاي من الشام لهم. قد ايه كيلو؟
1: هلا هي عم ابيعها عم ابيعها ب 15 تركي يعني بما يعادل 50 ليره سوري.
0: عم هلا بتستعمله بالسوري ولا بالتركي؟
1: هيك وهيك حسب الزبون. بيجي معه مثلا سوري بناخذ
0: سوري بريحك اكثر.
1: والله هي عامله وحده نمشي عامله وحده.
0: امشي المصاري.
1: اي طبعا.
0: عندك طلبات من رئيس البلديه؟
1: هلا طلبات بس مشان ازاله البساط اللي قدام المحل. هلا هو عم ساوي ازمه سير هون بالسوق. اسمه سوق هو للمبيع. عرفت شلون؟ يعني هو خلق للمبيع لمواد غذائيه.
0: مشكلتك بالبساط؟
1: مو البساط السير. هلا شوف المواطن اي مواطن بده ينزل اي غرض بده يجيبه بده يجيبه بسيارته يخصصوا مكان للكراج للسياره.
0: يعني بدك اياه بس للناس هذا.
1: ايه هلا يعني ايش ما صار تجي البلديه بتزيل البساط وبتزيل. هلا انا كوني ملتزم انا تحت الشمسيه ليك.
0: إيه؟
1: هذا المكان الوحيد متجاوز عليه.
0: طلبك الرئيسي من رئيس البلديه يغلق الطرق يعني
1: يغلق السيارات. الطرق انه يمنعوا السيارات تصف. هلا ليكو صار نص ساعه صيفه.
0: شو رايك استاذ محمد؟
1: بدي انزل جواز بدي انزل بضاعه ما بحسن.
0: طيب استاذ محمد شو رايك بطلب المواطن؟
2: والله هو مطلب حقه يعني.
0: نحن هي مسؤوليه المرور ولا مسؤوليتكم؟
2: هي مسؤوليه مشتركه بيننا وبين المرور. بحاجه الى دوريات دائمه صراحه بحاجه لدوريات دائمه. حاليا عم نطرح فكره انه نساوي السوق اتجاه واحد بحيث نخفف
3: السوق.
2: نعم انه يدخل السيارة.
0: بس ممنوع يعني هذا الوقوف غلط ما هذا
2: طبعا طبعا, طبعاً.
1: ايه. عم سبب ازمه سير كثير كبيره يا هونيك. هلا نحن بجيبوا لك البساط عم بتضايق الماره. هلا الماره ما بتضايق اذا ما في سياره ما بتضايق.
4: ما هو بس غلط كمان ما هو بس غلط عم نيجي بنقول للواحد طب شو سيارتك بدي اتعلق معك
0: استاذي ما في مرور هون؟
4: في مرور بس المرور اجدي
1: الله يعطيه العافيه الشباب دوبهم على الطريق.
4: المرور اجدي لحق اجدي لحق المرور بيني ماشي الطريق وبيني ماشي هون بيجي بيقول له شي سيارتك بقول له يلا دقيقه كلمه دقيقه بيروح نص ساعه
0: زحمه السيارات مواقف يعني بنص الطريق نص السوق عم يعمل ارباك للمواطنين للمره. استاذ محمد بكل صراحه شو وجعكم بالبلديه؟
2: وجعنا حاليا هو موضوع يعني تأمين كوادر كافية لأعمال الضبط البلدية وتفعيل موضوع الجبايات. بصراحة عدد موظفين مجلس مدينة يعني ما تجاوز عدد أصابع اليد الوحدة.
0: عم نحكي على بلدية بحجم الأتارب موظفين ما بيتجاوزوا يعني خمسة ما؟
2: إضافة أنه عندنا أربع تجمعات قرى كبيرة تابعة على الأتارب. آليات ما في آليات يعني
0: ما في ولا آلية بالبلدية
2: تطلع الموظف بده يطلع جولة عم يطلع بآليته الآلية يعني.
0: قلت لي شغلة قلت لي أحمد حتى دراجة نارية للبلدية ما في.
2: طبعا هي الآليات كانت موجودة سحبت من قبل التحرير يعني لإدلب تارة كانت في نظام مركزية الخدمات وبعد التحرير ما رجعت على جنب. موعودين من المحافظة من جهات مسؤولة انه يتم تأمين بديل الى يعني آليات جديدة ان شاء الله تكون قريبا.
0: قديش صعب اليوم بتشوف المخالفة كرئيس بلدية؟ هي مش مخالفة محبة بالمخالفة.
2: هلا هو على فكرة المخالفات الشيفة انت اليوم يجوز شوي شيفة زيادة لانه اليوم احد هو بازار الأتاري يعني نحن اليوم البازار الأسبوعي بالعادة يعني بنسكر على موضوع المخالفات والبساط المنتشرة.
0: هو على فكرة موضوع البازار هو مو بس حتى بتركيا مشهور.
2: يوم البازار هذا نحن

0: مرتاح لكل الناس تبسط، لكن مشكلة السوق بده يعني بده تنظيم أكثر. في مبادرات مجتمعية تعاونت معنا خلال الفترة الماضية لتنظيم السوق، موضوع التوعية، موضوع تأمين مكان بديل، أمنا له نحن مكان بديل لأصحاب البسطات، لكن يعني أهلنا غالبا يعني روحهم في قلب السوق، فكر بس طلع برا.
1: موضوع السيارات مواقف يعني بمكان غلط، خلينا نقول هذا سوق تجاري، موتورات في عشوائية، خلينا نقول حتى بموضوع البصات هون بالسوق عم بحكي،
0: سيارة التموين موجودة
1: قصة الآن سيارة التموين وصلت. على كل حال بدي أسأل هون أستاذ محمد على المجتمع الأهلي بالأتارب، قديش عم بيساهم المجتمع المدني بالأتارب؟ خلينا نقول بما أنتوا بالبلدية ظروفكم كثير صعبة، الأهالي لهم دور؟
0: في طبعا لهم دور. هلا في عنا فرق أهلية، في مراكز مدنية، في إعلاميين مستقلين يعني من أهل مدينة الأتارب، دائما في مبادرات يعني لمساعدة المجلس، خصوصي كان في حملة أطلق عليها حملة تنظيم سوق الأتارب، كانت دعم من عدة منظمات مجتمع مدني مع مجلس المدينة. الهدف منها كان مثلا توعية أهلنا في أصحاب البصات، تأمين مكان بديل لهم بحيث أنه يستمر عملية يعني تأمين رزقه ورزق أولادهم. الحملة نجحت خلال فترة معينة، لكن بحاجة دائما إلى بصراحة إلى تفعيل موضوع،
1: لأنه يعني في عندك عتب على المجتمع المحلي،
0: غرامات بالنتيجة بده يضل جزء من أهلنا يعني ما كثير، إذا ما تفعل موضوع الغرامات ما كثير راح يجي.
1: أستاذ محمد قبل ما أنهي هذا الملف، إذن البلدية عندها مشاكل، عندها ضعف موارد بشرية، ما في آليات، ما في، وتطلب مني أقدم خدمة للمواطن وأنا أساسا بحاجة لتحسين واقعي كبلدية عم بحكي.
0: نعم.
1: هلا نحن موجودين
0: في ساحة التحرير لأتارب، الساحة اللي انطلقت منها مظاهرات ضد نظام الأسد، هي الساحة هاي
1: المكان اللي انطلق منه مظاهرات أمام هذا الجامع.
0: رمزية. نعم له رمزية. مرحلة أولى قمنا بعملية تجميل الساحة في نافورة للمياه، نافورة مياه. هلا حاليا جاري العمل المرحلة الثانية، هي عملية رصفها بالإنترلوب تجميلها.
1: نعم.
0: يتم حاليا تأميل خدمات المي، استبدال خطوط المياه على الطرف الصحي. هاي ورشاتنا، ورشات مجلس.
1: هاي البلدية ما؟
0: ورشاتنا نعم موجودة. أي شعار.
1: هون شو عم يشتغل الشباب؟
0: هون خطوط الصرف الصحي.
1: هون خطوط الصرف الصحي.
0: خطوط الصرف الصحي. مرحبا شباب.
1: يعطيكم العافية.
0: كيفكم؟
1: مرحبا. شو عم تشتغلوا هون؟
2: والله عم نجهز منشان نبلط الانترلوك
1: هون،
2: منشان منظر جمالي ويصير الساحه شيء حضاري.
1: قديش بدنا وقت؟
2: هلا كله تيسير من رب العالمين، بالنسبه للوقت يعني معنا شيء اسبوع ان شاء الله بيكون العمل جاهز
1: ان شاء الله. الاعتارب بتستاهل
2: كثير،
1: ما هيك؟
2: ضحت وقدمت كثير.
1: حضرتك من هون؟
2: من الأتارب.
1: بترفع عليك؟
2: عمر العاروب.
1: ألا يا عمر. أخ عمر، شو المطالب الرئيسية لأهالي الأتارب اليوم من البلدية من المحافظة؟
2: هلأ من البلدية من المحافظة منتطلب آليات، لأني ما عندنا آليات للبلدية، منتطلب طواقم عمال يعني ضروري حاويات، عدد حاويات، ضاغطات، يعني الأتارب صارت مدينة والمدينة بدها هالأمور هاي كلها،
1: هاي ضرورية.
2: ضروري.
1: يعطيك العافية يا عمر.
2: الله يعافيك.
1: نورتني.
2: الله محييك.
1: حدائق عامة ما في بالأتارب؟ ما في بالأتارب.
0: لا.
1: هيك دغري.
0: نعم.
1: ليش ما في؟
0: للأسف يعني هي المناطق الملحوظة كانت في بعض مناطق طب التنظيم هي حدائق، هي مناطق يعني صغيرة ومبني عليها من قديم، يعني من 40-50 سنة مبني عليها، فعملية يعني هدم هالمنازل هاي وإقامة حديقة يعني
1: صعب. في مخطط تنظيمي للمدينة؟
0: في حاليا، لكن بطور يعني إجراء تعديلات عليه. نحن بعد
1: حاسبين حساب الحدائق بالمخطط التنظيمي؟
0: أكيد بالتوسع موجود مناطق تنظيمية أقصى حدائق.
1: هون توسيعة الطريق أتارب حلب،
0: في عنا قسم هون شرق الأتارب من القوس باتجاه مدينة حلب، في عملية توسعة 5 متر للطريق الرئيسي. غرب الأتارب أيضا في توسعة من
1: كم كيلو هذا؟
0: هذا

0: حدو 2 كيلومتر للقصر اسمه تابع على حدود إدارية لبلدة الإبزمو. بعد منا في مشاريع تانية لتأهيل طريق حلب. يعني
1: مهمة هاي المشاريع.
0: في عندنا مشروع الأطول هو غرب الأتارب من الأتارب ل طلع التل الكرامي، نهاية الحدود الإدارية لمدينة الأتارب هي تجمع التوامة بحدود 8 كيلومتر، أيضا توسيع من كل جنب 5 متر بحيث الطريق يصير عرض الطريق الإجمالي 26 متر.
1: نعم.
0: حاليا شغالين على إزالة إشغالات، أنجزنا تقريبا 90% من عملية
1: رغم ضعف الإمكانيات.
0: نعم.
1: أستاذ محمد، ايضا الشيء المرتبط بموضوع الطرق انه عملتوا موضوع اناره الطرق.
0: هذا المشروع كان بالشراكه بين المجلس المحلي مجلس مدينه الأتارب ومبادره محليه لاهالي مدينه الأتارب.
1: نعم.
0: في موضوع تجميل مدخل الأتارب.
1: نعم.
0: واناره الطريق الرئيسي بطول 3 كيلومتر تم الانتهاء منه من تنفيذه منذ شهرين، وضع بالخدمة. عملية الإنارة مثل ما شايفين، المدخل أيضا ترافق مع عملية إعادة التأهيل. كان موضوع الحفر يعني أسوأ الوقع الحالي بكتير، تم ترميم الحفر الرئيسي للطريق مسافته 3 كيلومتر.
1: جميل. هاي المشاريع مستمرة؟
0: مستمرة إن شاء الله.
1: طيب عندي سؤال أستاذ محمد، بما أنه أنا جايين على مدخل مدينة الأتارب، بما أنه معكم الآليات وهذا شفناه ولمسناه يعني بأم العين، كيف عم ترحلوا القمامة؟
0: ترحيل القمامة حاليا الملف هو مؤسسة النظافة. نحن كل فترة لما نشارك يعني لما نشوف فينا نوع من التراكم للعشوائيات منستأجر بعض الآليات.
1: راضيان بها بيبي؟
0: لا طبعا. لا طبعا.
1: حلو، جواب صريح.
0: نعم.
1: لازم يرجع الملف للبلد.
0: نعم طبعا اكيد.
1: انا واقفين هلا على الساتر، هذه المنطقه تماما بالأتارب كانت منطقه جبهه، كانت الأتارب تستهدف. عرفتوا ليش الأتارب تعبانه لهالدرجه؟ عرفتوا ليش الوضع الأتارب الخدمي متهالك؟ لانه على بعد 1.5 كيلو بس فقط كانت تستهدف الأتارب، وكانت هذه المنطقه كلها مقنوصه. طبعا الاستاذ محمد جلو ليكو قدامي، كان في عزل بين الأتارب ومناطق النظام، وكانت يعني فوهات المدافع النظام البائد كانت تستهدف كل شيء هنا. طبعا هنا هون انا اجيت لهي المنطقه مش لاوثق حاله معينه متابعينا، لاصور هذا الساتر الترابي الذي يفصل كان ايام النظام البائد. اليوم الحمد لله وفضل رب العالمين سوريا تحررت، لكن صار عندنا مشكلة. موضوع هاي السواتر عاملة إرهاق للفلاحين، ويعني بما أنه سقط النظام راح أروح أرجع. هلا الحمد لله رجع، جيتك بخير وسلامة، ما عاد في مدافع الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: إمتى منقيم هاي السواتر؟ عاملة إرهاق، بدنا نوحد الأرض.
0: طبعا المرحلة الأولى بدأت، كان في ساتر أمام هذا الساتر لسه.
1: كان في ساتر لسه.
0: نعم. تم ترحيله من فترة 4 أشهر. حاليا في إطلاق حملة لصدى الصمود في الريف حلب الشمالي. السيد محافظ بزيارته الأخيرة للأتارب يعني تم طرح هذا الموضوع معه،
1: وبعد
0: أنه بعد انتهاء الحملة في الريف الشمالي ستوجه الآليات، طبعا هي بإدارة وزارة الكوارث والطوارئ، راح توجه كل الآليات لإعادة ترحيل هذه السواتر الترابية.
1: نعم.
0: وتخفيف معاناة أهلنا المزارعين بحيث أنه يستثمروا مزيد من مساحات في أرض.
1: وعد من الأستاذ محمد جلو، وبناء على كلام الأستاذ عزام غريب رئيس محافظ حلب عفوا، متى ستزال هذه السواتر وتمحى الذاكرة السوداء؟
0: الله خلال هذا العام
1: يا رب ان شاء الله. طيب اذا يعني خلال هذا العام ستزال هذه السواتر، هذا مطلب للفلاحين
0: ان شاء الله. طبعا مطلب لنا ولا
1: اخوتنا. عندي سؤال بس هيك، انه من موجودين المتفائلين، سوريا تحررت الحمد لله، سقط النظام البائد، هذا شو هذا؟ صبار غريب ما؟
0: نعم غريب قزمي شوي هذا.
1: هذا فقط الأتارب ولا؟
0: والله انا شفته يعني قليل، هو الصبار مناطق الأتارب. بعض المزارعين يعني استجلبوا هاي الزراعة ونجحت.
1: بتحب النباتات أستاذ محمد؟
0: جدا.
1: كنت عم تقلي شغلة أستاذ محمد، أنه عم تقلي أحمد هذا المكان راح فيه شهداء كثر.

0: وتعرض لقصف بالبراميل من قبل النظام بشكل كبير جدا.
1: الطيران والصواريخ كان يعني مثل السلام عليكم، الصناعة مخبز الأتارب، مثل هدف ثابت عند النظام المجرم. كل ما بده يطلع الطيران بده يكون في نصيب لمخبز الأتارب والثانوية الصناعية اللي جنبه. شايفين الأثار،
0: واضح الأثار،
1: الشهداء والأشلاء مع الخبز هون كانت بالمئات، البراميل، الصواريخ،
0: الناس عم تاخذ خبز وتستشهد هون.
1: نعم، وفي إصابات في بعض. هلا إذا شفتوا موظف مركز ثقافي شب هيك كانت عينه شوي، أحد الإصابات كان هون في
0: هون اختلط الدم مع الخبز.

0: حي المغارة أو مشفى المغارة. نعم. رمز وإلى خصوصية بالأتاري.
1: الثوري صار في منطقة الأتاري بشكل عام وليس في مدينة الأتاري. خلال سنوات الثورة تعرضت منشآت الصحية ضمن المدينة للتدمير. فصار في فكرة من المجلس المحلي والفعاليات في ذلك التاريخ أنه بإنشاء مبنى محصن يكون
0: بالجبل.
1: بالجبل يكون يصير فيه مشفى لعمليات الإسعاف الإسعافية
0: خوفا من قصف النظام اللي عم يستهدف المنشآت الصحية.
1: فتم شراء هذا المكان، هي مغارة مثل ما شايفين كانت، تم إعداد دراسة له وبناءها كمشفى محصن تحت هذه الصخرة لحمايته من القصف والبراميل النظام المجرم. أدى خدماته خلال سنوات الثورة كلها، كان من كافة
0: هذا المشفى كله تحت الجبل،
1: تحت الصخرة، تحت الصخرة.
0: الشعب السوري نحت بالصخر
1: حاليا. هذا للأسف عرضة للتوقف.
0: السبب
1: يجي التوقف التمويل. الداعمين المنظمات الداعمة كان مدعوم من سامز وبعض الداعمين. مدير الصحة يعني شروط صحية كأني كانت صارمة بخصوص هذا المشفى كونه تحت الصخرة،
0: يعني في بيئة صحية،
1: كان في شروط فنية يعني ما كتير
0: تطابق. في حال تم توقيف المشفى ممكن يتحول لمتحف.
1: والله يعني أهالي المنطقة بصراحة هذا المشفى بالدنيا يستمر كونه ما في بديل. يعني أقرب مشفى بدك تروح الدانة أو تنزل.
0: هذا سؤالي، ماذا عن الواقع الصحي؟
1: مركز غسيل الكلى كان في معارة الأتاري، طبعا في مبنى مستأجر انتهى عقد الإيجار، اضطرينا لنقله إلى هذا المكان. هي مركز غسيل الكلى
2: صحي.
0: دكتور عبد الله، أنا كنت عملوا للأستاذ محمد أنه السوريين نحطوا بالصخر كرمال الحرية، كرمال الحرية صح ولا لا؟ ونحن موجودين بمكان نحطوه باليد.
2: نعم صحيح.
0: نفعكم القبعة، فينا نعمل جولة فيه؟
2: تفضلوا.
0: نعرف الناس هذا المشفى. مشاهدينا، أول وسيلة إعلامية تدخل إذاعة دمشق مشفى المغارة. أهل الأتارب وخلال فترة الثورة، أنا عم بحكي وأشعر بدني والله، نحتوه بالحجر حتى يتحاشوا قصف النظام.
2: قصف الطيران. حتى رغم ذلك أيضا المشفى تعرض يعني لقصف في وقت من الأوقات، صار في مجزرة هون بالمشفى، كان في مرضى يعني جايين.
0: تعرض لقصف
2: المشفى، تعرض لقصف هون رغم كل التحصينات ورغم انه هو
0: يعني استهدف النظام.
2: نعم استهدف النظام من فوق 46 وراحوا تمجروا، وفي اطباء كمان يعني صار في عندهم بعض اصابات، وفي عندنا كان مرضى بيتعالجوا وتوفوا الله يرحمهم. تفضلوا.
0: دكتور كم غرفه عندنا، كم سرير موجود
2: هلا؟ اسر حاليا نحن جناح ما في متوقف، تمام. مثل ما قلت لك بسبب توقف الدعم، اللي قسم الشغال عنا حاليا الذي يعمل هو قسم الإسعاف فقط. نعم يعني حتى
0: طيب المريض اليوم بالأتارب وين بده يروح إذا صار معه حالة إسعافية؟
2: على المشافي الخاصة.
0: اللي في الأتارب في مشافي خاصة؟
2: نعم.
0: كم مشفى خاصة؟
2: لا، مشافي خاصة في
0: المدينة عم بحكي.
2: ما في
0: مشافي خاصة ولا مشافي عامة؟ والمشفى الوحيد الشغال مهدد بالإيقاف.
2: مهدد بالإيقاف، نعم.
0: قديش عدد سكان الأتارب أستاذ محمد؟ نعيد نذكر
1: كم؟ 85,000 نسمة.
0: 85,000 نسمة المشفى اللي عم يعتمدوا عليه
1: بشكل كامل. 300,000 طبعا المنطقة بشكل كامل ما في مشفى.

0: يعني 300,000 ما في مشكلة.
1: طيب دكتور عبد الله،
2: الإذاعة دمشق ولمتابعين عبر فضائية إذاعة دمشق ولا السوشيال ميديا ولا وزارة الصحة والمعنيين، وأنت طبيب عايشت ودخلت بتفاصيل العمل هنا في الأتار برسالة تقبيل القلب،
3: نحن نتمنى يعني من وزارة الصحة ومن الجهات المسؤولة أنه هذا المشفى ما يوقف، هذا المشفى يتابع العمل. يعني اليوم الوضع الطبي متردي جدا، يعني للأسف سيء جدا في المنطقة، بالإضافة إلى يعني نحن شايفين وضع الغلاء وشايفين يعني وضع الناس سيء جدا، تعبان الصراحة، يعني الفقر منتشر. فنحن نتمنى يعني من الجهات المسؤولة أنه يتم تفعيل هذا المشفى، يعني مو معقول بعد هذا العمل لمدة أكثر من 10 سنوات هذا المشفى يتوقف بعد هاي الخدمة الطويلة.
2: إذا كنت يعني كتاب من الوزارة أنه سيتم إيقاف المشفى،
3: حاليا كان في عمل على ضم المشفى ويتم تبعيته لوزارة الصحة، كان العمل على هذا الأمر، فنحن ما نعرف يعني الأمر وين وصل وين صار. الكوادر جاهزة والبناء جاهز، بده شوية تعديلات، يعني في شوية أمور يعني بده شغل، ولكن الكوادر الصحية جاهزة وال يعني أبناء المنطقة كلهم بيعملوا، ما في أي مشكلة. فنحن نتمنى بس من وزارة الصحة أنه تهتم بهذا الأمر، و يعني يروح المشفى لمكان يعني أهالي المنطقة بيستاهلوا، يعني منطقة الأتارب قدمت وضحت طوال فترة الثورة، يعني كان في إلى بصمة بالمنطقة. فمنتمنى من وزارة الصحة أنه تنظر لهذا الأمر.
2: أم تبلش هذا كيف تم، يعني أنا بدي أسأل سؤال وأعرف حتى نوضح للناس عن عن عن قوة السوري، كيف حفرتوا هذا هاي المشفى وأي سنة؟
3: تم حفر المشفى وبناء العام الخيم بال 2014 لازم.
0: بعد ايش السؤال بعد؟
2: كيف حفرتوه للمشفى؟
0: المشفى هو عبارة كان عن مغارة، عبارة عن مغارة من أهالي وتصميمه، لأنه بسبب نحن السنين مرينا كان قصف رهيب جدا، وحتى المشفى استهدف عدة مرات بصواريخ كانت مسيرة. وحفروا يعني أول شيء جهزوه مهلا المشفى جاهز، يعني تعمر فوق مباشر.
2: كان الأستاذ محمد أنه هناك يعني خطة أنه في عمل طابقي يعني متابعين هاي سألي صوت أطباء والقائمين على مشفى المغارة وحضور رئيس مجلس المدينة لخصوصية هذه المشفى لرمزيتها وغير هذا الشيء كلياته، يعني موضوع أنه مركز الوحيد يلي عم يقدم خدمات مجانية للمواطن بالأتار،
3: مركز الوحيد يقدم خدمات مجانية، هو المشفى الوحيد الموجود ومهدد بالإيقاف.
2: إذا هذا برسم طاقمنا الطبي المحترم، إن شاء الله الصوت سيكون وصل للمعنيين بوزارة الصحة، وإن شاء الله هذه جزئية ستكون أيضا حالة خاصة تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة دمشق. الشفاء العاجل لكل الجرحى أو المرضى، دعونا نقول والله يتقبل كل الشهداء بكل شبر مثل الأتارب، هناك قصة وهناك شهيد وهناك دم.
1: دكتور بس سؤال، أنا يعني ما خلص الدكتور هلا هون غرفة العمليات شو مشان؟
3: حاليا
1: تم إغلاقه
3: قسم العمليات، تم إغلاقه
2: طبعا متابعين مشفى المغارة الوحيد بالأتارب مثل ما كنا شايفين، هاي غرفة العمليات بدها عمليات، غرفة العمليات صار
3: توفر عندنا هنا غرفة عمليات مجهزة وكاملة، يعني تحتاج اليد العاملة فقط الأطباء والمساعدين الجراحين وبعض الدعم
1: جهاز قوس
3: العطار. المشفى هو مشفى جراحي صراحة، من أهم الأجهزة الموجودة المتوقع يعني وجوده عندنا بالمشفى هو الجهاز القوسي. الجهاز القوسي حاليا معطل منذ أكثر من سنة تقريبا، لم يتم إجراء أي عملية جراحية على مستوى الجراحة العظمية عندنا بالمشفى، يعني من هذا الأمر. هنا
1: غرفة الإنعاش،
3: غرفة الإنعاش
2: للأسف يعني
3: الإنعاش عندنا شغال، غرفة الإنعاش شغال، جينا إنعاش بجينا حالات ما في مشكلة، ولكن جهة العمليات جوا مثل ما شفنا
2: هاي الغرفة شغالة،
3: العمليات مغلقة،
2: عبارات على الحائط، حقوق الطفل وذكريات. جولتنا خلصت يا أستاذ محمد، قبل ما أنهي معك شو هو الرسالة أو شو هي الرسالة اللي حابب تقدمها اليوم لأهل الأتارب

0: رسالتي لأهلنا في الأثارب إنه إن شاء الله أنا ابنكم وما بتدخر أي جهد ولا وقت ولا هات لتقديم أفضل ما يمكن، لأنه بتستحقوا أنتوا. أنتوا صمدتوا، أنتوا نزحتوا، أنتوا يعني كل بيت فيه شهيد وأكثر. والأثارب تستاهل تكون منارة بالريف الغربي، ريف حلب الغربي. يعذروا تقصيرنا أحياناً، إمكانياتنا محدودة، لكن إن شاء الله إن شاء الله ما بندخر جهد في إيصال صوتكم وتقديم أفضل خدمات لكم، لأنه الأثارب تستاهل.
1: كيف بتشوف الأثارب بعد سنة سنتين من اليوم؟
0: أتمنى أنه يعني كون موجود وكون يعني على قيد الحياة وشوف الأثارب طموحات، يعني تعبيد الطرقات، الأرصفة، تجميلة، ننتقل للتنمية، التنمية والاستثمار، رفع مستوى معيشة أهل الأثارب بشكل عام، التجمعات التابعة لها، وتكون الخدمات على المستوى اللائق وفي متناول الجميع وبمقدور الجميع
1: إن شاء الله. الأستاذ محمد جلو، قديش ما بفوت فيك وبجولتنا في قصص.
0: أنا كان هيك عندي شنو نوع من الرهبة تجاه الكاميرا أو نوع من،
1: وإن شاء الله نكسر هاي.
0: لكن سبحان الله جيتك وفتت بدون سابق، ولا أنا قلت بده يسألني هلأ وإشو، فيت مباشر على التسجيل وعلى الأريحية.
1: هاي الشهادة بعتز فيها والله،
0: الله يبارك فيك. صار عندي نوع من الثقة الزائدة،
1: صار في صداقة بينك وبين الكاميرا.
0: الكاميرا ممكن
1: حبيتها، ما
0: أخف ارتباك فيه في المرات القادمة.
1: أستاذ محمد جلو، من خلالك بدي تحية لأهل الأثارب جميعا، والله يديم نعمة الأمن والأمان على البلد، وإن شاء الله يا رب الرسائل اللي مرقت بهي الحلقة. يمكن إحنا أول وسيلة إعلامية تدخل لبعض المناطق في في في الأثارب، مشفى الأثارب، حكينا على قصص يمكن كان لازم ينحكي عنها. تخرج المفاتيح ليدخل الأستاذ محمد، وأنا سأغادر البلدية. شكرا لك أستاذ محمد، يعود إلى مكتبه. بتمنى لك بقية نهار حلو.
0: ألف شكر لك باسم أهالي الأثارب، بشكركم وسائل الإعلامية جميع اللي هيك عم يضووا على احتياج ومعاناة أهلنا في الأثارب. ودائما الكاميرا يعني أبلغ من أي مشروع أو أبلغ من أي دراسة أو أبلغ من أي طلب، أسرع ما يمكن تصل الحاجة من خلال الكاميرا.
1: هذا واجبنا. بدي أقول شغلة، متابعينا بسوريا الجديدة الأبواب دائما مفتوحة للمواطنين.
0: مفتوحة،
1: حاول الهواء انه يسكرها، بس اللي نحت بالصخر بيفتح ابواب. شكرا كثير لك استاذ محمد، تحياتي لك. شكرا استاذ محمد. متابعينا، جولتنا اليوم خلصت هنا في الأثارب، والتي رصدنا من خلالها الواقع الخدمي والمعيشي لمدينة الأثارب. رصدنا الصورة كما هي في كثير من المواقع، رصدنا السلبيات، رصدنا الإيجابيات، بحثنا عن الحلم، بحثنا عن الأمل. أشكر لك زميلي محمد خلوفي اللي فعلا تعب خلف الكاميرا معي، يمشي أنا ري محمد. بشكرك محمد. أشكر للزميل محمد سليمان الشيخ أيضا اللي كان معنا بالكاميرا. أشكر لكم مني أنا أحمد الشامي في الإعداد والتقديم. أعود وألتقي بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله في بلدية جديدة وفي مكان جديد. دائما العين على سوريا يا رئيس البلدية، كل خميس على إذاعة دمشق. لليوم
2: عندما يكون المسؤول بتواصل مباشر مع المواطن يا رئيس البلدية.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
1: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: من دمشق يسعد مساك.
2: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار. أعلن الحبك وفائي ورهن العمر اللي باقي فيك أعلن اكتفائي وزيدني حبا بعد.
3: ويمسيكم بالخير يا وجوه الخير.

0: في يوم ما تقابل أهل المريخ وأهل الزهرة ووقعوا في الحب وأقاموا علاقات سعيدة معا، لأنهم احترموا اختلافاتهم وتقبلوها.
1: ثم هبطوا إلى كوكب الأرض وأصيبوا بالنسيان، نسوا أنهم من كوكبين مختلفين. حلقة جديدة من بيني وبينك، يسعد أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم.
0: يا حي الله.

0: العائلة قاعدة بأمان الله بالبيت، وفجأة بيجيها اتصال من ضيف مفاجئ إنه جايين نزوركم هيك بدون لا أحم ولا دستور بتصفيق. وما في كتير وقت، يعني ممكن إلا خلال ساعة رح نكون عندكم.
1: هلا منيح اللي إذا إجاهن
0: خلال
1: اتصال
0: ساعة؟
1: يعني أو إنه يعني موعد يعني هذا الأمر كمان ممكن يكون فيه من الانضباط والدقة يعني بمجتمعاتنا اللي ما تعودنا على هذا النمط، ولكن هو شيء جميل إنه يكون الواحد مسبقا بيعرف مين جاي الضيوف.
0: بس قبل ساعة هي ما مسبقا، يعني وقت كتير قصير، شو بدها تلحق هون ست البيت تلحق الضيافة، وشو بدها تلحق حوصة؟
1: لا بدنا نروق بهذا
0: شو بدنا نروق؟ فنجان قهوة وخلاص؟
1: هلا يعني مو شرط خلص، من الموجود جود من الموجود دائما.
0: ما حلوة ما حلوة كده، ما يعني سمعة البيت والضيف لازم يتحضر الضيافة.
1: اللي بده يجي بهالطريقة فهو عمليا منا وفينا،
0: أكيد أكيد. بس كمان يعني لازم هون الزوجة على السريع بيشتغل هذا الدماغ، بتفكر شو بدها تجيب شو بدها تساوي. شو قصدك؟
1: لا بس حبيت أتأكد من الكلمة بس.
0: في دماغ، في مخ، في مخيخ، في دينامو بيشتغل فورا.
1: هلا ليك ريها
0: وبتقرر شو بدها تساوي. بس مين بقى اللي بده يعرقلها؟ الأفندي اللي ما حيقوم.
1: هلا الضيافة معروفة وين ما كان، هي شغلة عادي جميلة جدا، وأكيد
0: خاصة عند العرب معروفين يعني بكرم
1: الكرم والشهامة كله بيرتبط بموضوع الضيافة، وهي من عادات بالفعل يعني من عاداتنا الأصيلة اللي متمسكين فيها دائما. بنحاول قدر الإمكان للضيف نقدم له يعني كل ما نستطيع، نفرش له الأرض ورد ونقدم له أحلى ما يكون.